0: إذاعة الزيتونة إلى القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا لكل أوفيانا لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يقتفي أثار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من هذا الأثر العبر والرسائل والقيم والأخلاق التي جاء بها هذا الرسول الكريم. اليوم هو يوم السبت 16 ربيع الأنور 1448 الموافق 29 أوت 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق التي تنسق لكم هذا البرنامج. التواصل معنا 71 130 00 00. نذكر دائما بالأركان البرنامج. في بداية هذا البرنامج هناك ركن نتناول فيه قصيد أو المديح، مديح البردة للإمام البوصيري رحمه الله. في كل حصة من هذا البرنامج نأخذ بيت من هذه الأبيات الجميلة. هذه الأبيات دائما نذكر ونعاود ونعيد ونقول أنها المديح البردة للإمام البوصيري هي عوض السيرة ملخصة، أبيات جميلة قالها الإمام البوصيري تحمل كل معاني القيم والأخلاق والتربية والمبادئ الذي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بها القرآن. عندما نتمعن في هذه الأبيات نلقى كل كلماتها مأخوذة من السيرة النبوية أو من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو مأخوذة من القرآن الكريم. نقدم هذا البرنامج صحبة الشيخ الأستاذ عبد الباقي المغراوي. في بداية هذا البرنامج نرحب بالشيخ عبد الباقي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. مرحبا.
1: أهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. قبل ما نمر باش نتحدث في الركن الأول في هذا البرنامج اللي هو تفسير وبيان معاني أبيات كلمات بيت من هذه البردة، خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. هناك تقريبا 3 محاور ككل مرة. المحور الأول القيادة استشارة وليست سلطة، ورب سبحانه وتعالى يقول لحبيبه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى. كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس، الأسلوب القرآني في تزكية النفوس. هذه المحاور التي سنتحدث فيها اليوم بإذن الله السميع العليم. توكل على ربي شيخ، ونبدأ في بيان هذه الكلمات في هذا البيت للمديح، هذا البيت التي سنذكره اليوم من المديح البردة الشريفة للإمام البوصيري رحمه الله. نعم شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة البوصيري رحمه الله رحمه دائما الله. يتحفنا يعني بمسائل يجمع فيها بين السيرة وبين العقيدة وبين الأصول وبين الفقه وبين علم الحديث، فهو موسوعة بأتم معنى الكلمة. اليوم سنرى أنه يقتحم ميدان العقائد، وميدان العقائد ميدان دقيق جدا يقتضي علما دقيقا خاصا، وعلم راه ما فيهوش لعب بالنسبة لعلم العقيدة، إما أن تعرف أو لا تعرف، فكأنه علم تجريبي صحيح ما فيهوش لعب. هذا العقيدة ما فيهاش لعب، يا إما تعرف يا إما ما تعرفش، لأنه يترتب على كل خطأ ضلال، يظل هو يظل اللي بعده. المسألة هذه تناولها لكن بطريقة شعرية وبطريقة تربط بين السيرة وبين مفهوم العقيدة الصحيحة الصافية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه عبر منهجه الغرسي والذي تفرد به دون أن يلتجئ إلى المتون ولا إلى الدراسات ولا إلى الدروس الطويلة المعقدة، وإنما كان منهجه بسيطا يدخل إلى قلوب الناس ويلامس شغاف قلوبهم ويمس جوارحهم ويستولي على عروش قلوبهم. يقول الإمام البصيري رحمه الله: تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. شرح هذه المفردات: تبارك بمعنى بارك، فعل لا يتعدى يعني لا يحتاج مفعول به، فهو يكتفي بالفاعل فقط، نقول تبارك الله فعل وفاعل، وكيف لا يكتفي والمسند إليه رب الوجود كله؟ فقد قال البخاري رحمه الله: هي لفظة تجمع أنواع الخير وهي لوصف يرجع إليه، المقصود به يرجع لله تعالى.
0: نعم.
1: تفاعل من العلو، تعالى تفاعل من العلو، ولهذا يفرق بين اللفظين، فيقال تباركت وتعاليت، وهو سبحانه الأحق بذلك، ولا تتصرف ولا يستعمل منها مضارع ولا أمر.
0: نعم.
1: ولا اسم فاعل. قال ابن عطية: وعلة ذلك، علاش ما نستقوش منها من أي فعل له اسم فاعل واسم مفعول على الأقل، وله ماضي وحاضر ومستقبل، لكن هذه الأفعال لا. لماذا؟ هذا ابن عطية يقول: تبارك لما لم يوصف بها غير الله، فهي خاصة بربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لم يقتضي مستقبلا، إذ الله تبارك وتعالى من الأزل لم يعني، وتنقل العرب من هذا الفعل في المستقبل، وتأتي كذلك بمعنى تعاظم وتعالي، يعني العرب لم يستعملوا هذا الفعل في المستقبل. والقرآن جاء بلغة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجاءت هذه في بداية سورة سيدنا يوسف عليه السلام: مكتسب، وقع تحصيل الشيء بتعاطي أسبابه، الغيب مصدر من غابة ويستعمل بمعنى الغائب، والمقصود ما غاب عن الإدراك الحسي عن طريق الحواس، ورأى بعضهم الغيب ما حجب عن الإنسان رؤيته وجاء عن طريق الغيب. فالجنة حق وهو غيب، والقيامة حق وهي غيب، والحساب حق وهو غيب كذلك. متهم، ما متهم بالريبة والشك فيما يقول، والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت هذا المعاني نتاع يعالج الإمام البصيري رحمه الله مسألة مختلف حولها.
0: نعم.
1: مسألة اختلفوا حولها العلماء، وهي شنو هذه المسألة؟ هل الوحي مكتسب أم هو هبة من الله؟ حاجتين، يا إما هو مكتسب يكتسبه الإنسان عن طريق تعاطي أسبابه واتخاذ الأسباب المؤدية إلى اكتسابه، وإلا هو هبة من الله ولا دخل للإنسان فيه.
0: شيخ، لا يمثل كما الرؤية.
1: نعم.
0: الرؤية هي
1: من الله،
0: من الله سبحانه وتعالى.
1: ممكن تكون إذا كانت ما يش رؤيا أحلام تكون من الشيطان.
0: نعم.
1: وحديثه نفس.
0: نعم. نعم، هذا مثال بسيط باش نقرب. نعم. به المعنى للسام.
1: نعم. نعم. نعم. إذن وهي من المسائل العقدية التي اختلف حولها، فقد رأى البعض عن حسن نية وقصد النبيل، وهذا رأي الفلاسفة، إذ يرون أن النبوة مكتسبة وقد بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاء القلب، واعتبروا أن الترقي في تزكية القلب وتصفيته من الحجب وإطلاق بصيرته عن طريق علم التزكية معرفة وسلوك طريق لاكتساب النبوة. وبما أن الأمة تجمع أن أطهر قلب هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم لذلك فهو مستحقها وبالغها، في حين أن مذهب المسلمين، هذا المذهب الأول نتاع الفلاسفة.
0: نعم.
1: مذهب المسلمين قاطبة أن النبوات ليست بمكتسبة، بل هي موهبة من الله ونعمة، ولذلك يعتبر الإمام البصيري رحمه الله سابق لعصره، فقد أثيرت هذه المسألة عند المستشرقين حديثا حين دراستهم للحديث وللسيرة النبوية، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم خير قائد، يعني خبير وقائد عظيم ومربي حكيم، وظلوا يمدحون هذه الجوانب في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينخدع بهم ضعاف العقول من المسلمين، وهم بهذا ينفون المعجزة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي قوام النبوة وجوهرها. فمن قال بهذا القول فهو كافر بالإجماع. من قال أن الوحي مكتسب فقد كفر بالإجماع.
0: نعم.
1: وهذا مذهب القاضي عياض رحمه الله.
0: رحمه الله.
1: يعني وجمهور الأمة بعلمائها ومسلميها يعتقدون أن النبوة هي هبة من الله ونعمة منه اصطفى بها أنبياءه ولا تحق لغيرهم. يعني هي إيش معناه؟ هبة خاصة لا تعطى إلا للأنبياء دون غيرهم.
0: نعم.
1: باش يسكر الباب نتاع الاختلاف اللي يؤدي إلى زيغ العقيدة وبالتالي إلى زيغ الأفهام، لأن العقيدة إذا زاغت زاغ معها الفهم، وإذا زاغ الفهم كما قال العلامة محمد طارب عاشور رحمه الله إذا زاغ الفهم انحرف السلوك والعمل.
0: نعم.
1: أقصد المسائل كل مربوطة ببعضها، ولذلك يحسم الإمام البوصيري في هذه المسألة حسما يعني قطعيا، اصطفى بها أنبياءه ولا تحق لغيرهم. ولذلك قالت أمنا ويأصل المسألة ما يخليهاش رأيه هو فقط، بل يبحث لها عن استدلال ويبحث لها عن تأصيل. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، يعني تقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك اتق الله وأمسك عليك زوجك في سورة الأحزاب.
0: نعم.
1: وإنما قالت ذلك تنبيها للكفار على ما يعرفونه من جلالة أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي كانوا يشهدون له بها، فقد كانوا يسمونه بينهم صلى الله عليه وسلم بالأمين، فأمانته صلى الله عليه وسلم في الشريعة أعظم من أمانته في المعاملات والوديعة. لذلك تبارك الله وتعاظم وتعالى وتنزه أن يجعل وحيه مكتسبا.
0: نعم.
1: يمكن للإنسان أن يحصله باتخاذ أسبابه، هذا غير ممكن، أو أن يجعل أنبياءه يتجرؤون على الغيب من تلقاء أنفسهم فيتهمون بذلك. ولذلك ينقسم الوحي إلى ثلاثة أنواع، الوحي.
0: نعم.
1: ثلاثة أنواع سهلة العملية مضبين الناس كل تعرفها، وحي الله لأنبيائه وهو خاص بهم ويترتب عليه تترتب عليه الأحكام الشرعية والفقهية من الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاستحباب وكذلك الجواز وعدمه.
0: نعم.
1: هذا النوع الأول. ووحي إلى بعض عباده، إيش معنى يقولوا مازال ثم وحي إلى بعض عباده، كيفاش تجي هذا؟ لكن كنفسروها تو تشوف كيفاش هي ممكن. وهو إلهام قلبي، إلهام قلبي. منين جبناه الكلام هذا؟ مثل ما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا الوحي إلهام قلبي خاص بأم موسى، يعني أم موسى شكون؟ خاص بأم موسى النبي، ولذلك لا يترتب عليه تترتب عليه تكاليف شرعي.
0: نعم.
1: رغم أنه أوحى إليها لكن عن طريق إلهام القلب.
0: نعم.
1: ألهم قلبها بأن رمت بابنها في اليم، فهذا الشيء لا يترتب عليه تكاليف. علاش؟ لأنها غير معنية بذلك وليست من صنف الأنبياء. ووحي غريزي، هذا وحي لول، قلنا وحي الله لأنبياءه، وحي الله لبعض عباده إلهام قلبي، والوحي الثالث هو وحي غريزي مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرجون. فلا يجوز شرعا اتهام نبي بالغيب، وسبحانه.
0: نعم.
1: يقول مبرئا نبيه وما هو على الغيب
0: بظنين،
1: يعني ببخيل، ليس هو بالضبط ينقل، إيش معناه؟ وإنما هم يبلغون الأنبياء المقصود به ما نزل إليهم من ربهم من غير زيادة أو نقصان قيد أنملة. قال تعالى إنما أنا نذير مبين، ولما سألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم الغيب
0: لاستكثرت من الخير
1: وما مسني السوء، لكن أنا ما نعلمش الغيب. ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقف أمام هذه الأسئلة الغيبية وينتظر لماذا؟ يعرف قدره أمام الله وينتظر الجواب من عند رب السماوات والأرض. وأكبر دليل على ذلك عندما جاءه رجل وقال متى الساعة فلم يجبه، وإنما حول السؤال إلى سؤال، قال وماذا أعددت لها، لأن يسأل للي رب سبحانه مدحه يسألونك عن الساعة فيما انترك ما تدريش عليه، إلى ربها منتهى، إلى ربك منتهى، يعني يروا ربي هو الذي اختص بهذا العلم، ولست أنت يا محمد حتى ورفعة مقامك العظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لذلك نجد الإمام البصيري رحمه الله يعيش هموم عصره، ما كانش خارج الشبكة، بل كان يعيش بهموم عصره. وهذه رسالة إلى كل الدعاة في العالم، أنك تعيش هموم العصر انتعك لك تكون ناجح وتكون مفيد وتنفع روحك وتنفع الأمة وتنفع عصرك وبعد عصرك.
0: نعم.
1: ويدافع، يعيش هموم عصري ويدافع عن الدين، لكن بما أوتي من بيان الكلمة وقوة التبليغ والتعبير. ولذلك كيلت حوله التهم والانتقادات قديما وحديث. أكثر واحد شاعر تنقد وأكثر واحد توجهت ليه اتهامات إلى يوم الناس هذا.
0: نعم.
1: مازال قبل المولد النبوي الشريف ثم شكون من الدعاة حتى في تونس يكيلون الاتهامات جملة وتفصيلة للإمام البوصيري، والله طوبى له وحسن مقام، لأنه صح لي أنه ديما الأجر نتاعه يتضاعف في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مناسبة إلا وينتقدون.
0: نعم.
1: الإمام البوصيري،
0: ولكن هنيئا للإمام البوصيري رحمه الله. نعم. بهذا الحب الصادق لحبيبه صلى الله عليه وسلم، والدليل على صدق هذا الحب هذه الكلمات وهذا المديح وهذا القصيد الذي أتى به، وكان هذا القصيد عوض منهل من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلمات التي نطق بها الإمام البوصيري لو تبحث في السيرة ولا تبحث في الأحاديث النبوية ولا تبحث في القرآن تلقاها مأخوذة من هضم الثلاثة. نعم. يا من القرآن يا من الحديث يا من السنة.
1: نعم. الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا لم يكن للمرء أعداء فهو منافق. علاش قالوا؟ قال لأنه أطهر قلب وسيد الخلق وخير من سعت به قدم على وجه الأرض، ومن اللي بدأ من نهار الأول حتىش النهار اللي مات فيه عنده أعداء. أي إنسان سيكون في أرفع من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهناك مقال آخر يقول لك إذا أردت أن تبحث عن الحق أو تبحث عن الصدق أو صاحب.
1: نعم.
0: الحق وصاحب الصدق.
1: نعم.
0: يقول لك اتبع سهام المنافقين.
1: نعم.
0: هذه السهام ستصلك إلى الحق،
1: توصلك لي ما دماش واحد معناها يعني يكون يمشي معناها صريحا ويطرق أبواب الحق وما عندوش أعداء، رو عنده أعداء وهذا حال.
0: كذلك ما ثمش مصلح، فيلسوف مصلح في هذه الحياة نحن كي نقرأه عبر العصور وعبر التاريخ ما تلقاش إنسان مصلح إلا وتلقاه تعرض لكثير من الظلم، لكثير.
1: نعم.
0: من التشويه.
1: نعم.
0: لكثير من الهرسلة.
1: نعم.
0: نعم.
1: وهذا حال العظماء عبر الزمان في كل مكان.
0: نعم.
1: ويلخصها يعني أبو القاسم الشاب شاعر تونس فيقول كلما قام في البلاد خطيب موقظ شعبه يريد صلاحه ألبس روحه قميص اضطهاد فاتك شائك يرد جماحه هكذا المخلصون في كل صوب رشقات الردى إليهم متاحة.
0: سبحان الله،
1: يعني لخص كل شيء، قال لك راه يستحيل أنك ما دامك تسلك هذا الطريق الصحيح وما دامك أنك قوة كيف قوة معناها سبحان الله، يعني قوة بلاغية، قوة في الكلمة، قوة في الإلمام بالمواضيع الكل، قوة في الطرح، أنه يجمع الإمام البصيري مسألة يعني فقهية معقدة حولها اختلاف عبر الأزمان، قبله هو حتىش القرن السادس الهجري حتىش القرن السابع الهجري وبعده هو بقات يطرحوه دي محل اختلاف، ويخرج منها ببيت شعري واحد يلخصها في بيت شعري واحد فقط.
0: نعم.
1: بيت شعري واحد يلخص فيها هذه المسألة ويعطي رأيه الفصل وكلا وخطاب الفصل، يعني يفصل فيها فصلا وجيه الكلمات انتعه حاسمة. الحقيقة ربي إن شاء الله يجعله في مع الرسول صلى الله صلى عليه وسلم في جنات النعيم.
0: ونحن كذلك يا ربي يجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، نحن ومستمعين الكرام والمحبين للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي معاني هذه الكلمات من هذا المديح، مديح البرد الإمام البوصيري رحمه الله. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نمر الآن للركن الثاني من هذا البرنامج اللي هو سنتحدث فيه في هذه المحاور الثلاثة التي ذكرناها في أول البرنامج. نعيد ذكر هذه المحاور: القيادة استشارة وليست سلطة، القيادة استشارة وليست سلطة، كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى، كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس. الأسلوب القرآني في تزكية النفوس، هذا ركن مهم جدا. لكن خلينا نبدأ بالركن الأول، القيادة استشارة وليست سلطة يا شيخ.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، واجز عنا سيدنا محمد ما هو أهل له. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم راه لازم ننظروا له على أساس أنه مدرسة متنقلة.
0: نعم.
1: مدرسة عبر الزمان، والمدرسة هذه ينهل منها الناس جميعا، ولكن معينها لا ينفد أبدا. كم من واحد اكتب في السيرة عبر 14 قرن لا تكاد تحصى. يعني ثم واحد في تونس لهنا عنده 120 كاتب، 120 كتاب تتحدث على السيرة النبوية، و 120 كتاب فيها باللغة الألمانية وفيها بلغات تقريب متعددة جدا، ولكنها ديما هناك أطروحات جديدة. آخر الأطاريح وقعت في السنة القصدية، كتاب آخر هذا جديد، السنة القصدية إضافة إلى المكتبة الإسلامية جديدة. معنى السنة القصدية يعني ديما يكتشفوا جوانب عظيمة وعظيمة جدا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بركات التعامل مع صفة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مش يورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش هو مارس هذا المبدأ الأخلاقي اللي هو مبدأ الكتمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. وأثبت الواقع أن الإنسان الذي ينشر غسيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحصل له في حياته الشخصية وفي حياته العائلية كثير من الأمراض وكثير من النزاعات وكثير ما تنتهي إلى تفكك الأسرة أصلا. فهذه المبادئ ربي سبحانه قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما عندكش الحق لو باش تنشر هالأشياء هذه اللي
0: نعم.
1: خاصة بيك للبيوت حرمتها.
0: نعم.
1: فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم وهو ماشي في غزوة، يعلم في الصحابة، ويعرف اللي أنه هذا الكلام وهذه التربية وهذه معناها التربية في أرض الواقع ستنقل إلى الأمة من بعده ويستفيدون بها. ويقول لك فعلا راني عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تعرفه بالكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفه بالكلام، تعرفه بالفعل، تعرفه بالاعتقاد، تعرفه بالمحبة، تعرفه بسلوك، تعرفه بالعمل. هذه الأبواب التهز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقف عند محطة المعرفة القولية الغير مصحوبة بالعمل فهذا لعمري في القياس عجيب، هذا
0: نعم.
1: ما يجيش راهو بالكل. إذن الكتمان هو مبدأ أساسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات العامة والخاصة، في المعاملات العامة والخاصة، حتى ولو كانت عامة يعني تخص الناس كل وخاصة. نعم، بهذا المبدأ. ليش؟ لهذا المبدأ يقي الإنسان من الوقوع في الرياء أو العجب وكشف أسراره للغير حتى لا يفسد أمره. فعن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هذا صحاب يعيش معاه شبيها، قال له راه كل ما يخرج في غزوة إلا ويوري بغيره. ما معناه يوري بغيره؟ هو ماشي في غزوة لبني خيبر، ما يعملش، ما يقولش للناس راني ماشي لبني خيبر.
0: لا.
1: يوري أنه ماشي غيرها، رأي غزوة أخرى، وهو في الحقيقة ماشي لهذيك. علاش؟ لكي لا يفسد أمره، ولكي لا يفتضح الأمر تاعه، ولكي لا يقضى عليه قبل تحقيق الأهداف. وقد ظهر هذا جليا في سؤال الشيخ وانصرافه صلى الله عليه وسلم سريعا حتى لا يجيب الشيخ عن بيان المقصود من ما هاك الراجل اللي جاء في بدر، الرجل الكبير، وقال له كذا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبين له عدد عرف عدد الجنود وعرف العدة نتاعهم وعرف وعرف وعرف برشا حاجات وعرف الفرسان وعرف الجواد اللي جايين عليه وعرف وعرف وعرف العدة. بعد سأله وأنت من أين؟ الشيخ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق فقال نحن من ماء. فبقى الشيخ يخدم فيها في مخه أي ما معنى من ماء؟ أمن ماء العراق؟ ومش يعاود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عنه الطريق وانصرف هو صاحبه سريعا حتى لا يجيبه ويبقى أمره مكتوما. نعم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أجراس الإبل. الإبل كانت عندها أجراس كل قلادة تلقاها في عنق تاع الإبل. علاش؟ قالهم يوم بدر قالهم أقطعوا هذه لكي لا يتجسس عليهم العدو ويعرفوا مكانهم، لأنه وقت اللي يتحرك الجمل ويبدأ عنده هاك القلادة اللي فيها أجراس تحدث رنينا فيسمع العدو ويتنبه إليهم، لذلك أمر بقطعه حتى لا تحدث رنينا يسمعه العدو. وقد أشار الإمام النووي إلى استحباب التورية. الإمام النووي هذا اللي درس 40 حديث وبعد اعتمد قال من حفظ عن أمتي 40 حديثا أشبيه دخل الجنة. الحديث هذا أثار فيه همة عظيمة جدا عند الإمام النووي وتنبه الله. إلى ذلك، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ حديث فقط وآمن بذلك الحديث ثم طبقه في حياته، ثم أراد أن يرقى به مراقي النبوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب كتاب كامل اللي هو اسمه الأربعون النووي للإمام. نعم. للإمام النووي. ومن بركة هذا الكتاب أنه يدرس تقريبا في أغلب مساجد الدنيا.
0: سبحان الله.
1: هذا لما فيه لأنه جمع فيه 40 حديثة تخص مسائل الدين كلها مع بعضها الكل، وحاول أن يقدم شرحا بسيطا كأنه يستشرف الغيبة. شو معناه؟ ثم ناس رأوا ربي يلهم كما كنا نتحدث وتوع على أنواع الوحي، ونرى 3 أنواع: وحي للأنبياء، وحي لعباده، ووحي لبعض الحيوانات كما النحل وغيره والحشرات. فهذا الوحي هو إلهام القلب، فكأنه يستشرف الغيب، فبدأ بتفصيل معناها موجز حتى يسهل على الدارسين والمبتدئين تناول هذه الحديث وفهمها.
0: نعم. الشيخ، فين دل هذا الكلام وهذا العمل لهؤلاء الفطاح للعلماء الصادقين الصالحين؟ فإنما يدل على أن العمل نتاعهم كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، وعمل كان محب لرسول الله، وعمل كان صادقا، لأن العمل الصادق يقعد يذكر.
1: نعم.
0: ربي قال ونكتب ما قدموا وآثارهم.
1: نعم.
0: هناك كثير من الفطاحلة في هذا الكون في هذا.
1: نعم.
0: العالم هناك كثير من العلماء في شتى المجالات.
1: نعم.
0: لكن بعد الفلان تحهم بعشرة عشرين ثلاثين سنة التراث ولا الإرث اللي خلوه راه ينضحل يمشي معاه ما عادش يندثر. لكن عندما ننظر إلى هذا القصيد المديح.
1: نعم.
0: البردة الشريفة والهمزية وإلى الكتب كتب الحديث
1: و هجرية وإحنا تو في 1440
0: كتب الحديث ولا تفسير القرآن سبحان الله فوق 8 سنة وهي ما تذكر إلى الآن.
1: نعم.
0: ما زلت عندما تقول الإمام النووي تلقى الكتب بتاعه، عندما تقول الإمام مسلم تلقى الكتاب بتاعه، عندما.
1: نعم.
0: تقول البخاري تلقى الكتاب بتاعه، عند كل كتاب في تكتب بصدق وإخلاص ومحبة في رسول الله إلا وتلقى هذه الكتب موجودة إلى الآن تدرس في شتى بقاع الأرض.
1: نعم.
0: حتى ما يدرس تلقاها موجودة في المكاتب في مكاتب هذه الدنيا تلقاها في هناك أناس يحفظوا هذه الكتب.
1: نعم.
0: هناك شباب وشابات يحفظوا هذه الكتب
1: عن طريق.
0: لماذا؟ حبا في رسول الله.
1: نعم.
0: حبا في هذا الكلام.
1: نعم. سيدي بشير البرنامج هذا يبشر وتعطيك الصحة تيتنا حاجة تقول يسمع فيني يقول بالله يضم علماء وكتب وعمل أنا لني عالم ولا نجم نكتب ولا نجم نعمل حد شيء. إيه ما عنديش نصيب في هذا. عندك نصيب وافر جدا. ومش ناخذ مثال.
0: نعم.
1: من أرض تونس هذا.
0: نعم.
1: من الأرض هذا أراه حتى الأمة اللي قاعدة في المطبخ نتاعها وتسمع فينا الآن راك تستطيع أن تغرسي شجرة لا تموت إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: مش شجرة تقصد بها شجرة المادية أو مش أقول لك شجرة. أنت عندك بنتك وتعلمها كلمة طيبة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفسري لها آية بركة من القرآن تفسيرا علميا وتفسير معناها صحيح وتفسير يتماشى مع مراد الله من ذلك وإلا تعلمها حديث فقط فأنت قد غرست شجرة لن تموت. وشكون الساقي في هذا؟ الساقي هو رب العزة يربيه. لذلك يأتي يوم القيامة ويقول للعبد انظر إلى عملك ورهول نهارت اللي مات ما يساوي حد شيء بعد يجي بعد 100 سنة يشوفوا جبال يقول يا ربي من أين قل ما تركته فقد رباه الله. إيش معنى يا رباه؟ يعني كثره ربي سبحانه وتعالى. ها وش ناخذ واحد تعرفه مليح أنت سيدي بشير الشيخ حسن الورغي هذا اللي عمل
0: رحمه الأس الله.
1: رحمه
0: نعم.
1: الله
0: درست
1: أول عادة. ما بدأ بكعبتين معناها أنت عتنام ده
0: نعم.
1: شوي معناها كعبتين وبدأت بشوي بشوي وتعرض إلى مضايقات وإلى صعوبات وإلى عراقيل وإلى إلى إلى غير ذلك ومع ذلك كان ممكن أنه راه يخلينا نكتب بذاك راه يخلينا نكتب في مجال لأنه هو مختص في ماذا في علم التجويد
0: نعم.
1: في علم القراءات ولكنه لم يجد وقتا لكتابة الكتب وإنما كتب ماذا ترك كتبا متنقلة شعبل
0: نعم.
1: اهتم وكان يعني بدرجة كبير كان معناها في زمن مضى يعني في بدايات نتاعه يبعثوا له ناس معناها عندهم نفوذ كبير ياسر باش يغلقوا له المدرسة إذا بهم يدخلوا مجموعة ويبقوا معاها شي يعملوا كلهم يخرجوا مغاديك وهم يبكوا هو ما يعمل حتى شيء ينزل الله
0: نعم.
1: ينزل الله في كلامه حلاوة وطلاوة وتأثيرا عجيبا فاللي جايين ماشي ينفذوا عليه قرار الغلق يصبحوا هم أول المدافعين عليه ودفاعا شرسا يعني بدرجة كبيرة وكم من واحد يعني سجلت هذه تتحث مع تلمنت وتشوف جاي باش ينفذ قرار الغلق إذا بي يلقى روحه وتحول إلى مدافع شرس عن هذا الرجل وعن هذه المدرسة
0: نعم.
1: ومات الشيخ الأحسن رحمه الله
0: وبقيت
1: المدرسة قائمة إلى يوم الناس هذا هذا قد زرع شجرة يسقيها رب العزة
0: نعم الشيخ نحن عندما بدأنا هذا البرنامج قلنا هذا البرنامج هو الله سبحانه وتعالى الهدف منه أن نعرف الناس بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحب الناس بسيرة رسول الله لكن الحمد لله مشينا شوط في هذا البرنامج وناس تفاعلوا مع هذا البرنامج
1: نعم.
0: هناك كثير من الناس محبين لهذا البرنامج قاعدين يتبعوا في هذا البرنامج خطوة خطوة بالضبط كيما على خطى الحبيب هذا البرنامج هناك كثير من الناس كوكبة من الصادقين المخلصين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين مشين معانا وقاعدين يقرأوا معانا ويمشوا معانا بأنا جتني فكرة قاعدي قداش الشيخ قاعد نبلور فيها ونخمم فيها ونشوف كيف تجي وإن شاء الله يا ربي وأنا نعرف كل أنت بتوافقني فيها ونمشي فيها
1: حطيتني تو في الجيب
0: أنا نقول علاش دائما نلقى الناس يعملوا مسابقات في القرآن الكريم ولكن الجانب السنة وجانب الحديث دي من نلقاها ما هو حظه مش ما هو حظه
1: ربي يبارك
0: باهي أنا وش قلت إن شاء الله إيش قولك يا شيخ نتفقوا في أول البرمجة الجاية إن شاء الله ما زال فيها بعض الأيامات نأخذوا كتاب حديث وكل حصة من هذا البرنامج نقرأ ثلاثة أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونخلو السامع هو اللي باش يحفظ هذه الأحاديث وفي بعد مدة في آخر البرمجة نجمع قداش قرأنا من حديث ولنلقوه حافظ هذه الأحاديث ويرسلنا يقول لني أنا حفظت هذه الأحاديث عن ظهري للغيب ونجمعهم ويصير اختبار قدام برشة من المشايخ المختصين ونهدو لهم جوائز قيمة
1: قيمة جدا
0: قيمة جدا هذاك باش نحافظوا باش تكون هذيك السنة وباش تكون احنا ثم اثر رحيناه نشجع الناس على حفظ الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما الحمد لله شجعنا الناس تو الحمد لله شدوا طريق قاعدين يقراوا في السيرة ويفهموا في السيرة كذلك نشجع الناس اخرين بزادة يحفظوا الاحاديث ويفهموا هذه الاحاديث
1: ان شاء الله باذن الله تكون معناها جوائز قيمة جدا مش كتاب
0: نعم.
1: مش كتاب قرآن كتاب قرآن عزيز علينا وفوق رؤوسنا من فوق والسيرة
0: نعم.
1: كذلك عزيز لكن للمجهود الكبير هذاك تكون معناها من أهل الخير ونعرف اللي البلاد هذه والله معبية وأقسم
0: نعم.
1: على ذلك أن معبية بأهل الخير بدرجة كبيرة ومستعدين باش ينفقوا في سبيل الله ما لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض
0: نعم.
1: هذا لا شك فيه لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يقول لك نحب أنا حاجة واضحة ونحب أنه يحبوا شكون يحركهم أنت كنا تحدثوا على السيرة ثم برشا ناس برشا
0: نعم.
1: ناس بي أنا وبغيري وبغيري وأي واحد يقول لك راني وليت نفهم القرآن خير
0: نعم.
1: راني وليت نفهم الحديث أكثر
0: نعم.
1: راني وليت نحس في روحي ثم اتساع أكثر مش كان السيرة برك لأن السيرة هي ترجمة عملية لوحي الله سبحانه وتعالى ترجمة عملية للقرآن، ترجمة عملية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجمة عملية للمعاملات، ترجمة عملية للتربية، ترجمة عملية لتكوين النفس، وترجمة عملية لتزكية النفس، كيف تدخل على الله. رحم بابنا احنا الكل في الاخر، كيف تدخل على الله. ولذلك نقول في كلمة واحدة ونحب يحفظوها، أراهي التعامل مع الله تلق وترق، راك تتلقى ثم تترقى. أما إذا تحس روحك أنك واقف في محطة والقطارات الكل تمر وانت لا ركبت ولا اترجعت ولا قدمت، فهذا يلزمك تراجع روحك. أراه التعامل مع ربي هي جملة بسيطة، تلق وترق. يلزم من بديت تتعامل مع ربي تحس روحك أنك بديت تتلقى، بدي قلبك ينفتح فعلا، لأن التعامل راه مع الدين ماهوش كان فقط يعني مجرد عمليات حسابية مجردة، راه فيه جانب روحي كبير ياسر ياسر. ولذلك كي نبدو نتحدث مثلا على الدنيا وعلى الآخرة نلقوا نفس العدد اللي تحدث فيها من ربي سبحانه، نفس الكلمات، معناها عدد الكلمات التي تحدثت عن الدنيا نلقاها عدد الكلمات التي تحدث بها ربي سبحانه عن الآخر. نلقوا عدد أنه تحدث ربي على العقل، نلقوا عدد تحدث ربي على القلب، نلقوا ثم توازن. إيش مش يقول لنا الرسالة اللي يحب يوصل هان الرسالة الباطنية القوية اللي تخاطب القلوب، رأوا السير إلى الله يكون بالقلوب أولا وتصحبه الأجساد. أنك تسير المرة الأولى تكثر من الركوع والسجود دون حضور القلب فهو لا يساوي شيء.
0: نعم، معنى أنت تشطرني الرأي نمشي في هذا البرنامج ونعمل مسابقة كبيرة برشا في أحاديث
1: على مستوى وطني. ليش
0: على مستوى وطني؟ نحكي
1: مستوى وطني الناس كل ما نحرمه.
0: نعم.
1: حتى واحد حتى واحد ما يحس روحه أنه معناها يعني تهضم حقه. لا سيدي، هاي مسابقة مفتوحة للناس الكل،
0: اللي يحفظ هذه الأحاديث اللي كل. احنا باش نذكرها في البرنامج نتاعنا، كل برنامج نذكر ثلاثة أحاديث بعد مدة، خلينا نقوله في رمضان، شهر رمضان. نعم. نبطاه بشهر رمضان. نعم. نعملوا أحاديث كل في حصة من هذا البرنامج إن شاء الله، ينطلق البرنامج في البرمجة الجديدة إن شاء الله، كل حصة من الحصص نطلقوا ثلاثة أحاديث، واللي يحفظ هذه الأحاديث قدرة السميع العليم. تو نحن نبرمجوا الشيخ
1: لجنة نتاع تحكيم، مش احنا
0: تحكيم، ماناش نحن مش نحكم، نحن كواسطة،
1: ناس مختصين في الحديث،
0: نحن كواسطة نجيبوا. نعم. ناس نعملوا لجنة ويكون المسابقة على مستوى وطني بإذن الله السميع العليم، تحت إشراف إذاعة الزيتون القرآن. نعم. الكريم، وتحت إشراف برنامج مشاوير. نعم. وتكون جوائز قيمة، وهكذا كما حببنا الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك نحب الناس في أحاديث. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا نكون نحن طريق للخير
1: إن شاء الله،
0: طريق باش نحيو هذه السنة. نعم. كما نحفظ القرآن نجم. نعم. نحفظ الحديث. نعم. علاش نحفظ القرآن ونعمل مسابقات في القرآن الكريم وما نحفظش الأحاديث ونتركوها؟ هي الأحاديث هي جزء لا يتجزأ من القرآن الكريم.
1: لو كان سألت أي واحد.
0: نعم.
1: حفظ القرآن، اسأله سؤال واحد، اتأكد، رأي الناس كل ما تجاوب نفس الإجابة. شنو السؤال؟ تقول له هل أنت مع جماعة القرآنيين؟ يقول لك لا مباشرة.
0: نعم.
1: ولكن إذا تنظروا في حقيقة أفعاله تلقاها قرآني. علاش؟ يقول لك لا اختني، ما حتى الجمعية الكل ما تلقاها الجمعية تدرس الحديث، تلقاها كلها قرآن وكو، شد في القرآن فقط، وشد في القرآن وما حتى شيء آخر، لا حاجته لا بعربية يتعلمها، لا حاجته بعلوم القرآن.
0: نعم.
1: ولا حاجته بعلم التفسير، ولا حاجته بعلم الحديث، ولا حاجته بعلم السير. راه ما تنجم تفهم الدين إلا الدين شامل، منظومة شاملة ما تفهمها إلا في قلبها الكل. أما أنك تنحي طرف وتحطهم على جهة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تظلوا بعدي أبدا.
0: نعم.
1: شكون ما حاجتي الأولى هي كتاب الله، الثاني سنتي. وقالوا جاءت السيرة في داخل السنة.
0: نعم.
1: السيرة جاءت في داخل السنة.
0: نكون عملي، نحن توا غرسنا في عقول كثير من الناس، هنقول مش من التوانسة كل، أما كثير من التوانسة، ثقافة دراسة السيرة النبوية. نعم. الآن باش نخدموا على مشروع اللي هو ثقافة دراسة الحديث النبوي.
1: نعم.
0: إن شاء الله باش نعلنوا على الكتاب اللي باش ناخذوه ان شاء الله السميع العليم في الـ الـ الـ الـ الـ الحلقه الاولى من هذا البرنامج في البرمجه الجديده ان شاء الله، ونتوكلوا على ربي نختاروا كتاب شيخ.
1: نعم.
0: وناخذوا كل مره ثلاثه احاديث.
1: نعم.
0: ونقولوهم في الحصه نتاعنا، وان شاء الله في رمضان هناك موعد
1: وطنية إن شاء الله
0: في رمضان، هناك عندنا موعد كبير إن شاء الله.
1: إن شاء الله مهرجان، مهرجان الحديث
0: بإذن الله سميع العليم.
1: ما عندوش حق الحديث باش يكون السيرة والواحد عنده مهرجان كما ثم بحول الله إن شاء الله يولي ثم مهرجان القرآن ومهرجان الحديث ومهرجان. المهرجان رو مش معناها الجانب اللهو فيه والمرح، لا، رو جانب فيه التزكية، جانب فيه الخير، جانب فيه أنه التعريف بهذا، جانب فيه الاستفادة، جانب فيه الاطلاع، جانب فيه أنه الناس كل تحبب إلى قلوبهم هذه العلوم التي تنفع في الدنيا وتنفع كذلك وتنجي في الآخرة.
0: نعم أكيد شيخ، إن شاء الله باش نخدم على هذا البرنامج بإذن الله السميع العليم. موعدنا إن شاء الله في أول حصة من البرمجة الجديدة ننطلق في هذا البرنامج وفي هذه المسابقة، مسابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نطلق عليها حوار ونعمل لها ركن يختص بهذا البرنامج وبهذه المسابقة. موعدنا إن شاء الله في رمضان تكون هناك جوائز قيمة بإذن الله السميع العليم، والعهدة على الراوي شكون هو؟ سي عبد الباقي المغراوي. شكرا
1: كيما لقينا سيدي بشير. نعم. كيما لقينا شكون تبنى مشروع هذا نتاع المشاوي نتاع. نعم. القصص هذه معناها الكتب هذه.
0: نعم.
1: تبناها ناس، ناس كل ربي ولا يحب ولا يذكر أسماءهم ولا يتعرف بهم ولا يعرفهم واحد ولا حد شيء.
0: تحية
1: يقول لك أنا نخدم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحبش لا تذكر لي اسمي ولا واحد طوال المدة هذه كل ولا واحد، حتى تشحت تقول له على الأقل مرة أبدا إذا ذكرت اسمي ما عادش نتعامل معك،
0: تحية
1: لي لا اسم ولا جهة ولا حد شيء يحب. فكذلك إن شاء الله بإذن الله نلقاه شكون يتبنى الفكرة هذه ويكون ويحتسبه في ميزان حسناته ويحتسبها خالصة لوجهه الكريم
0: كريم. تحية
1: لا تعرف بي ولا حاجتي باش يعرفني واحد،
0: تحية للخير الكل.
1: يكفي أنه يعرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: يكفي والله العظيم،
1: يكفي،
0: يكفي أنك تكون معروف عند الملائكة.
1: هاو جي يوم القيامة
0: معروف عند الله
1: يوم
0: سبحانه وتعالى،
1: عيط لك ثم
0: معروف
1: ناس.
0: عند الملائكة معروف عند رسول الله.
1: هاو جي يوم القيامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه فلان فلان، تقعد تستغرب يا ربي وين يعرفني أنا عمري لريت وأنا ما بيناتي أنا وياها 14 قرن وعمره لا شافني. ثم ناس حتى في المنام بدا ما شافوهوش ولكن يأتي يوم القيامة ويسميهم.
0: سبحان الله.
1: شو معنى؟ يقول فلانة بنت فلان ويقول أين فلان ابن فلان، فتستغرب الناس من حولي كيف عرفته أخي أنت زرت وانت مشيت ما مشاش حتى حجة ولا عمرة ولا حد شيء ومشاتش في دار، لكنها بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل خفية، رسائل لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض. وقال ما سلم علي عبد إلا رد الله علي روحي لأرد عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك، هنيئا للمحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله ننطلق في هذا البرنامج في أول حلقة من هذا البرنامج الذي ينطلق إن شاء الله في البرمجة الجديدة بإذن الله السميع العليم، ونكون نسكن مع عند الموعد ويكون الخير بإذن الله. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: احبابنا الكرام، مرحبا بكم مره اخرى، انتم ما زلتم في الاستماع الى برنامج مشاوير في سلسله البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد دائما نذكر بالمحاور: القياده استشاره وليست سلطه، كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى، كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس. نواصل الشيخ معك. نعم،
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شوف الإمام النووي كيفاش التقط هذه السيرة باش يقول لك راه ما عاشش في الأحاديث. والله يا هو الإمام النووي ما كتبش

0: تتأول هنا، كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر أن القيادة، القيادة ما هيش سلطة وإنما استشارة؟ شو الفرق بين السلطة وبين الاستشارة؟ السلطة معناها رو هو وحده باعتباره نبي يأخذ القرارات كل، وما على الجنود والأتباع والأنصار والمحبين إلا تطبيقها والالتزام بها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نضج سيرته ما نلقاوش هذا المبدأ أبدا أبدا، رغم أنه إلا في حاجة واحدة، إلا في المسائل الوحية تاع الوحي المأمور بتبليغها كما هي، هذه كما فيش حتى كلام، لأنه وما هو على الغيب بظنين وما إن أنا إلا نذير مبين، هذيك فيها مسائل محسومة من رب العالمين. أما كل حاجة تحتاج إلى مشاورة فلا يترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل إلى أرض الواقع ويأخذ بأبسط رأي من أتباعه. شوفوا كيفاش أبسط رأي، أبسط واحد يعني أقل واحد، أقل واحد منزل، أضعف واحد فيهم في البدن في كذا، يأخذ برأيه، وأحيانا يقدم رأيه على أراء الناس كله، على أقرب الناس إليه. وقتاش يقدمه؟ مش من باب المجاملة الفارغة، مش من باب معني ما خط خاطر، لا، عندما يتبين له صواب هذا الرأي وكفاءة هذا الرأي، هذا الرأي كفء، هذا الرأي فيه صواب، هذا الرأي فيه رشد، هذا الرأي فيه قيمة. إذن مرحلة جمع ما يمكن من المعلومات، شعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل في المعركة هذه اللي هي غزوة بدر الحديث انتعنا، جمع أكثر ما يمكن من المعلومات عن العدو. لم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجزا يدعو ربه أن يأتيه عن طريق الوحي بكل المعلومات، ما قعدش كان ينجم يرفع يديه رب يا رب يجيب لي عليهم المعلومات الكل، يا رب اعطيني قداش عددهم والعدة نتاعهم ومنين جاءوا وعلى شنو راكبين وعملوا ش عمل، هذه الكل خلاه. ولذلك قالوا من قرأ سورة ياسين والحريق أمامه فقد خان الله ورسوله. كيف تو يقرأ في سورة ياسين؟ كيفاش خان الله ورسوله؟ نعم، كان المفروض يبدأ بإطفاء الحريق، يجيب اسطل، يجيب أي حاجة،
1: نعم،
0: ثم ماذا؟ ثم يقرأ في نفسه في الأثناء يقرأ سورة ياسين. أما أنك تكتفي بسورة ياسين فأنت قد خنت الله ورسوله. شو الدين قداش واقعي، شوف ديننا قداش يراعي معناها المسألة الواقعية، شوف ديننا كيفاش معناها ديناميكي ومتحرك، ما هوش انتع دروشة وانتع وقعد في وحدة وبروتوكول وما ادري شنية وفولكلور وقعد في زاوية وانت هات مشكل سكر على العالم وما عاش تدخل لا وما تخلطش الناس مش صحيح. بالعكس، كان ثم داعية تركي كان يمشي لألمانيا برش، وقت يمشي يهزوه وين؟ يهزوه الجامع، يلقي المحاضرة نتاعه، قال شبيه من الناس ثم شنو العقلية، حاول باش يغير طريقة التفكير عند هؤلاء الناس، هم مصلين، هم ناس طيبين، هم ناس معناه يعني ألزموا أنفسهم الطاعة ومدري شنو وكذا. أخي نهار من نهارات بعد ما كمل الوحدة أخي قال وين بقية المسلمين؟ قالوا له يا شيخ هذم هم المصلين، رانا احنا عندنا قداش هذم هم الثمين اللي يصلوا الكل في المناطق هذه الكل جبناهم. قالوا لا ما نقصدش هذه، اخي مش ثم ناس اخرين اسمه محمد واسمه علي واسمه صالح واسمه مهدي واسمه كذا واسمه كذا بدي اسمي. قالوا ايه ثم، لكن رم يصلوش. قال لا هزوني ليه، اتحرجوا العباد، كيفاش نهزوك ليه، وين موجودين؟ قالوا له يا شيخ اسمعني، انت عندك هيبه وقهر وكذا، وكان جميل بدرجه كبيره، اسمه نعمه، هذا كان جميل، رب سبحانه اعطاه حتى بالجمال الجسدي، جمال المنظر، جمال الهيبه، وعنده وقار كبير. قالوا موجودين وين؟ في الاماكن والعياذ بالله يحتسون الخمر. قال هزوني له، هزوه غادي تخلي السلام عليكم. قال في بالكم انتم من المجاهدين؟ تلفتوا لبعضهم الكل وهم سكارة، شو مجاهدين؟ احنا تو صغارين لعقاب الليل معناها نشرب ونعصي الله ونقول مجاهدين؟ قالوا كيفاش يا راجل؟ مره ولا حبوا يستأذوا بي. قالوا انت شو اسمك يا محمد؟ لا انت اسمك علي، انت اسمك عمر، انت اسمك صالح، انت. قال وجود اسماءكم فقط في بلد لا يؤمن بدين الله، لا يؤمن بدين محمد، فهو جهاد، لأنك أنت تحمل حضارة، اسمك يحمل حضارة كاملة.
1: نعم.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل مسمى، لكل إنسان من اسمه نصيبا.
1: نعم.
0: أو كما قال لكل إنسان. ولذلك هذاك أمرنا أن من واجب الولد ومن حق الولد على

0: أبيه أن يحسن اسمه،
1: اسمه
0: ما يسميهوش اسم خايب.
1: حرك حرك حرك غريزة الدين في قلوبهم.
0: إيش عمل؟ بدأوا يتكلم ولاو يبكوا، جزء منهم كبير برشا. للي في الآخر جاه مجموعة من يا شيخ بدأوا يبكوا بدرجة كبيرة، أرى نحبوا نخرجوا مع المستنقع هذا، ورينا كيفاش. سهل ياس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبكم، وانت نهار اخر ماشي عيط لك باسمك، انت محمد وانت علي وانت صالح، تقف نهار اخر مع جوندارك ومع فلان ومع فلان ومع فلتان ومع الاسامي ومع جون ايفز ومع ندري شنو. لا انت تقف مع مله محمد صلى الله عليه وسلم. بدات بشوي بشوي رجع مره ثانيه اللي بدو قالوا مول التبرنا هذاك يقترح عليه في الفلوس، يقول له ما عادش تجي. في الاخر اش عمل؟ في الآخر مول المكان هذاك المحل هذاك
1: نعم.
0: أسلم ودخل دين الله وأغلقت تلك الأماكن التي يعصى فيها رب السماوات والأرض. يكتب المكتوب ويمشي هذا الداعية إلى أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام، وإذا به يفاجئ في الطواف أنه واحد يلهث ويجري راجل. وقال له يا شيخ سمحني أقف. قال له عرفتني وجاء قدامه ومعاه مرته وولده وبنته. عرفتني؟ قال له سامحني ولدي انا اعرفك انت واحد من امه محمد. قال له لا مش هذا. قال له انت ما دام جيت للبلاصه دي انت من احباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت من عباد الله المهتدين. بدا يجاوب فيك الاجوبه العامه. قال له لا تعرف انا شكون؟ انا اخر واحد خرج منين متبرنا هذيك، اخر واحد خرج بفضل شكون؟ الفضل لله أولا ولك ثانيا أنت أثرت فيه. قالوا في بالك اللي أنا تو هاي معايا زوجتي وأولادي كله جئنا مع بعضنا. وبدأ يبكي يبكي يبكي، معناها هو يعترف بالمنة والفضل لهذا الرجل الذي أخرج الدين من ماذا؟ من الكنيسة. دين إذا خلوه في المساجد رانا حكمنا عليه بالإيمان الميت.
1: نعم.
0: والإيمان الحي أو ثم إيمان ميت وثم إيمان حي. إذا تكتفي بالطقوس الشعائرية فقط فهذا إيمان ميت، أما إذا تحوله إلى سلوك وإلى معاملات وإلى فكر وإلى مش معناها رأو الدين مش معناها أنت الدين يزمك تجي أنت لول. ونحن نلاحظ في كل عام حفاظ القرآن من البنات ومن الذكور ومن الإناث يكونوا هم الأوائل في الشعب العلمية في المات في الرياضيات وفي العلوم التجريبية وفي الاقتصاد، هم كلهم من حفاظ القرآن.
1: لكن شيخ للأسف الشديد خلينا نقول ما زالت هذه الفكرة عند كثير من الدعاة والأئمة، يظنوا أن تبليغ الدعوة تحفيظ القرآن تحفيظ الأحاديث بث الأخلاق بث القيم كان في المسجد في الخطبة نتاع الجامعة وإلا في المزهر القرآنية
0: يقف غادي.
1: مش هذه الرسالة المحمدية، ما جاش بهذه الرسالة المحمدية، جت بالقيم والأخلاق والقرآن والصدق والإخلاص. أنك تكون في الشارع تكون في المرشي في السوق في المعاملات بيناتكم، تكون في المدرسة تكون في المعاهد تكون في الجامعات، هذه قمة العمل، قمة العمل وقمة الدين الحقيقي عندما تدخل إلى قلوب العامة.
0: نعم.
1: في شتى المجالات.
0: نعم. يذكر الداعية محمد راتب النابلسي يقول في لندن هناك سائق، معناها سائق حافلة،
1: نعم،
0: تأثر بإمام في
1: نعم.
0: مسجد وكان ديما يسمع فيه، وبدأت الأعداد تتكاثر حول هذا الإمام، معناها في المسجد هذا، حتى يعني غصة بالمرتدين للمساجد.
1: نعم.
0: فهذا لم يكن مسلما هذا سائق، ولكن صادف أن هذا الإمام اللي جاته الناس معناه وانتشر صيته واللي عنده معناها يعني من فضل الله سبحانه وتعالى شهرة كبيرة، ركب معاه. وقت ركب معاه مدله 20 واحد أورو، وقت والركوب ممكن 5 أوروات في الحج كيفك.
1: نعم.
0: إيش عمل هذا السائق؟ شنو عمل؟ عمل لك صرفهم ورجع له العشرين أورو كاملة مصرفي. فاش عمل؟ شدهم هذا الإمام وقال هكا ورجع لمكانه. بدأ يحسب شيء لقاه ما خذاش عليه. بدأت نفسه هذا الإمام هو اللي تحدث، نفسه تحدثه. إيش تقول له؟ تقول له هذا كافر وانت مسلم، وهو اللي أعطاك ما ترجعش ليه.
1: بليس.
0: هذا كافر وانت تعاونه على كفرة. هذا شيء البليس شنو يعمل؟ هذا كافر وانت تعاون فيه على الكفر نتاعه. هذا كذا وخوذم. وبعد يرجع له شاهد العقل يقول لا، أدي الأمانة لمن تمنك ولا تخن من خانك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
1: نعم.
0: شوف صراع بين اثنين، بين صوت الحق والرشد والعقل والعدل والصواب والقسط، وصوت الثاني هو صوت النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وبدأ في صراع. في آخر محطة وقت اللي جاء مش يخرج، قال ما فقتش بروحي، كان جبت وقلت له يا فلان لقد أخطأت في الحساب. قال له والله ما أخطأت. قال له ما غلطش. يودي كيفاش أنا عطيتك 20 أورو وانت رجعتها لي 20 أورو. قال له لا ما غلطش. هو يقول له لا غلط، يقول له ما غلطش. قال له لا ما غلط. أنا حبيت، قال له راني اليوم قررت باش ندخل الإسلام، لكن حبيت نختبرك، هل أنت مجرد داعية بالكلام وإلا داعية بالسلوك والعمل؟
1: نعم.
0: فقال، قال له بعد ما حبس الكار وصلوا، قال له ما تهبطش اقعد معايا لآخر محطة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال نهار ذاك حسيت روحي أضعف مخلوق على وجه الأرض. لماذا؟
1: الله.
0: لأني كدت أن أجني عن الإسلام والمسلمين لو طوعت النفس نتاعي. راهو الإسلام ماهوش مجرد أنه نحن أخذينا منه تو جانب من الكرة
1: ومن
0: المسلمين متنازعين.
1: نعم.
0: لا مش صحيح راهو هذا. المسلمين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم
1: بنيان مرصوص.
0: بنيان مرصوص، بنيان، وزاد أكد عليه أخي ذا ما بنيان ماهوش لاصق في بعضه، لا بنيان وزيد مرصوص. هذا فهم الترجمة العملية لما يعتقده الإنسان هو سلوكه ومعاملاته بين الناس.
1: نعم.
0: فنهار من نهارات إبليس التقى بسيدنا موسى
1: عليه السلام.
0: فقال، أعجب إبليس لعنه الله بسيدنا موسى وقال له يا موسى أنت صفي الله وكليمه، اذهب إلى ربك وادعو له أنه يحب نتوب. فسيدنا موسى خذله بخاطره ومشى يناجي ربه وقال يا ربي رأوا إبليس يحب يتوب. فألهمه الله فقال له يا موسى قد قضيت حاجتك، يعني انتهى، يعني استجبت ليك، مش نتوب على إبليس.
1: نعم.
0: فرجع سيدنا موسى فرحا كما يقولوا احنا مبتهجا، وأنبأ وأخبر إبليس، قال له اسمع أراه ربي يبلغك، يقول لك برا ابحث على شنو، ابحث على قبر آدم واسجد له. فإبليس ايش قال لعنه الله؟ قال لم أسجد له وهو حي، فكيف أسجد له وهو ميت؟ يعني ما الذي منعه من السجود، من التوبة، من الخروج، من الطرد إلى القرب، من الإبعاد إلى القرب؟ هو كبره. فقال يا موسى أنت قدمت لي حاجة به، وانت دعيت ربي وطلبت من ربي سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، أنا مش نعطيك ثلاثة نصايح، والنصايح هذوما أراهم حطهم ديما وعيش بهم. قال له شنو؟ قال له لأني أنا هذا تو من حدك على ميداني، أنا كيفاش نخرج العباد من طريق الحق إلى طريق الضلال.
1: نعم.
0: قال له اذكرني عند غضبك فإني أجري فيك كمجرى الدم في العروق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء الإنسان قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاث مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاث مرات.
1: نعم.
0: ثلاث مرات، لأنه يعرف وأكد العلم الحديث أن الغضب يعني سبب رئيسي عفى الله الجميع من الجلطات القلبية والدماغية وإلى غير ذلك، ومن أغلب الأمراض تأتي من الغضب الشديد.
1: نعم.
0: الثانية قال له يا موسى حاجة أخرى، قال له رد بالك.
1: نعم.
0: رد بالك من الحاجة الثانية نصيحة من التولي يوم الزحف. علاش؟ لأنها من أكبر الكبائر. قال له كيفاش تعمل؟ قال آتي إلى المجاهد في أرض المعركة في صورة الناصح الأمين.
1: نعم.
0: وأذكره بماله وبدنياه وبأولاده وبزوجته. وشو نقول؟ قل له باب التوبة مفتوحا على مصرعي. ليش أنت تموت تو؟ ليش تسارع أنك تقضي؟ قالوا نجيه في باب الناصح الأمين، الصورة الجميلة جدا. فلذلك واحد يرد باله أحيانا راي تجي نصيحة ولكنها فيها السم في الدسم.
1: نعم.
0: فواحد يرد باله منه. الثالث قالوا يا موسى لا تختلي بامرأة لا تحل لك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون أحدكم بامرأة لا تحل له إلا مع ذي محرم.
1: نعم.
0: اثنين شنو الأخر؟ قال له راني أنا رسولك إليها ورسوله، يعني أنا رسولك إليها ورسولها إليك، يعني يخدم دوبل رول بلغتنا احنا.
1: نعم.
0: يعرف معناها السر نتاع المرأة الموجودة قدامك، ويعرف نقاط الضعف نتاعك انت، وهو الوحيد اللي قاعد يعني البوستاجي ما بينتكم الاثنين، راه يوقعك في الحرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاوبه، ايش قال؟ قال من نجا من ثلاث فقد نجا.
1: سبحان الله.
0: الصحابة قالوا يا رسول الله ما شنو هالثلاثة هذه ما قد نجا؟ قالهم ثلاثة حاجات، إذا تنجو منها فقد نجوت. قال من نجا من موتي فقد نجا، ومن نجا من المسيح الدجال فقد نجا، ومن نجا الحاجة الثالثة اللي هي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من موتي خليفة مصطبر بالحق معطيه. شو معناه؟
1: نعم.
0: من نجا من موتي. هاول اليوم الناس هذا مزلنا ثم ناس لم تنجو من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي مش سيدنا أبو بكر الصديق وقت اللي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: شو
0: عملوا؟ القبائل الكل ارتدت، وش قال؟ قال قولته الحاسم، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. جاء سيدنا عمر بن الخطاب جاء ضده، قال له يا ودي اجعل هذه القبائل ردئا لنا، ردئا على المدينة. شو معناه؟ يعني حصنا لنا، علش ندخل في مشكلة في هذه؟ قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. فتراجع سيدنا عمر شوي بشوي خدم مخه، قال ثم انشرح صدري لرأي أبي بكر. ثم الثانيين، مش جات مجموعة أخرى بعده وقالت إن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة للإمام علي.
1: نعم.
0: وبالتالي لم ينجو من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعده فرقة أخرى وقالت إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، بدعة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت لا يسمع ولم ينجو من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الأنبياء أحياء في قبورهم، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ويقول في حديث آخر ما سلم علي عبد إلا رد الله علي روحي لأرد عليه لأسلم عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها شوف كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوري فينا في المنهج، ويورينا في حاجة أخرى هامة جدا. ورد بالك في الطريق راك مش تلقى برش عباد، ومش تلقى برش عراقيل، سواء من الإنس أو من الجن أو من الوسوسة أو من النفوس أو من الناس اللي يظهر لك في ثوب الناصح الأمين، وهو يردك إلى ماذا؟ ويخرجك عن الطريق المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ في هذه المحاور: القيادة استشارة وليست سلطة، كذلك أهمية الصدق في التقاء إرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى، كذلك الأسلوب القرآني في تزكية النفوس.
1: نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلس يعني داعيا إلى الله ويكتفي بهذا الدعاء بأن يمده الله بكل المعلومات عن خصمه وعدوه، بل سعى في حدود الاستطاعة إلى جمع المعلومات عن طريق العيون. العيون لنا رد بال، مش العيون احنا تو خطر عطاشة مش نقوله العيون اللي فيها المال، العيون رام الناس اللي يبعثهم باش يراقبوا من بعيد، يسمى عين، ويرجع المعلومات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحليلات العسكرية وقفت وفقه الواقع ربط ما بيناتهم بين العيون التحليلات العسكرية وبين فقه الواقع، وكان في مقدمة أصحابه ولم يكن مجرد قائد تأتيه التقارير اش يعمل التقارير، بل كان شبيهه.
0: نعم.
1: بل كان يعني كيفاش بل كان يقوم بعمل كبير برشا، وقام بجميع الأدوار. فلما جمع أكثر ما يمكن يعني أخذ القرار الأول، وهو الإسراع إلى بدر والاستيلاء على الماء.
0: نعم.
1: تسمى هذه عملية قطع الإمداد عن العدو. وقت اللي هو شو القرار الأول سهل ذي لا يحتمل التأجيل، يلزم يسرع إلى مكان المعركة ثم يستولي على منابع الماء الكل باش يقطع الإمداد عن العدو. الثانية طول المبدأ الثاني هو المشورة. شو معنى؟
0: نعم.
1: يعني ما خذاش قرار واحد وقال أنا نبي مرسل وأنا ملهم وأنا مؤيد بالوحي وأنتم ما عليكم إلا أن تطبقوا ما أقوله فقط. لا، يعني قام الصحابي الجليل الخباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ قال له: يا رسول الله، هالمكان اللي عرشنا فيه وقفنا فيه احنا 314 واحد،
0: نعم،
1: أخي ربي هو اللي ورهولك وقال لك نجلسوا في هذا المكان لا نتقدموا لا نتأخروا على المكان هذا، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل. شوف كيفاش معناه، يعني يجي لنبي الأمة للقائد العظيم ويقول له هذا لا، هذا رو ما خافش أنه باش يتعاقب، ما خافش أنه باش ينزل له القراد نتاعه، ما خافش أنه ربما ينزل عليه عقوبة. قال له: هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول الله بالناس.
0: نعم.
1: حتى وين نأتي أدنى ماء من القوم. قال له: اسمعني، يلزم توا ناقف الكل ونمشي الجيش وأمر الجيش خليه يمشي للي ما عادش ثم حتى عين قدامنا. شنو العيون الكل؟ منابع المياه الكل تكون ورانا، يعني ما ثماش حتى عين أمامنا. علاش؟ وهو تفكير استراتيجي.
0: نعم.
1: تفكير تكتيك حربي، يعني إيش معنى؟ أي جيش العدو فننزله ونغور ما وراءنا من الأبار. اللي ورانا كل الأبار هذه الكل إيش نعملوا لها؟ هذه نردموها. علاش نردموها؟ باش ما يلقاش العدو منين يشرب وينقطع عليه المدد.
0: نعم.
1: أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي جندي بسيط من جنوده، وفي هذه المسألة وقع التفريق بين الوحي الذي يقتضي الاستجابة والتلبية. ثم ناس اسمع يقول لك نأخذ الآية كما هي، انت حتى تفهم مسح الآية، افهم الآية، انت طريق الآية مازلت ما تعرفوش.
0: نعم.
1: طريق الآية يقول لك اسمع يا انا اخوي ما نحتاج، والله لا نحتاج لا لا, لا لا لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا الكتب الستة كل ولا التسعة، ما نحتاجهمش وما نحتاج المفسرين، إيش بيني أنا يعني نقرأ ونحل الكتاب ونبدأ نقرأ. يا ولدي أنت ما زلت ما تعرفش طريق الآية، طريق الآية الطريق.
0: نعم.
1: المش توصل به للآية.
0: نعم.
1: ما زلت أنت تعتقد أنه الآية في فك رموزها، شو معناه؟ يعني فك الحروف وربطها ببعضها ونطقها فقط، تقف غديك. طريق الآية بعيد عليك، لازم تتعلم كيف تدخل على القرآن. أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلمهم كيفاش يدخلوا على القرآن، رغم أنهم عرب أقحاح، يعني يفهم بالسليقة، يتكلم العربي شاعر بطبيعته.
0: نعم.
1: لأنه هذيك هي لغته، ما عندوش لغة أخرى، ومع ذلك كان يعلمهم ماذا؟ يعلمهم كيفية الدخول على الآية القرآنية. أشي يقول له؟ غطاؤك شد، مشى لأبي بن كعب وطرق عليه الباب، شوف أي فضل، وقال من الطارق؟ تصور معناها سيدنا أبي في داره ويجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفزع سيدنا أبي إيش يعمل، يقول يدخل يفرح به فرحا ما بعده فرح. تتصور أنت بركة، تصور أي واحد مني يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقط، تولي دنيته كلها تولي جنة، ما عادش يشوف حد شيء، المصاعب اللي قدامه الدنيا كل شيء ما عادش يشوفه، يتجاوز كل شيء. فما بالك حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرق على بابه ثم يدخله فرحا به ويحاول أن يكرمه بما عنده بأجود ما عنده وأغلى ما عنده، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلس، اهدى يا أبي اجلس. اي ليش يا رسول الله؟ مش ينتظر تو على الجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه العبث، ماهوش يعبث، ماهوش يمزح معاه، ماهوش معناها جاي هكاك من غير غايه او هدف، لا ثم حاج ينتظر. شنو هذا زعم عقاب جاني، زعم تنبيه من عند، يقول ان الله امرك ان تقرا علي سوره البينه. يقول يا رسول الله الله ذكرني باسمي، يقولوا إيه نعم الله ذكرك، فينخرط في بكاء شديد، بكاء الفرح وبكاء الغبطة وبكاء أنه الخشية والخوف وبكاء المحبة لهذا الإله العظيم الذي ذكر أبي المسكين الموجود في بيت، يعني انجو البيت هذا يتو ما يرضاش حتى الأولاد صغار ما يرضوش باش يلعبوا فيه، لأنه بيت بسيط إلى أبعد، بيت مبني بماذا؟ من الطوب وسقفه الجليد مثل ما حد شيخ، ويدخل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه يقول له أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، ويقول له أذكرني باسمي، يقول له أي ذكرك باسمك، أي شرف هذا. علاش نقول وإحنا راو كي تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ اسمك، والملائكة تحفظ اسمك، والملأ الأعلى يحفظ اسمك. وإحنا كنا نعتقد أن عندنا زوز ملائكة رقيب وعتيد، ربي سبحانه كل مسلم على وجه الأرض كل موحد عنده 10 من الملائكة، وإن شاء الله يأتي الوقت
0: نعم.
1: ونفصلوهم تفصيل أنا هم العشرة هذم
0: نعم.
1: عشرة وزيد نستدل على ذلك من القرآن الكريم ومن صحيح السنة أنه 10 ملائكة معك. يعني يا إنسان وانت ماشي للمعصية رد بالك راه ثم 10 من الملائكة شاهد عليك، بعد كيفاش مش تنكر أي شيء، مش تنكر كيفاش مش تنكر قدام رب، كيفاش ألا تستحي أن يكون 10 من الملائكة تريدهم مورد ماذا؟ مورد المعصية، ها وهم ملائكة كرام، والعكس بالعكس أن العشرة هذوك تهزهم وين؟ إلى مواقف وإلى موارد الخير والبذل والعطاء في سبيل الله. تصور كم من ملك سيأتي يوم القيامة مدافعا عنك. ولذلك احنا نخاف من يوم الحشر، يود يوم الحشر ثم ناس جالسين في ماذا؟ في روح وريحان
0: نعم.
1: ثم ناس في حدائق غناء، ثم ناس في ظل صدقته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل
0: نعم.
1: رجل تصدق بيمينه حتى لا وأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه
0: نعم.
1: فهذا احنا كنا نعتقد معناها اشتر المعلومة أنه أرض المحشر أرض جرداء لا شجرة ولا حجرة ولا نتوءات فيها ولا تضاريس، وإنما مستوية والشمس أقرب إلينا من
0: نعم.
1: من 6 أمتار فقط أو 6 أذرع، ولكن هذا اشتر الحديث، هذا اشتر المعلومة، اشتر ثاني أنه ناس روح وريحان، أنه قاعدة في جنات في روضة غناء، أنه ناس في ظل الصدق نتاعه، أنه ناس تحفه الملائكة، أنه ناس ترفعه الملائكة بين السماء والأرض، أنه ناس تزفه الملائكة. هالجانب هذا اللي يبث فينا الحماس إلى العمل وإلى النهوض وإلى الفعل، إلى فعل الخير. فاش يعمل هذا الصحابي؟ يقول له لا فانهض يا رسول الله بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم
0: نعم.
1: يعني جيش المشركين، فننزله ونغوره ايش نعمل ما وراءنا من الآبار. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي جندي بسيط من جنوده، وفي هذه المسألة وقع التفريق بين الوحي الذي يقتضي الاستجابة والتلبية، ثم وحي يقتضي الاستجابة والتلبية ولا يقتضي شيئا آخر، هذا ما فيهوش نقاش
0: نعم.
1: هذا حول إجماع الناس كل. فدليله هو ماذا؟ هو الاستجابة، هو دليله هو الفعل، هو دليله هو الطاعة دون البحث في الحكمة عرفت أم جهلت.
0: نعم.
1: مش معنى بتقولش لوج على الحكمة، والله علاش الصبح ركعتين بركة والظهر أربع ركعات، هي ربي أراد ذلك، أراد منا أن نستجيب له. فأحيانا تحجب عنا الحكمة، وأحيانا ربي سبحانه يبث في قلوبنا الحكمة في من ذلك. يقول القائل هاو ليلة كاملة وأنا راقد ومرتاح، علاش ما يكونش الصبح أربع ركعات وفي نص نهار أنا نزر باش نرجع نخدم مرة ثانية، والعباد كلها تقريبا عامة الناس يعملون، فعلاش ما تكونش ركعتين فقط؟
0: نعم.
1: وانتهت المشكلة. لكن حكمة الله اقتضت ذلك،
0: وهذه الحكمة هي خير لك أنت،
1: خير لأنه عرفت أم جهلت.
0: نعم.
1: أنت ما تبحثش فيها هذه، لأنه
0: نعم.
1: هذه مصدرها الوحي، يقتضي منك الاستجابة، وبينما يجب إعمال العقل فيه، ها وين أنت مجالك في المجالات اللي يعمل فيها العقل، وهذا حدود الاجتهاد البشري المبنية على ماذا؟ على حسن التدبير والنظر والتعليل، وهذا يقتضي وجود العقل المفكر كما يرسم لنا حدود استعمال العقل البشري دون إلغائه. فالعقل مجاله النص الظني من الكتاب والسنة، يقول إنه هو عقلك، ها وين تستعمله؟ مش تستعمله في الآيات القطعية ولا في الأحاديث القطعية ولا في حديث، لا، راو تستعمل العقل نتاعك في المجال في النص الظني من الكتاب والسنة لا النصوص القطعية. فلا نقدم، وهذه المسألة الاختلاف، فلا نقدم العقل على النص المحكم مهما كان صاحبه. يبداش أعلم خلق ربي على وجه الأرض ما نقدموش رأيه على نص قطعي.
0: نعم.
1: وإنما نقدم النص القطعي على العقل، وعندما يكون نصا ظنيا وقتها نقدموا العقل ونحاولوا أنه نلقاه تبرير أو تفسير أو إلى غير ذلك. تو اثنين، التربية.
0: نعم.
1: على ماذا؟ على حرية الرأي، ما كانش يعني مسيطر عليهم يمارس عليهم سلطة، وإنما كان يقودهم فقط. وهذا الفرق الكبير بين الكنيسة والإسلام.
0: نعم.
1: في المسألة هذه على حرية الرأي، ليس هناك في الإسلام قديس.
0: نعم.
1: وحتى ولو كان صاحب الرسالة نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: لا، ما ثماش قديس، بل أنزله منزلته التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال سؤال الصحابي عن النبوة أو الرأي. قال له يا رسول الله هل مكان هذا اللي جلست فيه هو وحي من عند ربي؟
0: نعم.
1: وإلا هو رأي ارتأيته؟ فلما أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأي، تدخل هذا الصحابي وهذا الجندي البسيط برأيه، وكان رأيه صوابا، وإن استجاب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير وحرك الجيش كامل من أجل هذا الصحابي، ليس من أجل ذاته وإنما من أجل رأيه الصواب. حرية التعبير في حدود ما يسمح به النص الديني من استعمال العقل، لأن إطلاق العنان للعقل يؤدي إلى الفوضى العارمة، وإلغاء العقل تماما يؤدي إلى تحويل القادة في الإسلام إلى قديسين.
0: نعم.
1: يعني حاجتي، إما أنك تسيب الإسلام ضد أنك تطلق عقلك وما عادش عنده ضوابط وحدود تقع في الفوضى.
0: نعم.
1: وإلا تلغي عقلك تماما ويصبح القادة يعني قديس، القائد يصبح قديس، وهذا منافي لتعاليم الإسلام. إذا مكنت هذه التربية، هذه الحرية من الاستفادة من أصحاب الرأي السديد. لو أنه ما ثماش حرية ما نجموش يستفيدوا، ما يستفيدش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستفيدش الأمة. وكم من صاحب رأي سديد حرمت منه الأمة، علاش؟
0: نعم.
1: لأن صاحب السلطة لا يرتضي ذلك الرأي. مشاريع كبيرة، مشاريع كبيرة ذهبت أدراج الرياح، لأن في مناطق معينة وفي بلدان معينة، لأن أصحابهم من المغضوب عليهم.
0: نعم.
1: والمنطق الرشيد يعني، فالقائد ينجح نجاحا باهرا لأنه لا يفكر بمفرده. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فكرش وحده.
0: نعم.
1: وإنما وفكر وحده، ما فكرش وحده وابتعد عن أصحاب المصالح الفردية، لأنه إذا كان يفكر وحده المجموعة اللي حوله كلها ستكون ناس أصحاب مصالح. وإنما وقت تفكر وحدك رد بالك، أراك تحاط بمجموعة مصالح فردية. أما حينما تفكر بآراء جميع أفراد جنده فإن الرأي يكون صواب. قمة التربية والأدب، فلم يبدأ بالإدلاء برأي. شوف الصحابي هذا ما جاش طول مباشرة، أروا أحيانا القائد كذلك يمارس سلطته عندما يجد أتبعه ليس بأصحاب أدب. شوف الصحابي هذا ما جاش أول مرة أعطى رأيه، قال له لا هذا ما يصلحش المكان هذا، يلزمنا نمشي للمكان اللي بعد. إيش قال له؟ سئل على شنو؟ قال له أخسر الأدب. فلم يبدأ بالإدلاء برأيه، وإنما سأل عن سبب اتخاذ هذا القرار، يعني تحديد الجهة. فإن كانت النبوة فالواجب هو السمع والطاعة، وإن كان العقل فالمسؤولية تقتضي النظر.
0: نعم.
1: وهناك فرق بين النظر وبين الاستدلال.
0: نعم. ولكن الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ القرارات من تلقاء نفسه.
1: نعم.
0: وإنما يأخذ هذه القرارات من حكيم عليم.
1: نعم.
0: من عند ربي سبحانه وتعالى. نعم. ربي سبحانه وتعالى أعطى قاعدة.
1: نعم.
0: وقالوا القاعدة دي لازمك تمشي بها. قالوا شاورهم في الأمر.
1: نعم.
0: معناها ثم أمور لازمك يا رسول الله
1: تلتزم به.
0: تلتزم بها.
1: نعم.
0: تشاركهم معاك الناس صدقهم. معناها أنت حتى في شتى المجالات يا شيخ، حتى نعم. نقولوا نحن مدرب تاع كورة، فريق تاع كورة باش يلعب مع فريق آخر.
1: نعم.
0: المدرب ما لازم يشارك معاه اللاعبين.
1: نعم.
0: باش ينجح هذه المهمة الخطط. ما نجمش هناك لاعبين عندهم قدرة في الذكاء. نعم. وفي التصور وفي الخطط وأنت تلغيهم تماما تلغيهم. نعم. وتأخذ قرارات وحدك.
1: نعم.
0: ما في الآخر تكون النتيجة وبال
1: وبال على الجميع.
0: على الجميع.
1: أنت خليت قرار وحدك ولكن النتيجة كانت وبال على الجميع. فباعتبار النتيجة يشترك فيها الناس كل، المنطق العقلي اللي عنده عقل.
0: نعم.
1: رشيد كذلك الرأي والقرار لابد أن يكون جماعيا.
0: نعم.
1: باش الناس كل تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك القرار.
0: نعم.
1: علاش أنت تعمل قرار وحدك وأنا نتحمل نتائجه معاك؟ أنت ما شركتنيش.
0: نعم.
1: وأنا نتحمل نتائج متاعك، فهذا ظلم.
0: نعم. وأنت حتى بتصلح باش تمشي مثلا القرية، باش تمشي القرية باش أنت تقول مثال باش أنت تصلح أماكن في القرية، باش تعاون الناس في القرية.
1: نعم.
0: مش أنت قاعد في المكتب نتاعك وعملك شد ورقة عمر تاك تاكوش يطبق القرارات في القرية ذيك. ماك تغلط اللي هنا. ما تأخذ حقوق ناس اللي هنا. لازمك تمشي تأخذ ناس من القرية ذيك اللي هما يعرفوا البلد ذيك.
1: حتى أنا الواقع.
0: حتى
1: في الواقع علم كامل.
0: حتى في الخطابة من نعم. شروط الخطيب
1: نعم.
0: يقول لك أن لازم يكون من أهل البلد.
1: نعم.
0: باش يعرف الواقع نتاع البلد ذيك باش ينجم يخطب على الواقع اللي هو موجود.
1: يتكلم بكلام يمسهم.
0: نعم.
1: ما يتكلمش يغني ويطير وجناح ويرد عليه. يحكي في حكايات لا علاقة لها بالواقع.
0: نعم.
1: لو جي مثلا في واحدة جي في حي راقي الناس ما تعرفش بعضها أصلا، ونتحدث في مواضيع معناها نتاع والله يتعاونوا على والله يتعاونوا معناها ردوا بالكم على العين وعلى البير وعلى الواحد، مش تحكي تخرب ما يسمعك حتى واحد، يعني تضيع له في وقته. أنت حولت معنا عملية تحويل لوجهة العباد.
0: نعم.
1: يعني تحكي لهم في حاجات لا علاقة
0: لها، مش واقعية،
1: ما هيش نابعة من الواقع نتاعها. ولذلك 300 ثم كتاب اسمه خطب النبي، فيه 375 خطبة.
0: نعم.
1: كي تقرأه تقول لي أنت أخي هو عمل ما هو الصحابة لموا كل واحد، أنا سمعته كذا في النهار الفلاني في كذا، أنا سمعته في الجمعة الفلانية سمعته كذا، لموهم الكل جاء كاتب ولمهم الكل في كتاب، ما تلقاش خطبة واحدة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتتحدث عن فقه الواقع.
0: كان الشيخ حسن الله يرحمه، الله يرحمك ذلك الرجل الفاضل، كان يمشي الجامع سبحان الله يمشي صباح بكري، يصلي الصبح ويمشي، وقبل الصباح يمشي يعمل دورة في المدينة، يعمل دورة في المدينة. هذه أنا ليت بعيني وشفته معناها، ما قالوا ليش ولكن قالوا لي ممكن فيها وعليها، لكن أنا شفته بعيني. يمشي الصباح يمشي دورة، يعمل دورة على الخضارة وعلى البياعة وعلى الناس كل، ويشوف الوضع نتاع البلاد ويحكي مع ناس ويحكي مع شباب، باش بعدين كي يجي للجامع يسلط الخطبة على الواقع اللي عاشوا في ذلك اليوم.
1: نعم. وقتها يسمعوك.
0: نعم.
1: ويتفاعلوا معاك ويتأثروا ويعرفوا اللي هذا فعلا يتكلم عليهم هما، ما يتكلمش على ناس موجودين في المريخ.
0: نعم.
1: أحيانا يقول لك يجيك واحد يقول لك والله أنا ما عرفتش على شكون يتحدث، راه يتحدث على ناس مش موجودين في تونس أصلا.
0: نعم.
1: في بلاد تونس كل. يقول لي بجاه ربي يا شيخ فسر لي، الإمام راهو يتحدث على ناس ماهوش موجودين في تونس أصلا. أخسر جوهر القيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم وبين يدي قائده.
0: وكيف كون يتكلم؟
1: نعم. كون نفوسا رفيعة تعرف أصول المشورة. أخسر الناس حتى هو مش هو برك شوفوا شنو عمل، كما تكونون يولى عليكم. أصول المشورة وأصول إبداء الرأي ومفهوم السمع والطاعة ومفهوم المناقشة، يعني كلها فهموها الصحابة، مش هكاكة طاعة عمياء. الإمام الشافعي ايش يقول؟ يقول ما جادلت أحدا إلا شعمل إلا رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه أو على لساني، ولا أبالي، يعني إلا رجوت أن من الله أن يوفق ولا أبالي إن أظهر الله الحق على لسانه أو على لساني. شوف قولة عظيمة ياسر، ما جادلت أحدا إلا رجوت من الله أن يوفق. هو يجادل فيه، الأصل فيها إحنا شو نقول؟ يلزم أول حاجة تبدأ تفكر فيها هي نفسك، يلزم تنتصر، الناس يسمعوا فيك، وخاصة إذا كان تبدأ على في شاشة التلفزيون والناس تبع فيه، يلزمك تنتصر عليه بالضرب القاضي. هو لا، يقول ما جادلت أحدا إلا رجوت من الله، يعني دعيت رب أن يوفق أنه يجي للحق، ولا أبالي إن أظهر الله الحق على لسانه أو على لساني، يعني ما عنديش مشكل. المهم أنه هو الجدال نتاعنا ينتهي إلى ماذا؟ إلى الحق، أن نظهر الحق. كان الحق مخفيا فأظهرناه للناس، هذه هي التربية المحمدية. قيمة الإنصات للغير، فالنظر لا يكون إلى الأشخاص وإنما إلى قيمة الفكرة، سواء كان صاحبها جنديا بسيطا أو قائدا عظيما. يعني المشكلة أنه وقت اللي تجي الرأي هذا مش على خطر جابوا سي بشير والله يزم ناخذ هذا عاد هو رئيس البرنامج هذا يزم ناخذ من عنده، لا، ننظر إلى قيمة الرأي لا إلى قيمة الشخص وموقعه، سواء كان هذا الشخص جندي بسيط ما كانش معروف. هذا الحباب ننظر لم يكن معروفا وإنما عرف من هذه الحادثة، وصل الحادثة هذه لأنه كان، وإذا أظهر الله عبدا، شوف واحد من العلماء قال إذا كشف الله عبدا بحسنة فاعلم أن وراءه جبل من الحسنات، وإذا كشف الله عبدا والعياذ بالله، اللهم لا تكشفنا لا في الدنيا ولا في الآخر، وإذا كشف الله عبدا بسيئة فاعلم أن وراءه جبل من السيئات. ربي رو كل واحد عنده رصيد من الستر، عندما يستنفذ الله يستنفذ الإنسان رصيده يكشفه ربي سبحانه وتعالى. واحد سرق له ما يكشفوش ربي من أول مرة، واحد احتكر وما يكشفوش ربي من أول مرة، واحد اعتدى وما يكشفوش ربي من أول مرة، راه إذا كان كشفه راي وراه يعني كوارث أخرى ستر فيها ربي سبحانه وتعالى. إذا نرجع لذا، ينظر إلى في الإسلام قيمة الإنصات للغير، فالنظر لا يكون إلى الأشخاص وإنما إلى قيمة الفكرة، سواء كان صاحبها جنديا بسيطا أو قائدا عظيما. يغني غلق باب التملق والنفاق، ما عادش تسكر هذه تولي الناس حاجتها بالأفكار، لراه تسكر باب النفاق والتملق. ولذلك كان عدد المنافقين لم يتجاوز 17 اسما ظل في عداد الكتمان الشديد، ولليوم احنا ما نعرفوش أسماء المنافقين إلا عبد الله بن سلول.
0: بن سلول، شكرا الشيخ، بارك الله فيك بهذا الكلام. ننهي هذا البرنامج أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك الحين نلتقي، أما الآن التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عليك في التنسيق. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم، إلى ذلك الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو أن يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

مَتْرَبَة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

يا رب، يا سامع النداء ويا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا مجيب الحيارى، يا حبيب المساكين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة فبحر جودك لا ينتهي، يا كريم يا منان. سبحانك سبحانك سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك ورفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. سبحانك سبحانك سبحانك، بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك. سبحانك، خضع لك من جرى في علمك وخشع لك ما دون عرشك. سبحانك سبحانك سبحانك، سبيلك جد وأمرك رشد وأنت حي صمد. سبحانك سبحانك ربي، قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم، لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك. سبحانك سبحانك باهر الآيات، فاطر السماوات، بارئ النسمات، لك الحمد حمدا يدوم بدوامك، ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك، ولك الحمد حمدا يوازي صنعك، ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك، مع حمد كل حامد وشكر كل شاكر. يا صاحب النعم، يا كريم يا حنان، يا واسع الرحمة، يا صاحب الفضل العميم.

تمن. يا رسول الله فرج كربنا، يا رسول الله

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأن مقام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: يا الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك. ترى

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
5: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
6: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
5: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء كالعادة في برنامج كنوز الوصايا مع فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مريم وبسائر مستمعيك.
7: شكرا، ربي يبارك لك. مازلنا نشرح في وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. ولو تسمح يا شيخ باش نعاود نذكره بالوصية كاملة بصوت جميل جدا سجل عنا في إذاعة زيتون القرآن الكريم. هات نسمعوا صوت الشيخ ونسمعوا الوصية كاملة باش نذكروا سيد المستمعين بها الوصية العظيمة للشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وراجعين.
9: وصية سيد الظريف للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الظريف التونسي المتوفى سنة 782 من الهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل، وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وترك مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الرائع.

0: مصيبة أحد ولا تغتب أحد. كن صادق القول بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات كثير العطاء، عوانا للغريب أبا لليتيم. حزنك في قلبك، بشراك في وجهك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا. كن كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك. تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاضا للطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء. كلامك حكمة تقيل العثرات ولا تتبع العورات. وقورا شكورا عفيفا قليل الفضول، زاهدا فيما في أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا. اطلب من الأمور أعلاها ولا تجر على من يغضبك، عمر الأرض بجسمك واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع، واقتد بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره إياك، وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك، وخل عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، واجزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن منان. فإن عملت يا أخي بمقتضى هذه الوصية، نلت من الله الدرجات العلية، وورد عليك الإكرام في كل يقظة ومنام، والله يحملك على منهاج رشاده، ويحرسك في أقطار بلاده، ويسخر لك قلوب عباده، فهو الذي لا يهمل العابدين، ولا يخيب القاصدين، ولا يضيع أجر الواردين. وصلواته الكاملة على خاتم النبيين، ودرة المرسلين، وسراج العالمين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع الأكبر في يوم الدين، وعلى آله الأكرمين وأصحابه المنتخبين، وعليه وعليهم السلام إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا نسمع في الوصية، الوصية الجميلة كما قلت، الوصية العظيمة جدا اللي فيها من الكلمات الطيبة واللي فيها من الوصايا المهمة. وإحنا وصلنا للفقرة متاعنا، كن كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبيرة وترحم الصغيرة، أمينا على الأمانات، بعيدا

0: الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة كثير المعونة، طويل القيام كثير الصيام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: قليل المؤونة كثير المعونة.
0: نعم.
1: المؤونة هي الأمر المختار مما يتزود به الإنسان في حاجياته وذاته، ولذلك قال له كن قليل المؤونة، كأنه رحمه الله يأمره بقلة الحاجة.
0: نعم.
1: لأن كثرة الحوائج تدل على كثرة الطلب والإلحاح على الخلق وقلة الرضا بالقسمة وكثرة التباهي في أمور الدنيا، وذلك كله ليس من صفات السالك إلى الله تبارك وتعالى المفتقر إليه. فالفقير إلى الله يكون صاحب قلة وصاحب علة، ويرضى بقسمته، رافع همة قليل الطمع كثير الورع. وكثرة المؤونة تفتح باب الدخول في الشبهات واتباع الشهوات وعدم الرضا بتدبير المدبر القدير.
0: يعني عكسها أنه الإنسان يكون قنوع لهنا، أو نفهم أنه الشيخ يحب يقولك أنك تكون قليل المؤونة، يعني تكون قانع في نهاية الأمر.
1: قليل المؤونة صحيح كلامك، يكون قنوع بما أتاه الله تبارك وتعالى. وواحد في نجم واحد يقول لي يا أخي معناته الإنسان مش ربي تبارك وتعالى ديما يطمع فيه ويرجو في الأحسن إلى حاله ويحب يطور روح، نقوله جميل،
0: وديما حتى العبارة نقولها طامعين فيما عند الله،
1: طامعين فيما عند ربي. لأن أنا ديما شنقول، نقوله نكملها، نقوله طامعين فيما عند ربي بما يرضي ربي.
0: صحيح.
1: فهمتني؟
0: نعم.
1: فالإنسان ينظر ما الذي يريده الله تبارك وتعالى منه. هذا الكلام مش يعني أنه الإنسان يخلي نفسه في حاجة. لكن هذا الكلام يعني أنه لا يستكثر بما يجاوز حاجته.
0: صحيح.
1: عليش الشيخ هنا أنت تبع معايا مدول يحب السيرك يكون عبد لله خالص. تمام. لهنا العملية وين يصير لونجو، إنه الإنسان إذا استكثر، شوف ربي تبارك وتعالى يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. عليش؟ لأنه الإنسان ديما يطلب هل من مزيد، هل من مزيد، فهو يولي بشي يستثمر وقته في استجلاب المزيد، فما يفيقش بنفسه إلا وهو في القبر، فمتى يعبد ربه؟
0: صحيح. إذا يعني كان تأخذ الدنيا
1: إذا صرف وقته كله يستجمع في الدنيا، فهو يقول له تقلل ما استطعت. هذا التقلل الذي يكون فيه بحيث لا يكون في حاجة الناس.
0: نعم.
1: بحيث يكفي نفسه عن الناس، لا يذل نفسه للناس،
0: عنده ما يكفيه،
1: عنده ما يكفيه فقط. نحن الإشكال إنه شنو هو؟ إن الإنسان إذا عمل دار يخمم بشي يبني
0: فوق
1: منه، ومن بعد يقول لك اسمع عندي ولدي بشي عارس لازم ينحضر له باش يقعد لهنا غاطس، متى سيلقى نفسه مع ربه؟
0: وكثير من الناس إنه يقول لك عديت حياتي، وأنا كما قلت في البني، في إنه نحوز في هذه نزيد في هذه، يقول لك وكأنه ما عشتش حياتي، بمعنى إنه حياة الدنيا
1: بالله.
0: فما بالك بالحياة الإنسان الإيمانية مع المولى سبحانه وتعالى.
1: شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم نهرا من ذهب لا طلب ثاني.
0: سبحان الله.
1: وما يملأ بطن ابن آدم إلا التراب.
0: نعم.
1: فهذه مشكلة كبيرة. القضية إنه في هذه العملية وأنت قاعد تستكثر، تعرف شلون قاعد تعمل؟ قاعد تعظم في الدنيا في القلب. وإذا عظمت في القلب نزع محله نظر الرب تبارك وتعالى.
0: نعم حفظنا.
1: فإذا القلب هو محل نظر الرب جل جلاله، فإذا نظر إلى قلب عبده دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، وهي الدنية كيف تعلق بها قلب
0: ماديات
1: الإنسان؟
0: ماديات، ما تفقدت أنه تفكير الإنسان في الماديات
1: من غير ما يفيق. المشكلة يا أختي مريم أنه ما عادش من الأول تبدأ بالتفكير، ومن بعد يولي ذاك المعدل متاعه، ذاك الطبيعي متاعه،
0: هذيك بوصلته،
1: هذيك بوصلته. ثم سبحان الله من بعد ما قال قليل المؤونة إيش قال من بعدها؟ قال كثير المعونة.
0: شنو يقصد بالمعونة؟
1: بإعانة الناس. أنه يقول له إذا أردت الاستكثار فاعلم أن الكثرة تكون بالبركة، ببركة الله
0: سبحان الله.
1: ولذلك ما ضاعت صدقة وضعها رجل في يد عبد من عباد الله يضاعف له. أيوه. كأنه يقول له لا تنفق وقتك في الاستكثار من الدنيا، واجعل في مالك ولو كان قليلا صدقة فإن الله يبارك لك فيما بقي.
0: ولهنا نفهم أنه أنت بدك تولي كثير المعونة بك الحاجات البسيطة اللي تنجم تخرجها، معناتها مش بضرورة تكلف نفسك الكثير.
1: شوفي شو نقول لك حاجة، فلسفة الصدقة تعرف شنو يعني، يعتقد المتصدق أنه يغني المتصدق عليه وهو مش صحيح. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصدقة ورغب فيها، لما تدخل يدك لجيبك وتخرجها ظاهر المسألة اللي انت يدك دخلتها لجيبك، لكن في الحقيقة انت دخلتها لقلبك. انت تغزر روحك دخلت فلوس، خرجت فلوس عفوا من جيبك، لكن في الحقيقة انت قاعد تخرج في الدنيا من قلبك.
0: صحيح، فشوف قاعد يعني تجي على نفسك باش تخرج هك المال هذاك،
1: قاعد تفك في التعلق بين النفس وبين المال.
0: صحيح صحيح.
1: ولذلك شوف لولانية في قوله قليل قليل المعونة حتى لا تعظم
0: الدنيا في قلبك،
1: ثم لنا كيف قال له كثير المعونة
0: باش تعظم
1: من ايوه من غير انقاص في مؤونتك.
0: جميله هالوصيه، كل ما نزيد ونتعمق فيها سبحان الله وتبين فيها درر عظيمه جدا. بعد الكثير المعونه قال طويل القيام.
1: نعم قال طويل القيام كثير الصيام.
0: صحيت مع بعض،
1: شوف احليها يعني.
0: مع بعضهم البعض.
1: فقوله طويل القيام، طول القيام كناية عن صلاة الليل.
0: قيام الليل، نعم
1: قيام الليل. قال ربنا تبارك وتعالى قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقيام الليل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شوف لما تكلم عن قليل المعونة كثير المعونة ويتكلم عن الرزق مباشرة جاء بعد قيام الليل، لأن قيام الليل قال فيه عليه الصلاة والسلام شرف المؤمن قيامه بالليل، كأنه يقول له ليس الشرف بما تناقله الناس، قدش عندك في البنك وش نوعية الكهرباء اللي تركبها، عبد من عباد الله. ما الشرف من أين يأتي؟ قيامه بالليل.
0: يعني اقترن الشرف بأن بهالصنيعة هذه وبالعمل هذا العظيم.
1: وشوف النقشة اللي جاية، قال صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه واستغناؤه عن الناس. شوف الحديث محليه، واحد يعتقد أن هي الزوز كلمات زوز جمل، لكن في الحقيقة هي جملة واحدة. لأن الذي يقوم الليل يطيل السجود بين يدي الله فيطرح حاجته بين يديه وعلى أعتاب جوده
0: فيستغني عن الناس،
1: فيستغني عن الناس
0: سبحان الله.
1: ففي النهار وعزه واستغناؤه عن الناس، علاش؟ لأن هذا الرجل وإن كان صاحب دين إذا تعود بطرح حاجته بين يدي الله لما تتخسر عليه الدنيا عارف البقعة، وإذا
0: عارف
1: كان زبدة
0: عارف المكان،
1: عارف المكان، عارف منين يأخذ، عارف خزائن الله من صحيح. أين تأخذ، عارف منين يستجلب.
0: صحيح.
1: ولذلك إذا خرج إلى الناس حتى بشي تسلف تلقاه يدق على باب صاحبه بشي يقول له أعطيني 100,000 الله حالك، يلقى روحه يقول له كل شيء إلا الكلمة هذه،
0: إلا الطلب هذا،
1: إلا الطلب هذا،
0: وكأنه لسانه ما يحبش يدقها،
1: لسانه ما يتعقد ما يمشي يخرج. وتلقاه ربي تبارك وتعالى يسوق له الرزق من طريق آخر.
0: صحيح.
1: فهمتني؟
0: بين طول القيام وكثرة الصيام شنو العلاقة؟
1: هذا الذي يقوم الليل تمام هو في جهد ولا مش في جهد؟
0: في جهد عظيم.
1: كأنه يقول له مسألة هنا، يقول له إذا كنت صائما، هذا الصائم عنده ميزة أن له مسألة يحبها الله تبارك وتعالى
0: سبحانه وتعالى.
1: قال ربنا، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم لأطيب عند الله من ريح المسكين.
0: نعم.
1: فهذا الرجل يدخل على الله تبارك وتعالى بالطيب، فهو بصيامه يقلل مؤونته. يشوف الإنسان إذا كان صائم،
0: يعني رجعنا للمؤونة،
1: ما هو كل مربوط ببعض. هذا كلام، هذا كلام هو علامات على التربية راه، يعني التربية في الطريق إلى الحق. صحيح. سبحانه وتعالى. نعم. فهو إذا كان صائما، طيب نحن الطريق إلى الله هو شنو؟ حجماح الشهوة.
0: نعم.
1: شهوات ينقص. يعني الإنسان يقتل فيه
0: الشهوة،
1: الشهوات. تمام. فيصير عبدا خالصا لله.
0: نعم.
1: لأنه إذا كان هو صارت كثرت عنده الشهوات، الشهوة تجيب أختها والشهوة تجيب أختها، والنفس إيش تعمل؟ لبي الشهوة هذه ثم يمشي لذيك ثم يمشي
0: ما تقفش إذا ما تقفش. كان الإنسان يفتح باب للشهوات
1: إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه
0: ينفطمي.
1: فهو لهنا إذا كان صام إيش هو اللي بيش يصير؟ مدرسة الصيام هذه تعلمك كيف تدير ذاتك
0: مع مدرسة القيام.
1: فإذا كان صائما بالنهار شنو اللي بيش يصير؟ صار متحضرا للوقوف بين يدي الله. وفرق بين من يقوم وهو صائم ومن يقوم وهو غير صائم. والمراد بقوله هنا كثير الصيام يعني اللي مينيموم أقل شيء فيها 3 أيام في الشهر.
0: قال هنا الصوم الجاي في الوصية صوم اللي الإنسان يتطوع فيه معناته.
1: نعم
0: كثير الصيام يعني
1: المراد بقوله هنا كثرة الصيام ما عليه في أيام الفضيلة. تمام. ولذلك شوف قال كثير الصيام، الصيام جنة للصائم تكبح جماح شهواته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يستطع الزواج أن يصوم، قال عليك بالصوم. تمام. ويقلل النوم، يقلل الطعام والشراب، يقلل النوم. هذا إذا قلل المطعم والمشرب والمنام ماذا تكون النتيجة؟ أصلح النفس وكسر حدة الشهوة وخشع
0: الجوارح،
1: خشع القلب. فإذا خشع القلب انقادت الجوارح. نعم. إلى سيدها.
0: طيب بعد ما قال كثرة كثير الصيام تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاض الطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياة، كثير الجد في العمل. يعني هم حسيتم ترابطين فقلتهم في جملة.
1: شفنا هنا بعد ما قال ذكر قضية الصوم والقيام ذكر الأدب، فقال تصوم رغبة وتصلي رهبة.
0: علاش جت الرغبة والرهبة؟
1: ونحن في الحلق في الحلقات اللي فاتت تكلمنا على قضية الخوف والرجاء.
0: صحيح.
1: صحيح ولا لا؟
0: صحيح.
1: تكلمنا على صفات الجلال وصفات
0: الجمال.
1: الجمال. الرغبة والرهبة. خوف وطمع.
0: وطمع.
1: فهمت العملية؟ من صام صام رغبة ومن صلى صلى رهبة. لما ذكر رحمه الله الأمر بالصلاة بالليل والأمر بالصيام بالنهار ذكر أن صيام النهار يكون قصدك فيه رجاؤك دخول الجنة من باب الريان.
0: سبحان الله. نعم.
1: ورجاؤك في النظرة إلى الملك الديان سبحانه، ورجاؤك في الوصول إلى الحق وفي جنة الرضوان.
0: نعم.
1: وإلقاء الرضا عليك من الرحمن.
0: نعم سبحان الله.
1: وتكون في صلاتك خائفا من النيران لأن المصلي يقف بين يدي الله فيتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، راهبا من سخط الملك الديان، مستغفرا من ذنبك، خاشيا أن ترد صلاتك على وجهك، تؤخذ صلاته وتلفك الخارق ثم
0: ترمى
1: بها على وجهه.
0: الله محفظنا يا رب.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: آمين يا رب.
1: فخص الرغبة بالصوم والرهبة بالصلاة لأن الصوم أقرب إلى الإخلاص في القلب بعبادة الرب. ثم قال الشيخ رحمه الله غاضا للطرف.
0: معنى غاضا للطرف؟
1: يعني غض البصر، يقصد به غض البصر. ها يقول الطرف هو الطرف هذا
0: طرف العين.
1: أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم جل نظره بطرفه بطرف العين، لقول ربنا تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الدنيا لا ينظر إليها بملء العين
0: بل بطرف العين.
1: بطرف العين، لأنه إذا نظرت إليها بملء العين دل ذلك على تعلق القلب بها. قوله هنا غاضا للطرف المراد به غض البصر، وغض البصر هذا قد أمر الله به تبارك وتعالى في كتابه وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في الأمر بخطابه، فقال الله جل جلاله قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وقبلها يقول ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النظر فإنها سهم مسموم من سهم إبليس. والنظر هذا كما قلنا مرة معنا قلنا أنه من نوافذ في وحفظ الحواس. تكلمنا عن حاسة البصري والنظر، وقلنا أنه منفذ إلى القلب يزين الدنيا فيه. نعم. بسم الله.
0: غاض الطرف
1: لا ترد السائل. ولذلك شوف سبحان الله، وأما السائل فلا تنهر.
0: نعم.
1: هذا الذي جاءك يسأل
0: لا تنهر،
1: لا ترده. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بميسور من القول. فهمتني؟ يعني ربي ينوب علي وعليك بدعاء، ربي يفتح عليك، ربي ينوب علي وعليك. لكن بتقول لك فرق بين تقول ربي ينوب علي وعليك وبين تقول ربي ينوب.
0: فيها تأفف، فيها وكأنه قلقتني معناتها،
1: فيها استعلاء. أعلم أن هذا السائل في الحقيقة هو رزق الله إليك.
0: صحيح.
1: تظن أنه يأتيك يأخذ رزقه منك، وفي الحقيقة هو أنت الذي تشكر الله تبارك وتعالى أنه ساق السائل إليك. هذا السائل، هذه الصدقة التي تجعلها في يده، في الحقيقة ترى يده، ترى يد السائل ممدودة.
0: نعم.
1: وفي الحقيقة إنما تضعها في يد الله. لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تمسك دنانير الصدقة، تمسك دراهم الصدقة. تعرفش ماذا تمسك؟ يعني تغمسها بالمسك وتقول لخادمها في الطيب، تقول لخادمها إذا جعلتها في يد الفقير اقلب له يده، اجعل يده هي العليا، فإنما نضعها في يد الله. كثير من الناس تحب تعطي الصدقه لكن ما تلقاش شكون تعطي،
0: يقول لك ما عرفتش شكون ولا كفروا عليا.
1: والله هذا راه برشا يتقال لي يعني. تمام. فهذا السائل الذي جاء يساله، اعطوا السائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاء على فرس. والامانه في الحديث كلام، في اسناده كلام، لكن السائل ضيف من ضيوف الله تعالى، يرسله لمن يحب، فمن صرف ضيفه سبحانه فقد صرف رحمته عنه.
0: نعم سبحان الله.
1: نعم.
0: بعد ما قال لا ترد السائل، قال متواصل الأحزان كثير الحياة كثير الجد في العمل.
1: نعم. متواصل الأحزان، وهذه وصف وصف به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم كما يقول علي رضي الله عنه طويل الصمت متواصل الأحزان. والمراد بمتواصل الأحزان، شوف، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قال بشره في وجهه، ولهنا عندنا زاد في الوصية. تمام.
0: صحيح.
1: المراد بمتواصل الأحزان ليس أنه كشبر، بل يلقى الناس بوجه طلق. ومر معنا وابتسامتك في وجه أخيك
0: صدقة.
1: لكن المراد بمتواصل الأحزان هو شنو؟ أشار لهنا إلى قلب المريد الخاشع. المريد الخاشع يكون دائما حزينا على دينه، يفكر في دينه، خائفا من ربه، لا يفتر عن حزنه، لأنه كل يوم هو مطلوب، وكل عمل عليه محسوب، وكل فعل يفعله مكتوب، ولا يدري هل هو من أهل النار فيعزى أم هو من أهل الجنة فيهنى.
0: سبحان الله. يعني دائما الإنسان ما هوش عنده يقين تام أنه هو في الجنة، لأنه إذا عندك اليقين التام اللي أنت في الجنة وكانك
1: عندك كارت بلونش تعمل. لكن الإنسان لهنا هو شفت يعمل العمل ولا يدري هل يقبل منه ألا، فهو يخاف على دينه يعني. ثم هو كل يوم مطالب أنه يترقى في مدارج السالكين إلى الله تبارك وتعالى، من يريد الوصول إليه.
0: صحيح.
1: وكم من الناس تعمل العلما ويحسبون أنهم يحسنون صنع،
0: للأسف اللهم حفظنا. هذا قال في القرآن المولى سبحانه وتعالى، قال ولا تزكوا أنفسكم
1: هو أعلم بمن اتقى.
0: يعني هذا علاش هو ربما قصده في هال، يعني حسب هكما في فكري أنه قال متواصل الأحزان، أنه الإنسان مش دائما عنده كل يقين التام الجازم في أنه بش يكون في عمله كله صالح وعمله كله مقبول.
1: ولذلك إذا كنت في مواضعي استجلابي الخشوع والتأثر ولا تتأثر، فاعلم أن قلبك ميت فاحزن. وما من مسلم إلا يمر بهذا. ولذلك الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله متواصل الأحزان أنه كان حزنه على أمته، ونحن نحزن على أنفسنا.
0: والسلام. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم، ربي يحفظكم، وزنا مواصلين معكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. حفظ الله جميع. تحية ماري فجيري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. وصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.

0: الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا الكريم ما شعشع القمر. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إلهي، يا من إذا أعطى أغنى، وإذا أغنى أقنى، ويا من إذا سئل أجاب، وإذا تضرع إليه رحم. إلهي وسيدي، اللهم إني أعوذ بك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير خدمتك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن كل فرح بغير رضاك، ومن كل شغل بغير معاملتك. اللهم إنك سألتني من نفسي ما لا أملكه إلا بك، فأعطني منها ما يرضيك عني، ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني يا رب العالمين. اللهم يا مولاي ويا سندي، لا طاقة لي بالجهل، ولا صبر لي على البلاء، ولا قوة لي على الفقر، فبفضلك اللهم اغنني، وبعظمتك قوني، وبسعتك أبسط يدي. اللهم اجعل هوايا فيما يرضيك عني، واجعل رضايا فيما يرد علي منك يا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الفاضل، هب أنك فشلت في أمر ما كنت تحاوله وتطمح إليه وتحلم به، في أي مجال من مجالات الحياة تكون فيه، هب أن هذا حدث فعلا، فهل هذا مدعاة إلى أن تحطم نفسك بكلتا يديك؟ ترى هل خربت الدنيا بسبب تلك الكبوة؟ وهل حقا قد انتهى كل شيء؟ هل تعطلت قوانين الكون بسبب ذلك الفشل؟ الحقيقة الناصعة تقول: ما أنت إلا واحد من أعداد كثيرة لا يحصيها إلا خالقها. حاولوا الوصول إلى هدف ما فتعثروا في الطريق وهم يحاولون، غير أن إرادتهم كانت أقوى، وتصميمهم كان رائعا، وثقتهم بالله تعالى كانت في الذروة، ومن ثم واصلوا الطريق حتى تيسر العسير. إنها مجرد عثرة في درب طويل ممتد، ولكل جواد كبوة، ثق أنها كذلك،
ولا تجعلها أكبر من ذلك، ولا تجعل من الحبة قبة كما يقولون. ثم عليك أن تتعلم من الحياة التي تملأ عليك حسك. أرأيت إلى الطفل الصغير في أول عهده بالمشي؟ ألا تراه يخطو في صعوبة، فإذا هو يقع بعنف ثم يبكي في حرقة، ولو أنه يأس من المحاولة لمجرد أول عثرة يقع فيها فنفض يديه من محاولات جديدة، لو أنه فعل ذلك لما قام أبدا، ولا بقي عمره كله لصيق الأرض لا يفارقها. ولكن لم نرى طفلا يفعل ذلك، سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إنك أيها الإنسان العاقل ترى هذا الطفل لا يزال يحاول ويكرر المحاولة في إصرار واستماتة، لا يعنيه في شيء أن يبكي قليلا متألما كلما وقع، المهم أن يحاول، ثم هو لا يلبث إلا قليلا حتى تقوى ساقاه ويشتد عظمه، فإذا هو يمشي في ثقة ويركض في فرح منطلقا ليسابق الريح إن استطاع. إن حياتك كلها قائمة على هذا المبدأ، فافهم وتعلم وسر في ثقة بالله تعالى. ولقد امتلأ كتاب الله عز وجل بآيات كثيرة تعمق هذا المعنى في نفس المسلم الواعي الفقيه، ومنها قوله جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. مستمعي الفاضل، إن دنياك هذه تحتاج إلى من يثبت في وجه مفاجآتها وأحداثها، وما أكثر أحداثها وأشجانها. فاصبر على مضض الأيام وعلى مواجع الدهر ومفاجآت الزمان، فالليالي تلد كل عجيبة. ومن سنة الله تعالى أنه يعطي ويكرم من يعمل بالأسباب ويصبر ويصابر ويجالد، إنها سنة ماضية من سننه تبارك وتعالى. اعمل تجد، واقطع الطريق تصل، واجتهد تنجح، ومن يزرع يحصد. المهم ألا تنام في عرض الطريق، فالقوافل المسافرة في جد سوف تسبقك حتما. ليس أمامك إلا أن تشمر كل ما عثرت، وأن توطن العزم على محاولة ثانية وثالثة وعاشرة وألف. وخلال ذلك اسأل واستشر، وخذ من تجارب الآخرين ما يعينك على الوصول، والهج بدعاء متواصل لمن في يده جميع الأسباب ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين. وحرك قلبك باستمرار، حركه حتى يظل شعاع الأمل خفاقا في روحك، فلا تصيبه غشاوة اليأس. إن الريح قد تطفئ نار الشمعة، ولكن ألا تعتقد أن عنصر الإحراق ما زال كامنا فيها؟
وليس سوى ساعة زمان حتى تشب فيها النار، فإذا هي تتوقد وتضيء، فلماذا لا تصر على أن تكرر محاولة إيقاد شموع الأمل كل حين في نفسك؟ لماذا رغم ما يواجهك مما لا يسرك بل يسوءك؟ إنك يا صاحبي حين تتذوق طعم الانتصار على وساوس الشيطان والنفس الأمارة، ستجد حتما في مراغمتها لذة خاصة قد تعوضك عن مرارة الفشل الذي صادفك في الطريق. إنه لمعنى غريب عجيب حقا، ولكنه يمثل حقيقة ضخمة غفل عنها أكثر الخلق، ولذا أصابهم ما أصابهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم، إنك إذا بقيت على هذه الروح الراقية مع استشعار ما ستلقاه من أجر عظيم عند الله تعالى على مجرد المحاولات، ولو لم تصل فإنك لا تلبث إن شاء الله تعالى حتى تجد نفسك في مقدمة القافلة الماضية في الطريق المستقيم. وتذكر دائما، تذكر وصية ربك الكريم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يؤمله واصطحب الصبر إلا فاز بالظفر. مستمعي الكرام، سنلتقي بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: بيتونة للقرآن الكريم،
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك.
3: اللهم علمنا كتابك.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.

0: كنا في الاستماع للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو، ليس لي رب سواك فأدعو، ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
1: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
2: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
1: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: من روائع التلاوات.

لأباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. رزق الأمان لمن لقضائه استكان، ومن لم يستكن انزعج واضطرب. وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد المطلب، الذي نصح بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام وما قرأ ولا كتب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذاعة الزيتون.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رباه، لست بالأسير ما دمت نحوك أسير، ولست بالأجير ما دمت بك أستجير. إن فتحت الباب للمقبولين فسأدخل دخول المتطفلين، وأمد إليك يدي وأقول مسكين فتصدق عليه، فإنما الصدقات على الفقراء والمساكين. اللهم لا تحجب إحسانك عنا بتقصيرنا، ولا تمنع عنا فضلك بغفلتنا، واجعلنا شاكرين لفضلك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين في رضاك. اللهم كما كنت دليلي عليك فكن شفيعي إليك. اللهم إن حسنات من عطائك وسيئات من قضائك، فجد اللهم بما أعطيت علي ما به قضيت، حتى تمحو ذلك بذلك. اللهم إن ذنوبي لم آتي بها جرأة مني عليك، ولا استخفافا بحقك، لكن غلبتني شقوتي، وغرني عفوك وكرمك، فلا حول لي إلا بحول من حولك، ولا قوة لي إلا من فيض قوتك، ولا عذر لي غير أني أطمع برحمتك. فيا أكرم من أعطى، ويا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة. إلهي وخالقي ومولاي، إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغدها، ومن العمر أسعدها، ومن الإحسان أتمها، ومن الإنعام أعمها، ومن الفضل أعذبها، ومن اللطف أنفعها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وأقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، وإلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب

0: آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستير، يا حليم يا جبار. اللهم أنت العظيم الذي عز شأنك، وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك، وأنت النور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك. افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، وارزقنا خيرة الأصحاب، واجعلنا من أهل التقوى وأولي الألباب برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم إنا في كرمك طامعون، ولعفوك قاصدون، ولرضاك راجون، فلا تحرمنا وأحبابنا من حبك وعفوك ورضاك، يا أكرم من سئل أنت يا الله، ويا أجود من أعطى أنت يا الله. إلهي، ما تفضلت به من فضلك علينا فتممه، وما وهبت لنا من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علينا بحلمك فلا تكشفه، وما علمته من سوء علينا فاغفره. أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا كي نكون من عبادك الصالحين، يا خير من خلا به وحيد، ويا ألطف من آوى إليه طريد، ويا أحن من سكن إليه شريد، ويا أرحم من لجأ إليه مسكين، ويا أحلم من عاد إليه نادم، ويا أرأف من طرق بابه محتاج، ويا أكرم من مدت إليه الأيادي، فسبحانك من إله. إلهي وخالقي ومولاي، أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد ذي الوجه المنير الوضاء، الذي تباركت به الأرض وشرفت به السماء، الذي بتوحيد الله قد جاء وهدى الخلائق إلى الملة الحنيفية السمحاء، ذي الحلم والكرم والوفاء، الذي ببركته يحصل الشفاء، وبدعوته ينزل الغيث للفقراء، وتخضر بعد سوادها الغبراء، وأدم صلاتك عليه ما دام منك على خلقك الخير والسراء، وعلى آله وسلم تسليما ندخل به في زمرة السعداء، ونسلم به من موارد الأشقياء. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض.

0: بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. فيا ربي صلي على الحبيب في الأولين، يا ربي صلي على الحبيب في الآخرين، يا ربي صلي على الحبيب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أهلا وسهلا بأهل ودي، يا مرحبا بأوفيائي في هذا اليوم المبارك. وكيف لا يكون مبارك وقد بدأ بذكره سبحانه وتعالى، وقد بدأ بالصلاة على حبيبه خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة إلي أيضا مبارك، لأن الثلة التي أعمل معها قلوب حانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلم في موازين حسنات الجميع، لا سيما مع زميلي الفاضل والذي لدي مدة طويلة إذن في العمل مع أخي حمدي. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أخي أحمد الطبابي في الإخراج السمعي، وهذه والمرئي طبعا، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح. ونبدأ على بركة الله في اليوم 30 من شهر أوت لسنة 26 و2000، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شهر ربيع الأنوار، حتى ينور الحق سبحانه وتعالى بهذه النية قلوبنا وذواتنا وعقولنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وكل عضو وجارحة وخلايانا وشراييننا ودمائنا. اجعلها يا ربنا نورا إلى يوم نلقاك، يا نور الأنوار، يا نور يا الله. كلمات نزرع بها الأمل والتفاؤل، ثم بعد ذلك العمل. أقول لك يا سامع يا كريم، ونحن في وسط مشاغل الدنيا ومعترك الحياة، حزن، ألم، ضيق، كروبات، ما لأرى اليأس في عينيك مرتسمة، وقلبك الغض بالأحزان قد وسمة. إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها، فمن تراه من الأكدار قد سلم. ما دام عيشك في أمن وعافية، لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظم. يا حامل الهم، يا حامل الهم، لا تحزنك عاصفة هبت على قلبك الموجوع فانهدم. سيبعث الله من آفاق رحمته لطفا يرمم في جنبيك ما هدم. طمئن فؤادك، طمئن فؤادك، فالأقدار حانية، وفي الحياة سرور يعقب الألم، وفي السماء هدايا الغيب دانية، وفي السماء هدايا الغيب دانية، يوما ستأتيك بالبشرى لتبتسم. أيها الأحباب الكرام، تعلموا الخياطة واصنعوا لقلوبكم ثيابا من الأمل، وتفننوا في حياكة التفاؤل جيدة، تفننوا في حياكة التفاؤل جيدة. خيطوا تمزقات اليأس ورقعوها بالصبر والدعاء، وألبسوها لقلوبكم كل يوم فهي تستحق ذلك. واعلموا أن أفضل الخيوط لصنع ذلك الثقة بالله. في قصة ماتها أيها الأكارم، يقول صاحب هذه الكلمات: جلست مع المتزوج فحدثني بشوق عن حياة العزوبية، وجلست مع الأعزب فحدثني بحسد عن حياة المتزوجين، جلست الغني فأخبرني عن شوقه لحياة البسطاء، وتحدثت مع الفقراء فلعنوا فقرهم واشتاقوا للغنى، تحدثت مع المثقف فاشتكى من علم في زمن الجهالة، وتحدثت مع الجاهل فبكى على علم لم ينله. حدثت العجوز، فهام في حديثه عن الطفولة، وحدثت الطفل فقال: متى أصبح كبيرا مثلكم؟ وحينما جلست مع نفسي وحدثتها عن كل هؤلاء، قالت لي: كلهم سعداء ولكن ينقصهم الرضا. تلك هي حياتنا، ينقصها الرضا، فليس بعد رضا الله إلا الجنة. أيها الأكارم، عندما تقول لا إله إلا الله يا أخي، وعندما تقولين يا أختي لا إله إلا الله، نقول بعدها: هل قلناها من قلوبنا؟ هل خرجت من صدورنا فعلا؟ هل فعلا لا إله إلا الله؟ هل تعلم أن لا إله إلا الله فيها كل شيء؟ أنت حينما تؤمن أنه لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، أنت حينما ترى يد الله تعمل وحدها، أنت حينما تعلم أن الله عز وجل في السماء إله وفي الأرض إله، أمرك بيده، رزقك بيده، أهلك بيده، أولادك بيده، من حولك بيده، الأقوياء بيده، الظالمون بيده، الصادقون بيده. فلذلك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، فمن أقام أمر الله فيما يملك كفاه الله ما لا يملك. أقم أمر الله فيما تملك. طيب أسألك، أنت ماذا تملك؟ تملك نفسك؟ يعني هي تابعة لك وحدك؟ إذن أقم الإسلام في نفسك، عقيدة وسلوكا وعملا وتذوقا، وأقم هذا الإسلام في بيتك أولا، وأقم هذا الإسلام في عملك ثانيا وثالثا، وتنتهي مهمتك وتنتهي مسؤوليتك. أنت تريد وليا في دار الدنيا؟ فكفى بالله وليا. تريد أنيسة؟ كفى بالقرآن الكريم أنيسة، إذ تعيش فيه مع الأنبياء والملائكة، وحسن أولئك رفيقا. إن كنت تريد مالا فكفى بالقناعة كنزا. نعم، إن القانع يقتصد والمقتصد يجد البركة. إن كنت تريد عدوا فكفى بالنفس عدوا. إذا المعجب بنفسه لا محالة يرى المصاعب ويبتلى بالمصائب، بينما الذي لا يعجب بها يجد السرور والراحة والرحمة. وإن كنت تريد واعظة فكفى بالموت واعظة. حقا، من يذكر الموت ينجو من حب الدنيا ويسعى لآخرته سعيا حثيثا. أيها السامع الكريم، يقول أحد الأئمة الأعلام: تعلموا العلم، فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة، يرفع الله به أقواما، فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم، هم أدلة على الخير، تقتص آثارهم، وترمق أفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم. تلميذ سأل شيخه: كيف السبيل يا شيخي إلى صلاح القلب؟ فقال له: يا بني، إن من أهم الأمور في ذلك أن تجعل لعبادتك في الخلوات النصيب الأوفر، فإن قمت بذلك صلح قلبك ولا بد بإذن الله، ولا تزال بركات الخلوة بالله تتنزل على العبد يا ولدي، حتى يصل إلى نعيمها ولذتها من يختلي بالله عز وجل ويترك الدنيا وما فيها، فيرزق نعمة السلامة، ثم تأتيه غنيمة القرب، ثم يغمره غيث الفهم عن الله سبحانه وتعالى، ثم يأتيه نعيم الأنس بالله، فلا يعرف نعيم ولا لذة إلا في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. ولذا كان بعض الصالحين يقول: كنت أخلو لأسلم، فصرت أخلو لأغنم، فصرت أخلو لأفهم، فصرت أخلو لأعلم، فصرت أخلو لأنعم. فهذا طريق من طرق الصالحين يا قرة العين، فاستعن بالله عز وجل والزمه، ولن تندم بعون الله تعالى. هذه نفحة الأولى الصباحية معكم أحبابي الكرام، تحيتي لكم وسلام دائما وأبدا، ولنا عودة إن شاء الله.
1: إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأكوان، اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد حروف القرآن، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وما فيها من أسرار وبيان، صلاة تثقل الميزان وترضي الرحمن، ولا يحدها زمان ولا مكان. صلي يا ربي عليه في كل وقت وآن، صلاة تجمعنا به في دار الرضوان، وتفوز هذه القلوب بجواره في أعالي الجنان. يا الله يا رحيم يا رحمن يا منان، وعلى الأهل والصحب وسلم تسليما كثيرا يا الله. أيها الأحباب الكرام، ومع حديثنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكما وعدتكم أمس في الجزء الثاني من بل الرفيق الأعلى، ولا ننسى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد خير بين ملك الدنيا وبين المكوث في الدنيا وبين أن يلتحق بخالق الدنيا، فقال بل الرفيق الأعلى. وقد وقفنا في هذه الكلمات أين دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن ينقل مع أصحابه إلى مدافن بقيع الغرقد أم أين يدفنوه؟ إنه جسد ليس كسائر الأجساد. لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في غسل النبي وفي الصلاة على النبي وفي دفن النبي؟ الجواب: لأنهم أول مرة في حياتهم يموت بين أيديهم نبي. ليسوا كبني إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا يعرفون كيف يتصرفون مع الأنبياء عند موتهم لكثرتهم، فحسم القضية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر: يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في المكان الذي مات فيه، فإن الله عز وجل لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. ثم قال لهم أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث مات. فجمع أبو بكر بين دليل وتعليل، فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرته في المكان الذي مات فيه. رفع أبو طلحة الأنصاري فراشه الذي مات فيه، ثم حفروا تحت فراشه قبرا، ووري جسده الشريف، ووري جسده الطاهر، وقبره صلى الله عليه وسلم في حجرته في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة. وكانت حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها خارج المسجد النبوي الشريف، وتولى دفن النبي ونزل معه في قبره أبناء عمومته: علي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وأثم بن العباس، ونزل معهم شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا جميعا من القبر، وكان أصغرهم سنا أثم، وهو ابن أعم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته، فكان آخر من خرج من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أثم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان آخر الناس عهدا برسول الله صلوات ربي وسلام عليه. ثم بنوا عليه 9 لبنات، ثم حثوا التراب على قبره الشريف صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا من دفنه صلوات ربي وسلام عليه. وكان قبره لحدا، أي في آخره تجويف داخلي، ورفع قبره عن الأرض مقدار شبر، وليس على القبر من الأعلى أي بناء. أما القبة الخضراء أيها الأكارم، أو الفيحاء أو الزرقاء الموجودة حاليا فوق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بناها الملك المنصور قلاوون الصالحي
سنة 678 للهجرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المسيحي، وهي صوت الفؤوس وهي تجر التراب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى الصحابة من دفن النبي، قالت فاطمة بنت النبي لأنس بن مالك: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحث التراب على رسول الله؟ يا أنس، فهيجته للبكاء، فكأن لسان حال أنس يقول: يا فاطمة، ما طابت ولن تطيب، والله لو استطعنا أن نضع أباك بين السماء والأرض لفعلنا، ولكن كيف وقد قال الله لأبيك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرته، في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال سعيد بن المسيب: إن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت في المنام أن ثلاثة أقمار وقعن في حجرها، فقصت الرؤيا على أبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق، فقال: إن صدقت رؤيتك دفن ثلاثة من خير أهل الأرض في حجرتك. فلما قبض النبي ودفن في حجرتها، قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك. ثم بعد ذلك دفن بجواره سيدنا أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك دفن بجوار أبي بكر وبجوار النبي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أراد سيدنا عثمان ابن عفان أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنع عثمان. والحسن بن علي قال لأخيه الحسين: إن أنا مت فادفني بجوار جدي، فأنا أولى الناس به، فمنع الحسن. وقال مروان بن الحكم: والله لا يدفن الحسن في مكان لم يدفن فيه عثمان بن عفان. ومروان بن الحكم وعثمان بن عفان كلاهما من بني أمية. حاليا بقي مكان رابع، فلمن سيكون المكان الرابع؟ يقال إنه سيدفن فيه سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. وجاء في حديث للترمذي أنه مكتوب في التوراة: إن محمد وعيسى يدفنان في مكان واحد. سبحان الله. أيها الأحباب، لا يعرف قبر نبي على وجه الكرة الأرضية حاليا إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما نراه عبر شبكات التواصل الاجتماعي: هذا قبر آدم، هذا قبر نوح، هذا قبر إبراهيم، فهذا إفك واضح وشر فاضح وجهل في الدين وضلال مبين. خلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يوم الاثنين، وغسلوه وكفنوه وجهزوه يوم الثلاثاء. وفي يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر تم اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة على المسلمين في ثقيفة بني ساعدة. إذن في هذه السقيفة في ثقيفة بني ساعدة، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف ليلة الأربعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل ولم يدفن بالنهار. وهكذا مات رسول الأمة، وهكذا قبض رأس الملة، جسده مكرم في الأراضين، وروحه مطهرة في أعلى عليين. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر الناس وارتدوا عن الإسلام، وقالوا إن الإسلام قد انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لموته صلى الله عليه وسلم أثر عظيم عند العرب. عند موته صلى الله عليه وسلم
اختلفت الكلمة، وخرج كثير من الناس من قبائل العرب من دين الله أفواجا، ولم يبق على دين الرسول صلى الله عليه وسلم على دين الإسلام إلا 3 مدن فقط: مكة والمدينة والطائف وقرية في البحرين، ولم يبق للجمعة مقام سوى مكة والمدينة. لقد كانت الردة خطرا عظيما على الإسلام والمسلمين. عند ذلك وقف المسلمون الصادقون وقفة إيمانية صادقة، فجاهد الصحابة هؤلاء بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء الجموع المرتدة حتى يعني نصرهم الله، ورجع الناس إلى الإسلام مرة ثانية بفضل الله أولا، ثم بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ليحمل أصحابه بعده مسؤولية الدعوة. الهدف من كلام هذا أحباب الكرام هو أن يتعلق قلبك بحبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم الذي سوف يشفع لك يوم القيامة، فأنت جزء من أمته. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بل الرفيق الأعلى، كانت هذه كلماتي معكم، وقد تحدثنا في الأيام الخالية والأيام الماضية أمس القريب في مولده، كيف لنتحدث في ذاك اليوم أيضا عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى. هو حي في قلوبنا، هو حي في كل نبض من نبضات أفئدتنا. الأخلاق والسلوك والمعاملات، الصدق في زمن من يكذبك وأنت صادق، الذي لا يمكن أن يؤتمن في زمن النفاق. الظلم ساد يا سادة يا كرام، وبعد ذلك تقولون لما حصل ولما حصل ولما حصل، كيت وكيت وكيت. كل يعود أدراجه ويقف وقفة محاسبة للذات. كل من تحبونه في دار الدنيا، كل من تحبونهم في دار الدنيا لن يقضوا معكم ساعات في القبر، فقط هي دقائق والغاية لكي يحثوا عليكم ويهل عليكم التراب، لن يبقوا معكم. فهمتم الآن لماذا صدرت حديثي بأن الحق سبحانه وتعالى هو أنسك الباقي، هو وليك، هو كافيك، هو حسبك، هو الذي سيلطف بنا مهما تكدرت هذه الدنيا علينا ومهما ادلهمت ومهما أظلمت. الله وليك. يوم يفر كل من كان معك في دار الدنيا لن يبقوا معك، ولكن هناك جنة ستجمعنا بإذنه سبحانه وتعالى. فماذا أعددنا لها؟ هل هذه الأيام فهمنا يعني فيها معنى الصبر؟ اصبر اصبر، ولا يمكن أن يبلغ صبرك صبر أهل فلسطين، مستحيل. الإيمان يأرز إلى المدينة صدقا، ولكن عندما نود أن نتعلم الإيمان في دار الدنيا نتعلمه من أهل الصبر، من أهل فلسطين. أنت لديك دواء؟ لديك مكان يأويك؟ هم لا دواء ولا مكان، سقفهم عنان السماء، في كل لحظة يذكرون الحق سبحانه وتعالى بذكر الشهادة. وأنت آمن في سربك، لديك قوت يومك، قل بعدها وعلى الدنيا السلام. أيها الأحباب الكرام، صحيح نمر في هذه الأيام بأوقات حرجة، ولكن أملنا في الله كبير أن الكلم هذا سيكون بعده فرج بإذن الله، وأنا على ثقة بأنها ستفرج ستفرج ستفرج ستفرج على الأمة الإسلامية بأكملها، ويقيني به سبحانه وتعالى، يقيني من باب الوقاية أقصد.
اللهم تولنا في من توليت، وأسألك يا ربنا شفاء لكل عليل، شفاء لكل من هو على السرير الأبيض، شفاء لكل من يتألم ولا يستطيع أن يتكلم. وأسأل الله أن يفرج كرب المسلمين. قولوا أحبابي الكرام آمين. لنا عودة إن شاء الله أيها الأكارم، ونذكره دائما وأبدا، فهذا الذكر يقوي قلوبنا، وها نحن معكم إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: سلام الله عليكم أجمعين، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مع روائع وكلم بعنوان هل تعلم؟ المعلومة الأولى، هل تعلم أن القبعة التي يرتديها خريجو الجامعات، من الذي ابتكرها؟ اسمعوا اسمعوا، ابتكرها العرب المسلمون بالأندلس. طيب لماذا؟ اسمعوا، لوضع المصحف فوقها حتى يطبق قول الله وفوق كل ذي علم عليم. المعلومة الثانية، هل تعلم أن أكل عدد زوجي من التمر يتحول إلى سكريات؟ لذلك أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أكل عدد فردي، واحد، ثلاثة، خمسة، المهم ليس زوجي، أن أكل عدد فردي من التمر لذلك يعني وبه يتحول إلى كربوهيدرات. سبحان الله. ثالثا، هل تعلم أن التثاؤب لا يعني دائما أنك بحاجة إلى النوم، ولكنه يعني أن الجسم بحاجة إلى المزيد من الأكسجين؟ هل تعلم أن الجنين في بطن أمه خلال شهور الحمل كله يخزن كمية حديد في الكبد تكفيه لمدة 6 أشهر فقط حتى السن الذي يسمح له بالأكل؟ سبحان الله. طيب هل تعلم أن الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام هو على قيد الحياة إلى الآن؟ استنادا لمضمون قوله تعالى للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.

حياته منذ الولادة وحتى مماته. لذلك أثناء ممارسة الحياة يصادف المرء مواقف يظن أنه هو يعني قد رآها سابقا. سبحان الله. وهل تعلم أن سورة المجادلة هي سورة الوحيدة التي ذكر اسم الله، الله يعني اسم الجلالة الله في جميع آياتها؟ نعم. طيب هل تعلم أن النبي الذي نسبه كله أنبياء، نسبه كله أنبياء، هل تعلم من هو؟ هو سيدنا يوسف عليه السلام، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هل تعلم أنه ثبت علمياً أن تلاوة القرآن الكريم وترتيله والاستماع إلى آياته والإنصات لها، هذه الآيات يعني، يعزز القوى العقلية، وأن الترددات العقلية الصادرة عن أصوات تلاوة القرآن الكريم يجعل العقل يصدر سلسلة من الترددات والطاقات تعرف علميا باسم موجات العقل. لذا احرصوا قدر استطاعتكم أن تظلوا يقظين عند الاستماع ولا تعطوا لعوامل التشتت الفرصة، فقد ثبت أن السر في تركيبة عقولنا يكمن في استعمال يعني استماع القرآن الكريم. أعيد، ثبت أن السر في تركيبة عقولنا يكمن في الاستماع للقرآن الكريم، إذ تبقى خلايا مخك أي والله حية وسعيدة حتى في أثناء فترات الضغط عليها. سبحان الله. وأختم أنه في اللحظات الأخيرة من موت النملة، أي والله نعم، حينما تحتضر النملة وتشرف على الموت فإن جسدها يفرز رائحة خاصة، ألا وهو حمض الزيتيك، فيأتي النمل سريعا لحملها حيث تدفن في مقبرة بعيدة عن المستعمرة، وذلك إكراما وحفظا لجثتها من باقي الحشرات. وعند عودتهن من المقبرة يقوم النمل بلعق جسده بلسانه لتطهيره من تلك الرائحة التي تلتصق به إثر التزاحم، لأنه لو لم ينظف نفسه فسوف يدفن حيا لأنه يحمل رائحة الموت. سبحان الله، بالله عليكم قولوا سبحان الله العظيم وبحمده. فعلا يقول الحق، هو ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربكم تحشرون. سبحانك سبحانك سبحانك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسبحه بكرة وأصيلة، وممن يكرمهم الحق سبحانه وتعالى بهذا الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، لنا عودة إن شاء الله في مداخلة مع الشيخ جمال الوسلاتي إن شاء الله. إذن لحظات بل دقائق معدودات ونعود إليكم.

0: لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين. أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام. أنا ختمت قبل هذا الفاصل الذي فيه كلم طيب عن الله سبحانه وتعالى بآية سأعيدها إن شاء الله، هي الآية 38 من سورة الأنعام. يقول الحق تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدقت يا الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشاهد وهذه الحجة على ما كنا بصدد ذكره شاهدة لنا لا علينا يا ربنا، نطقا فصيحا صحيحا يرضى به عنا يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، مع هذا الركن الماتع ونحن نتحدث عن الذي أنزل عليه القرآن، سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يكون الولوج مع الشيخ الفاضل والدكتور جمال الوسلاتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وصباحكم أجمل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيكم أخت أسماء وكافة القائمين على هذه المنارة العلمية. أهنئكم كل عام وأنتم بخير، مولد خير البشرية الذي أنار الكون بوجوده وبمنهجه. اللهم اجعلنا يا ربي ممن يسيرون على نهجه ويستنون بسنته ويحشرون في زمرته يا رب العالمين.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه عليه من الله رضوان يكون حديثنا، فلتتفضلوا.
1: نعم، ربي يبارك فيكم جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل موطننا اليوم هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع أهله وأصحابه. يعني لا أبالغ يعني حين أقول كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأعظمهم رحمة ورفقا ولطفا في معاملة الناس، خاصة أهله وأصحابه. يعني ولا غروة، فهو الذي قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. نعم. يعني كما رواه الإمام الترمذي وابن ماجة. نعم. فلم يمنع زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وشدة خشيته من الله سبحانه وتعالى، يعني وحرصه على عبادته، من دوام بشره وطلاقة وجهه وملاطفته لأهله. نعم. وأصحابه، فكانت معاملته للجميع على درجة عالية من الرقي، وشهدت بذلك سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله، فقد كان يكرم ولا يهين ويوجه وينصح، يعني دون تعنيف أو جرح لأحد. وأكثر من رواه أمثلة وشواهد على ذلك يعني أنس بن مالك الذي رضي الله عنه، الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وكذلك السيدة عائشة أم المؤمنين. يقول أنس فيما يروي الإمام مسلم بسند صحيح: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني وكان صلى الله عليه وسلم مثالا وأنموذجا يحتذى به في معاملة الرجل لزوجته، من ذلك أنه كان ينظر دائما إلى الجوانب الحسنة في يعني من يعاشرهم وفي زوجاته وأصحابه وغيرهم ويتعامل معهم، فلا يركز على العيوب أبدا ولا على الأمور الشكلية الظاهرية. ومن جميع أخت أسماء، من جميل معاملته وعشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه يعني حفظه للود واعترافه بالجميل حتى بعد وفاتهن. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة، رغم أني لم أدركها، فقد كان عليه السلام إذا ذبح شاة يقول: أرسلوا لأصدقائي لأصدقائي خديجة، كما رواه البخاري. ومن لطيف معاملته صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سبقته فسبقني، فقال مبتسما: هذه تلك، كما رواه حاكم النيسابوري. كذلك من تواضعه مع أصحابه ومع زوجاته، ويعني لا يضع حواجز بينه وبينه. كان صلى الله عليه وسلم سيد عائشة يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. يعني في أنس يقول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس إلى أصحابه صبر حتى ينصرف عنه، وكان يزورهم ويسأل عن أحوالهم ويعود مرضاهم ويلاعب سفيانهم ويناديهم بأحب الأسماء إليهم. ذلك أنه كان يعني كان يكني أبو بكر الصديق وعمر بالفاروق وخالد بسيف الله المسلول وأبو عبيدة بأمين الأمة وعلي بأبي تراب وعبد الرحمن بن صخر أبو هريرة وعثمان عليه السلام بالنورين، يعني وأسماء يعني بنت أبي بكر في ذات النطاقين وفاطمة بابنته بالزهراء. يعني هنا يعني كان صلى الله عليه وسلم كذلك يمزح مع أصحابه ولكنه لا يقول إلا حقا. يعني روى الإمام أحمد بسند صحيح أن امرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن الجنة، وهي امرأة عجوز يعني في سن متقدمة، فقال لها: ما علمت أن الجنة لا تدخلها عجوز؟ فبكت المرأة وهمت بالانصراف، فناداها وقال لها: أما علمت أن الجنة ليس فيها عجائز، ستكونين في الجنة في سن الشباب؟ فضحكت وفرحت بذلك. كذلك أسماء جاءته امرأة تشتكي من زوجها في أمور بسيطة، فلم يشأ أن يردها صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه السلام: أذاك الزوج الذي بعينيه بياضا؟
0: نعم.
1: رجعت مسرعة إلى بيتها وهي تبكي وذكرت ذلك لزوجها.
0: نعم.
1: وبدأت تحدق فيه في عينيه، فقال لها: وهل هناك أحد لا يوجد في عينيه بياض؟
0: والله سبحان الله. نعم.
1: الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح معها.
0: نعم. شيخ جمال ربي يبارك في كلامك طيب جدا، فقط نعني سبحان الله نستسمح منك للحظات ونعود إليك، ابقى معنا.
2: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معالين تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
0: عدنا إليكم أحبابنا الكرام وحديثنا ماتع مع الشيخ جمال، ربي يبارك فيك وأسأل الله أن ينفع بكم العبادة والبلاد. قل أمين
1: أجمعين.
0: الله يبارك فيك. نعم تفضل.
1: ربي يبارك فيكم وإيه. جميعا وفي السادة المستمعين الذين يستمعون إلى هذه المنارة العدلية إذا عدتون القرآن الكريم. ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى بيت ابنته فاطمة، سأل عن علي بن أبي طالب زوجها، فقالت: إن كان بيني وبينه شيء، فذهب مغاضبا وربما ما نام بالمسجد. فذهب إليه ينظر كيف يعني أصلح الوضع، يعني بطريقة المزاح، طريقة يعني طريفة جدا. فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فوجده نائما والتراب على ثوبه في المسجد، فقال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وأزال عنه التراب. يقول علي بن أبي طالب أن هذه الكنية من أحب الكناء إلى قلبي عليه السلام، يعني التي قالها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كذلك كان هناك صحابي اسمه زاهر بن حراب،
0: نعم
1: رضي الله عنه، يعني الصحابة يعرفونه بي يعني نوع من التماثة في شكله وما إلى ذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبره من يعني من المقربين. يعني زاهر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، كان يأتي من البادية إلى سوق المدينة فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من بعيد دون أن يراه زاهر، فجاءه من الخلف، واحتضنه. ففزع في البداية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته: من يشتري العبد؟ يعني يمزح معه. استبشر زاهر وعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من خلال صوته، وقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا أي رخيصا. فقال له صلى الله عليه وسلم جابرا بخاطره: لكنك عند الله لست بكاسد، فأنت عند الله غالي. ففرح زار ذلك كما رواه الإمام أحمد. نعم الأمثلة كثيرة جدا
0: ما شاء الله.
1: ما يعني فقد نختم بأنه كان كذلك يلاعب أصحاب أولاد الصحابة ولو أنهم صغار، يعني ويمزح معهم. عن أنس أن طفلا كان لديه عصفور يربيه، وكان صلى الله عليه وسلم حين يراه يسلم عليه ويقول له: كيف حال النغير؟ للعصفور اسمه النغير.
0: نغير. نعم.
1: يا أبا عمير. فيقول له: الحمد لله بخير يا رسول الله. فوجده مرة يبكي، فقال له: ماذا فعل النغير يا عمير؟ فقال: لقد مات يا رسول الله. فواساه الرسول صلى الله عليه وسلم وهون عليه، يعني ولطفه حتى ضحك ذلك الطفل. يعني انظر كيف يعامل الكبار والصغار بلطف وبمعاملة حسنة وما إلى ذلك. تفضل.
0: صلى الله على الحبيب الرحيم، صلى الله على الحبيب الرؤوف. أسأل الله سبحانه وتعالى الجوار قبل الدار يا رب العالمين. شكرا على ما تفضلت به شيخ، هو دكتورنا والإمام والخطيب جمال الوسلاتي. من قرب كان الحديث، يومك مبارك وأغر، ولنعود دائما وأبدا معكم في أمان الله. الله يبارك فيك. أحبابنا الكرام، ابتهال ونمر إن شاء الله إلى مداخلة أخرى قيمة، انتظرونا.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، وعود على بدء في ملاحظة أيها الأحباب. ونحن نتحدث قبل قليل عن الحوت الذي ابتلع سيدنا يونس عليه السلام في جملة، يعني سبحان الله في كلمة الحق سبحانه وتعالى في الأخير، يعني لو لم يكن من المسبحين للبث. المعنى هنا لأجل ذلك أنجاه الله من تلك الظلمات. الكلمة الذي وددت أن أختم به لولا تسبيحه الذي نجاه. لم يلبث في بطن الحوت تلك المدة التي كانت، يعني لو لم يلبث في بطن الحوت تلك المدة التي كانت مقدرة لو لم يكن من المسبحين. ثم حياة الحوت، متى مات والإنسان حي ويموت في وقت مقدر من عنده سبحانه وتعالى يعني كسائر خلقه جل وعلا، هذا كله مبني على تقدير. فالمعنى الذي وددنا قوله وعود على بدء لو لم يكن من المسبحين، الكلمة التي وددت أن أختم بها. فحياة الإنسان ومماته، حياة الحيوان ومماته، هذا أمر مقدر عنده سبحانه وتعالى. الفضل هنا يكون لمن ذكر المولى سبحانه وتعالى، وليس بحياة لمدة آلاف السنوات للحوت. لربما ارتفع إذن ورفعنا اللبس عن هذا، ونسأل الله أن يلزم قلوبنا حسن الظن بالآخرين، والعلم له أهله طبعا، ونسأل الله أن يعلمنا علم الأولين والآخرين. قل آمين يا شيخ عبد الجليل.
1: اللهم صل أكمل صلواتك على سيدنا محمد بحر الجود وكنز الوجود ومحور الشهود وإنسان عين الوجود والسر الساري في جميع الوجود.
0: اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. طيب أنا ذكرت دعاء، فقل بعده آمين حتى تؤمن أنت مع بقية الأحباب.
1: آمين يا رب العالمين.
0: الله يعزك، وأسأل الله أن يجعل كلمنا دائما وأبدا موصولا به يا رب العالمين، ويحمل محمل الأخذ بحسن النيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بورك فيكم وفي علمكم موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بها على بركة الله في الجزء الأول. فما موعظة اليوم شيخ عبد الجليل؟
1: أهلا وسهلا والسلام عليكم مجددا، وتحية متجددة لكل متتبعي قناة إذاعة الزيتونة.
0: إذاعة الزيتونة
1: القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك.
1: في كل مكان. الموعظة اليوم في هذا البرنامج المبارك وهذه الإذاعة المباركة دائما يجدد لنا العهد مع المواعظ المصطفوية. فنحط رحال اليوم في حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وفي رواية إضافة بحذافرها، أي حيزت إليه جاءت الدنيا بحذافرها. هذا هو حديث أو موضوع الموعظة الحبيب اليوم في هذا الفقرة المباركة. الحديث أخت أسماء هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم دائما، كيف لا وهو رحمة الله للعالمين. كان كل الحديث في الواقع يتضمن قواعد أصولية وقواعد لهذا الدين، وكأن كل حديث تقول هذا يكفي للأمة حقيقة. وهذه من جوامع كلمه، أنه يقول الكلمات القصيرة الوجيزة ولكنها المتضمنة لأسس وقواعد هذا الدين. فالحديث إذا أردنا أن نفصله، تعرض إلى الأمن فقال آمنا في سربه، وإلى المعافاة فقال معافا في جسده، وإلى عفوا القوت، وإلى فقال عنده قوت يومه. فالأمن والمعافاة أي الصحة والرزق والقوت. ليست هذه مقومات حياة الناس اليوم؟
0: بلى.
1: كل الناس منذ الصباح وإلى المساء كل الناس حديثها كل حول هذه المقومات الثلاثة للحياة. وفي الواقع لازم نأكد على مسألة هنا هو كل ذلك نسبي. عندما نتحدث عن الأمن في السربي أي في الوطن في النفس في الأسرة في البلد وعندما نتحدث عن المعافاة في الجسد أيضا وعندما نتحدث عن القوت قوت اليوم كل ذلك هو نسبي بالمفهوم الإيماني عند المسلمين وليس الأمن الشامل كما يفهمه البعض ولا المعافاة الكاملة لأن الله سبحانه وتعالى خلق في هذه الحياة هذه الأشياء بنسب متفاوتة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وليتكامل فيما بين هذه العناصر من فرد إلى آخر. يمكن قبل يعني أن نخوض في تفاصيل هذا الحديث أن نستعرض الاستنتاج إن شئتم من هذا الحديث هو يعني الاستعراض لواقع الحياة. هذا يستعرض واقع حياتنا وأحوال الناس فيه وفيها أيضا تذكير بنعم الله تعالى قال عنها سبحانه وتعالى لا تحصى أي نعم الله إن رمنا عدها طبعا ويذكر أيضا الحديث مقومات الحياة بالمفهوم السليم وبالتعبير المختصر إشارة إلى نعمتي الإيجاد والإمداد. وفي هذا الحديث أيضا رسالة طمأن أختنا أسماء للمؤمنين رسالة طمأن للمؤمنين عندما يدركون حقيقة هذه الحياة والتركيز على رسالة الاستخلاف في الأرض أكثر من الانشغال بما يعيق إدارة أداء الواجب نحو هذه الرسالة.
0: أي والله.
1: لأن هذه الأشياء هي أكثر ما تشغل الناس وأكثر ما تجلب يعني اهتمام الناس فلا تكون هذه الأشياء تكون مانع على تحقيق وأداء رسالة الاستخلاف في الأرض وعمارة الكون.
0: عمر هذه الرسالة إن شاء الله بعد إذنكم وكلامكم راقي إن شاء الله نعود إليكم أحبابنا الكرام مع الشيخ عبد الجليل وبعد إذن الجميع إذن مع النشرة الجوية.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
6: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.
8: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: سلام الله عليكم أهلا وسهلا ومرحبا وتحياتي جد خاصة للزميل الفاضل بلال اليحياوي صباحك أجمل وسلام الله عليك.
9: وعليكم السلام أخت أسماء صباحك سعيد ويومك سعيد ليك وكيف مسمي إذاعة الزيتونة.
0: الله يبارك فيك ويسعد قلبك إن شاء الله هي توقعاتنا نحن نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يلطف دائما وأبدا بحال عباده والأرض أرضه والسماء سماؤه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وطأة هذه الأيام عسى أن يكون في الأفق بشائر. تفضل.
9: إن شاء الله هناك بشائر خير من ناحية تراجع درجات الحرارة اللي بدات يمني او مسامية وامس وعدت تراجع نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات. خلال هذا اليوم هناك انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وكذلك في المرتفعات الغربية. تبقى نسبيا المرتفعة متجاوز المعدات العادية بين 4 إلى 8 درجات في بقية الجهات وتتراوح بين 38 و42 درجة وأقصاها في حدود 45 درجة في بعض المناطق كالقيروان وسيدي بوزيد وكذلك الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشتاء. بالنسبة ما يميز كيف حالة الطقس أو الوضع الجوي بصفة عامة خلال يوم أمس بداية من يوم أمس وكذلك الأيامات القادمة هو ظهور لخلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا خلال هذا اليوم كذلك مع الجهات الشرقية محليا في جهة الساحل نجم تكون معتها مصحوبة بتساقط محلي للبرد مع تيارات هوائية كما قلنا معتها من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الجنوبي تكون بالوسط والجنوب سرعتها معدل سرعتها يكون ضعيفة إلى معتدل وتتقون نسبيا كذلك أثناء الليل بالجنوب الشرقي. بالنسبة لحالة البحر خلال هذا اليوم يكون عامة قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة بخليج قيس. بداية الأسبوع إن شاء الله ما تمزال الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية كذلك هو الحال يوم الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الغربية مع تواصل تيارات هوائية من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. هناك تراجع تدريجي في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين معتها خلال الأيامات القادمة كل يوم تنقص درجة إلى درجتين إلى أن تستقر إن شاء الله في غضون وسط الأسبوع ونكون انخفاض محسوس في درجة الحرارة
0: إن شاء الله. ربي يلطف بينا. الحمد لله الحمد لله على كل حال. إذن ما وقيت الصلاة لو تكرمت؟
9: أوقات الصلاة 3 الظهر إن شاء الله هذا اليوم بداية من الساعة 9:27 صلاة العصر في تمام الساعة 4 بعد الزوال غروب الشمس هذا اليوم يكون في الساعة 6:51 وإن شاء الله صلاة المغرب في الساعة 6:53 وصلاة العشاء في الساعة 8:22. بالنسبة ليوم الغد صلاة الصبح تكون في الساعة 4:18 وشروق الشمس تكون في الساعة 5:49.
0: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين والمداومين عليها
9: أجمعين.
0: شكرا ربي بارك فيك. إذن زميلنا الفاضل بلال اليحيوي كنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وابتهال إن شاء الله نعود إليكم. إيه قلبي في المدينة. أحسنتي حمدي. نعم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على ساكن المدينة محمد صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكل من التحق بنا في هذا البرنامج، برنامجكم صباحك أجمل، وهذه المداخلة الثانية التي أكرمنا المولى سبحانه وتعالى بها مع الشيخ عبد الجليل الفاسي مباشرة من قفصة. سلام الله عليك مجددا.
1: وعليكم السلام أخت أسماء، والسلام أيضا يتجدد، والتحية لكل من التحق بنا في هذه الفقرة المباركة.
0: الله يحفظك. أي نعم، مع أصول النعم الإمداد قبلها الإيجاد، والإمداد هو نعمة الرشاد شيخ عبد الجليل.
1: نعم نعم أحسن. كنا إذا قبل الفاصل توقفنا عن هذا المعنى.
0: نعم.
1: هو إبراز بعض الرسائل، وقلنا رسالة الطمأنة التي يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عندما يبين حقيقة هذه الحياة. ولأن انشغال اليوم كل الناس أخت أسماء منصب يعني، وفي تسارع الأحداث في هذه الحياة.
0: أي والله.
1: الناس كلها منشغلة ذهابا وإيابا، عقولهم كل إمكانيات مسخرة، لكن وسط هذه الزحام الشديد لابد أن نعود إلى مواعظ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، دليلنا ونبراس حياتنا وطريق الله المستقيم، حتى تستقيم يعني أفكارنا وتستقيم مخططاتنا وتستقيم كل أعمال. من ذلك هذه الرسالة اللي يبعثنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، رسالة طمنا يا عبادي يا أمتي يا أحبابي يا كذا، اطمئنوا، راهي الحياة مبنية على هذه الأشياء الثلاثة، وهي حقيقة هذه الحياة طبعا، ولكن التركيز لا يكون على هذه الأشياء بعينه بحد ذاتها، ولكن النبي ذكر ما نحن نحتاجه من الرزق، وما نحتاجه من الأمن، وما نحتاجه من الصحة. وقلت أنه كل شيء نسبي بهذه الأشياء طبعا. وفي الأرض في الواقع هذه رسالة الاستخلاف في الأرض هي فيها كثير من المواضيع والمشاغل والمواضيع الأخرى، من بينها الرسالة الكبرى العظمى هي إقامة العبودية لله تعالى بطرفيها، التعبدي هذه الشعائر والمعاملات. وإذا كنا في هذه الفترة بس نتوقف عند الحديث والنقاط التي جاءت فيه، نبدأ أولا بالأمن أخت أسماء. نعم. عندما يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام آمنا في سربه، يعني هو الأمن هنا بمعنى الإطمئنان، أو الأمن لابد أن نشعر به ويشعر به كل مؤمن، هو الأمن في النفس عندما يكون موقنا بأن كل هذا الأمر كما أشرت في المقدمة مدبر من الله سبحانه وتعالى، الرزق والأجل وكل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا الأمن الباطني النفسي مهم جدا، وكذلك الأمن في الأهل، وكذلك الأمن في الطريق، والأمن في المجتمع.
0: إيه.
1: والأمن اليوم أخذ مصطلحات وتفريعات أخرى، الأمن الغذائي، الأمن الاقتصادي، هذه كلها يعني حقيقة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولو كانت نسبية طبعا، وهي ضرورية للحياة، ويعمل كل من على توفيرها وتحقيقها. لأن مسألة الأمن آمنا في سربه ليس، لا تقع هذه المسؤولية على فرد أو حكومة أو شخص، أو هذه مسؤولية الجميع. عندما نتحدث مثلا عن الأمن الغذائي، فنحن نتحدث عن المنتجين، نتحدث عن المزارعين، نتحدث عن التجار. عندما نتحدث عن الأمن في الطريق، نحن نتحدث عن السواق السيارات، عن مستعملي الطريق، يعني وهكذا. يعني الأمن هو عملية مشتركة لا نلقي بها على كاهل طرف دون آخر.
0: صحيح.
1: وهذا هو الخلط اللي يحدث اليوم. نعم. أنه كل إنسان يلقي بالمسؤولية على الآخر، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: نعم.
1: نعم. هذا فيما يخص الأمن يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
0: نعم.
1: بأي طريقة، في الطريق، في اللي يسموهم اليوم هذه قطع الطريق، بأي تحت أي مسمى، لا يجوز ترويع المسلمين وتعطيل حركة المسلمين. في منازلهم، في طرقاتهم، في دور في بيئة شغلهم مهما كان. والمؤمن يقول عليه الصلاة والسلام: من أمنه الناس على دينهم وأموالهم. هذا أيضا مهم، كل إنسان أن يؤمن أموال الناس ودين الناس أيضا. كذلك أمنا في الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم
0: يعني
1: مما أنزل عليه هو دعاء إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم جاء الرزق: وارزق أهله من الثمرة. فالأمن مقدم على الرزق، لأن الأمن هو استقرار الشعوب كما هو مذكور عند ابن خلدون وغيره.
0: نعم.
1: بين المؤرخين.
0: أحسنت. نعم.
1: كذلك مسألة المعافاة في الجسد، إخواني كل إنسان مبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية. والله. منكم مبتلى ومعافى. يعني الإنسان لابد أن يشكر نعمة الله عليه، والنعم حقيقة لا تدرك إلا بعد أن نفقدها. شوف، مرة صحابي شاو يزوروا فيها صحابة وقد بترث أخوه لسبب من الأسباب، فراحوا يواسوه: الحمد لله وعلى نعمة الإسلام، وهذه الساقة سبقتك إلى الجنة. وجدوه في غاية السرور والابتهاج، فسألوه عن ذلك، فقال لهم: يا أنا عشت 83 عام عندي ساقين، وكنت غافلا على أني أمشي على ولدي ساقين، والآن فقدت إحداهما، تذكرت أني كنت أتنعم ومعافا ولي ساقان ولم أشكر الله على هذه النعمة. انظروا كيف يعني هذا الفقد حوله إلى أعلى درجات الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وش احنا اليوم الواحد يمرض يعني يصير في أسوأ الأحوال، يذكر ما بقي لديه، يذكر ما عنده. هناك في بعض العلوم في علم البرمجيات مثلا أو في الهندسة النفسية يقول لك: اشتغل بما لديك أكثر مما تحصي ما أنت تفقده، لأن العقل عندما تذكر النعم لدي كذا وتمتع بكذا وأنا عندي كذا وكذا، فتسأله بعد ذلك ماذا تفتقد، سوف لن يجد ما يفتقده ولن يذكر ذلك، وإن ذكر شيء أو اثنين أو ثلاثة يعني. لماذا؟ لأن عندما نحن نشتغل بما لدينا ونشكر الله عليه ونؤدي الشكر عليه، هذا يشغلنا حقيقة عما نحن نفتقده. هذه قاعدة.
0: صح.
1: نعم
0: صح.
1: هذه المضمون الآخر اللي في الحديث هو القوت، وما أدرك ما القوت. كل الناس تحسب روحها كل يوم ماشية تجري على الخبزة كما تطور وتجري وتطبق عصولة أدري ماذا. الواقع القوت أيها الإخوة مكتوب كما أشرت في البداية في الافتتاحية هذا الفقرة، القوت مكتوب، الرزق مكتوب، الله تكفل به سبحانه وتعالى قبل أن يعني نتواجد في هذا الكون. وهذا الأمر داخل في عقيدة المسلم بطبيعة الحال، لابد أن ندرك هذا إيقانا، أن الرزق مكتوب، وما كان ليصيبنا ما كان ليخطئنا، وما كان ليخطئنا ما كان ليصيبنا على الأقل في مجال الرزق. ونحن نتوهم، لكن بالأسباب اللي سخرها لنا ربنا، نمشي نشتغل، نمشي المزارع يزرع، التاجر يتاجر، العامل في الإدارة يقدم خدمات، هذه كلها أسباب داخلة في توكل على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسرها، ولكن ليسوق لنا أرزاقنا بطريقة من حيث لا نحتسب كما قال سبحانه وتعالى. وأعطيكم دليل صغير، أحيانا الإنسان يعد طعام في بيته ويشتري بعض الأشياء حتى يقول له طعام النوع الفلاني وفيه كذا وكذا، ولكن يأتيه يعني خبر في هاتف مهما كان نوعه ويسافر، وإذا به يكون وجبة غداء يعني ساندويتش سامحوني ولك سكروت في الطريق يعني. يعني لا، هذا رزقه ذلك اليوم هو هناك، يعني حتى ندرك أن الرزق هو ليس ما نحن نتوهم أن نسعى إليه، هو الرزق يسعى إلينا لسا نحن من نسعى إليه.
0: ذكرتني شيخنا الجليل أن الرزق يعرف بابك حتى وإن لم تعرف بابه.
1: ما شاء الله. نعم هو هكذا والله.
0: أي والله.
1: نعم.
0: يعني أي. هذا الحديث أولا ما يكون مزروعا في قلوبنا منذ سنوات، في فترة كورونا شيخ عبد الجليل، فهمنا هذا المعنى، أن يكون الإنسان ما معنى آمنا إذا يعني في بيته لديه قوت يومه كله. عشناه ذاك الحديث في فترة من الفترات، لكن سبحان الله كيف يخرج الإنسان من هذه المحن ويكون بعدها منح ربانية سبحانه وتعالى الذي يكرم. تذكرت كلمة أود أن يعني نستفيض فيها بعد إذنكم. مر أحدهم برجل أبرص أعمى ومشلول سلم الله الجميع، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني عليهم تفضيلا. فقال له: مما عافاك وبماذا فضلك وأنت على هذه الحال؟ فقال الرجل: جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. يعني تذكرت شيخ عبد الجليل، فقط أنا أعطيكم يعني رؤوس أقلام لهذه الكلمات، أن يكون الإنسان دائما محصنا بهذه الأذكار، لسيما منها: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أو ليس الشكر والحمد، يعني طبعا كل حامد شاكر وليس بكل شاكر حامد، وليس هذا كله مجلبة للزيادة والتفضل من الله المنان؟ تفضل.
1: نعم، وهو كذلك، بارك الله فيك. شكرا. فعلا في نفس الإطار، فالرزق والشكر على النعم. ومن أجل ذلك يقول مولى سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها. يعني أولا الله أخبرنا أن النعم كثيرة، ونحن من باب الإعجاز أن سنحصي نعم الله تعالى. إذن يكون شكرنا على نعم الله من الأشياء الصعبة جدا، من أجل ذلك يقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. لأن الشكر إذا ارتبط بالنعمة، والنعمة لا تحصى ولا يمكن أن نحصيها، فنحن دون المستوى الشكر الكمال، الشكر إن صح التعبير، أو أداء الشكر على كل نعم الله تعالى، لأن النعم الله ظاهرة وباطنة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، ومنها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو خفي. ونحن يعني تغمرنا نعم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، يعني من حيث لا ندري هكذا. ونعمتي الإيجاد والإمداد من أكبر نعم الله تعالى سبحانه وتعالى علينا جميعا.
0: والإرشاد كهدي.
1: ننتقل الآن إلى النقطة أو إبراز معنى آخر في هذا الحديث، هو أن نشعر بهذا الرزق الذي يأتينا هو يكفي، وهو كفاف، وهو سيسد حاجتنا. وهذا يعني المفهوم المخطئ أو الخاطئ على معنى الرزق أخت أسماء وأستاذ مستمعين، هو اللي جعل الناس اليوم تتعب وتشقى وفي اضطرابات نفسية وفي هذه المشاكل وهذه الصراعات اللي تحولت من صراع على الطعام والغذاء والماء إلى غيره، إلى صراع آخر يخرج بالأمة عن دائرة الأخلاق ودائرة الأدب يعني والاعتدال، فتنتج عدم فهم الرزق وعدم القناعة اللي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها: قد أفلح من رزق، من أسلم وكان رزقه كفافا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد أفلح الفلاح عندما الإنسان يكون مسلم والرزق نتاعه كفاف. ما معنى كفاف أيها الإخوة؟ هو ما يكفي حاجته، لا هو قليل حتى يضطر إلى السؤال، ولا هو كثير حتى يشغله عن مسائل أخرى. فالرزق الكفاف أيها الإخوة والله هو الذي تكفل به المولى سبحانه وتعالى. فكل دابة على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، وقال: في الأرض وليس عليها، حتى يكون المعنى أشمل: في الأرض، تحت الأرض، في البحر، في الديدان، في الأرض، كل دابة في الأرض الله سبحانه وتعالى. يعني المؤمن عندما يتيقن من هذا: وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، المؤمن الموقن لم يكن له شك بعد ذلك ولا جزع ولا سخط ولا خلق على الرزق. لماذا هذه اللهفة اليوم للراحة اليوم في أسواقنا اليوم في وسائل تواصلنا وهذا هذا الاضطراب الشديد اللي حقيقة يأخذ منه وقت كثير ويشغلنا عن مواضيع أخرى أهم جدا من مما سنجعله في بطوننا. إذن الصرف يعني الهمة إلى الرزق الذي كتبه الله لنا هو في الواقع يغنينا عن كثير من المشاكل. إذن من بين النعم هذه أيضا أداء شكر عليه نعمة. بدل من أن نشتغل بهذه النعم وتحصيلها، هل سألنا السؤال كيف نؤدي الشكر عليها؟ هل نحن حقا نصرف هذه النعمة في خلقت من أجله؟ عنا الماء، نحن نبذر الماء كثيرا، هذا نقوله للعابد وللتاجر وللصانع ولكل منا، نحن نبذر الماء كثير. أين خلقنا احنا مع الماء؟ سلوكياتنا مع الماء سلوكيات رهيبة جدا. النبي أوصانا حتى لو كان إنسان على نهر ما يجري ماء نهر، نحن نأخذ منه ما يكفينا. هناك في إشارة أكثر من هذه دلالة على ترشيد الاستهلاك. يعني سبحان الله، وكذلك الرزق والطعام وكل شيء، كفى بالمرء لقيمات يقمن صلبه. يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. يعني سبحان الله، يعني الإنسان عندما يكون موقن وعلى خطى الحبيب وعلى موعد مع مواعظ الحبيب صلى الله عليه وسلم تكون رؤية أخرى للرزق ومفهوم آخر للرزق. إذن المؤمن هو أيضا ابن وقته، يعيش يومه لا حسرة على الماضي ولا قلق ولا خوف على المستقبل. يقول الإمام الشافعي: اعلم إنما أنت ثلاثة أيام، يوم مضى يعني خلاص لا يعود، ويوم آت لا تدري تدركه أم لا، ويوم أنت فيه فعمل فيه أو فافعل فيه. يعني قلق كل الناس اليوم ناش من المستقبل، والمستقبل لم يأتي وهو في علم الله تعالى. وحتى في علم البرمجيات يقول لك الخوف سببه ماذا؟ هل الخوف نحن نخاف مما حدث أو نحن نخاف مما نحن فيه؟ لا، الخوف أساسا هو مما سيأتي، وهذا الذي سيأتي لم يأتي بعد. إذن الخوف وهم. كثير من الناس يعني حياتهم وتعاسة وشغل وتعب يخافوا من مستقبل أولادهم ولا أدري ماذا، ومستقبل خوف لا مبرر له ولا قلق وخوف على المستقبل. قال تعالى: مجهول لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الحديث: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. يعني فتتنافسوها، حرفت التاء هنا، فكما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. نسأل الله السلامة. يعني شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم يحدثين على الزمان هذا. اليوم شنو التنافس؟ اليوم شنو تسبقنا اليوم بإيش؟ تسبقنا أيها الإخوة للأسف الشديد نقوله، ونقول هذا ليس يعني حتى أن نحاسب أنفسنا، لأن تشخيص الواقع هو نقطة انطلاق نحو الإصلاح. فنحن في هذه المشاغل وهذه التسارع الأحداث الرهيب في حياتنا لا بد أن نتوقف قليلا، ويعني نجعل لحياتنا أهدافا، ونراقب أنفسنا في ما خلقنا من أجله. قال تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. دعني أقول العبادة كما لعل أجيب عن أسئلة افتراضية. قل شنو العبادة؟ هي العبادة بالمفهوم الشامل يا سيدي، أفهم كما تفهم. تحقيق العبودية بالقيام بالشعائر التعبودية، وكذلك في مجال المعاملات كلها عبادات عندنا، وإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى تكتمل عندما تشتمل على طرفي تحقيق العبودية لله. فلا تكن الدنيا تشغل حاضرك ولا مصدر خوفا لمستقبلك، ولا تكن أيضا فيها حصرة على ما فاتك منها. نسأل الله أن يجعل رزقنا كفافا. النبي كان يسأل الله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أي كثافة. ولا نفس السيرة النبوية أعود إليها السادة مستمعين، كيف كان حياة النبي، لباسه، بيت نومه، شنية فراشه، طعامه، انظروا مركبه، هذا سيد الخلق اللي كان يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا اللي أحمله البراق. انظروا كيف اختار لنا نموذج حياة رسمه صلى الله عليه وسلم في سيرته المباركة. نعم. لنا فيه الأسوة الحسنة كما قال ربنا. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تأسوا برسول الله واتخذوه الأسوة الحسنة.
0: اللهم أمين. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منا وما بطن. أمين. شكرا شيخ عبد الجليل الفاسي على ما أفضتم به من هذه كلمات الرقراقة، وشكري موصول أيضا بحمدي الفصيلي. الله يبارك فيك يا حمدي وأحمد الطبابي وذي أختكم أسماء شقروم، وأنتم أيضا أحبابي الكرام أشكر الجميع حسن إنصاتكم وإصغائكم، وألف معذرة إن أطلنا عليكم، وهكذا كلامنا من القلب إلى قلوبكم موصول. إلى اللقاء.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
0: 100%
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: RTCI نغيوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في

إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 من سورة البقرة إلى الآية 202 من سورة البقرة بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 522 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 73 إلى الآية 76 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المهرجلي،
3: ياسين المهرجلي،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
4: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
4: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: قد جاءتكم بينة من ربكم.
4: قد جاءتكم بينة من ربكم.
1: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
4: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
4: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
1: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
4: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.
4: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.
1: قالوا

0: كافرون.
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: أحسنتما، فتح الله عليكما. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل كلامنا عن أبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله: في يوم ما قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هنا يسبق هذا الكلام في آخر البيت السابق: كقل ربي وبل وأبن، تسبق هذه الكلمة هذا البيت. والمقصود هنا بأبن أي أظهر، والإظهار هو ضد الإضغام. فهنا الإمام ابن الجزري لا يتحدث عن الإظهار في الحروف المتباعدة، فهذا تحصيل حاصل، وإنما يتحدث عن حالات ربما يسبق إلى الذهن أنها مما يدغم، ولكنها في واقع النطق والقراءة يجب إظهارها لوجود علة تمنع الإدغام. ومثال ذلك: في يوم مثلا، في يوم كان مقداره مثلا في سورة السجدة، وكذلك قالوا وهم فيها، فهنا يمتنع الإدغام لوجود علة وهي حرف المد، فهنا لا يدغم أو يمتنع الإدغام مع ياء المد أو واو المد، فهنا من هذه من موانع الإدغام ومما يتسبب في اختلال المعنى. كذلك مثال آخر، سبحه مثلا، سبحه وسبحه ليلا طويلا، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هنا يجب أيضا بيان الحاء الساكنة عند الهاء، وكذلك بيان الغين الساكنة عند القاف، وعلة إظهار الحاء عند الهاء أنهما من حروف الحلق، والهاء أعمق مخرجا من الحاء، ولا يدغم حرف حلقي فيما هو أدخل منه، وكذلك لأن حروف الحلق بعيدة من حروف الإدغام لصعوبتها، وكذلك علة إظهار الغين عند القاف تغيرهما في المخرج، فإن الغين حلقية والقاف لهوية مع بعد حروف الحلق من الإدغام لصعوبة النطق بها. هذا مستمعينا الكرام، ونعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمن

0: كافرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
1: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
0: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
0: قد جاءتكم بينة من ربكم.
1: قد جاءتكم بينة من ربكم.
0: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
1: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
0: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
0: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.

0: كافرون.
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: من القلب إلى القلب.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نبقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
7: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
8: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
0: دليل المعايير الشرعية. برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة 42 من برنامج دليل المعايير الشرعية. بدأنا في الحصة الفارطة عرض المعيار الشرعي الخاص ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، وكما جرت عليه العادة أذكر بأهم ما تعرضنا إليه في خصوص هذا المعيار حتى يتيسر لمن يلتحق بنا في هذه الحلقة متابعة الحديث وفهم أهم ما سنعرض.

مكان محدد لبيع الأضاحي. ولكن عندما نتحدث عن الأسواق المنظمة هنا فليس بالضرورة وجود مكان محدد لهذا السوق، بل هو يعتبر نظام متكامل يخضع لقواعد وإجراءات محددة للتداول، وتشترك فيه عدة جهات تعمل معا لضمان إتمام عمليات البيع والشراء بصورة منظمة وآمنة. فالسوق المنظمة لا تتكون فقط من البائع والمشتري كما هو الحال في الأسواق العادية، بل تضم هيئة مشرفة على السوق ودورها مراقبة سلامة المعاملات. كذلك هناك الوسطاء الذين ينفذون أوامر البيع والشراء. هناك كذلك ما يسمى بغرفة المقاصة التي تعمل كوسيط ضامن بين البائع والمشتري، فتتأكد من وفاء كل طرف بالالتزامات المتفق عليها. كذلك نجد جهات الحفظ والتخزين اللي تتولى حفظ السلع عند الحاجة، إلى جانب بطبيعة الحال آليات التسوية والتسليم التي تنظم دفع الثمن وتسليم السلعة. وبفضل هذه المنظومة يتمكن البائع والمشتري وإن كان في بلدين مختلفين، يعني مش بالضرورة يكونوا في نفس البلاد، يجم واحد يكون تونس والآخر في فرنسا وتتم العملية هنا، يعني إذن هنا تم إبرام صفقة على سلعة معينة وفق شروط محددة ومعلومة مسبقا تتعلق بكمية السلعة وجودتها وموعد تسليمها وطريقة دفع ثمنها، وهذا كله يقلل الخلافات ويعزز الثقة والشفافية في التعامل. فمن يريد بيع 1000 طن من القمح على سبيل المثال أو الحديد أو زيت النخيل، هنا لا يحتاج إلى التفاوض من جديد على كل التفاصيل مع كل مشتر، بل تكون المواصفات والشروط الأساسية محددة سلفا من قبل السوق المنظمة. ومن الأهمية الاقتصادية لهذه الأسواق أنها تسهل المبادلات التجارية، توفر معلومات دقيقة عن الأسعار والكميات المتداولة، تقرب بين المنتجين والمشترين، كما تسهم في تعزيز الشفافية كما قلنا سابقا والحد من النزاعات التجارية. وهذا كله يمكن المتعاملين من التخطيط الأفضل لأنشطتهم الاقتصادية واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أكثر وضوحا واستقرارا. ولمزيد تقريب الصورة يمكن أن نذكر أن الأسواق المنظمة تشمل اليوم طيفا واسعا من السلع الأساسية والاستراتيجية، فمنها أسواق المعادن النفيسة، نسمع بثما هناك سوق الذهب، سوق الفضة، سوق البلاتين، ومنها كذلك أسواق المعادن الصناعية كالحديد والنحاس والألمنيوم، ومنها أسواق المواد الزراعية كالقمح والذرة والقهوة والسكر، ومنها كذلك أسواق الأخشاب وزيت النخيل وغير ذلك من المواد الأولية التي تقوم عليها قطاعات اقتصادية كاملة. وليس اختيار هذه السلع للتداول في أسواق منظمة أمرا عرضيا، فهي سلع تدخل في صلب النشاط الاقتصادي العالمي، فالمعادن النفيسة تمثل مخزنا للقيمة وأداة للتحوط، والمعادن الصناعية تعد من المدخلات الأساسية في قطاعات البناء والصناعة، في حين تمثل المواد الزراعية والغذائية عنصرا حيويا في تأمين الغذاء واستقرار الأسعار. ولذلك كان لتنظيم تجارتها أثر مهم في استقرار الأسواق وتسهيل المبادرات الدولية، غير أن الشريعة الإسلامية وإن أقرت المنافع الاقتصادية التي تحقق هذه الأسواق فإنها لا تنظر إليها من زاوية الكفاءة الاقتصادية فقط. معنى كي نتكلم على مصطلح الكفاءة الاقتصادية كي تقول كفاءة اقتصادية ما معنى ذلك؟ يعني حسن التصرف في الموارد مقارنة بما ننتجه. يعني أنا مثلا ننتج 1000 طرناطة، قديش الكلفة؟ كي نتحكم في التكلفة ونتحكم في الموارد متاعي، هذا ما يسمى بالكفاءة الاقتصادية. إذن ما قلنا أن الشريعة الإسلامية لا تهتم فقط بالكفاءة فقط، وإنما تنظر أيضا إلى طبيعة المعاملات اللي تم داخل هذه الأسواق، مدى توافقها مع مبادئ العدل والشفافية والتملك الحقيقي وتحمل المخاطر المشروعة. ولذلك جاء هذا المعيار الشرعي ليبين الصور الجائزة وغير الجائزة من المعاملات التي تجري في هذه الأسواق. وقد بدأنا في الحلقة الماضية ببيان أنواع العقود الأكثر شيوعا في الأسواق المنظمة، فذكرنا العقود الحالة أو الفورية، وهي العقود التي يتم فيها التسليم والتسلم خلال مدة قصيرة جدا بعد إبرام العقد، بحيث يكون المقصود منها التبادل الحقيقي للسلع. كما تعرضنا إلى العقود الآجلة التي يتفق فيها الطرفان، معنى البائع والمشتري، على سعر السلعة وقت التعاقد مع تأجيل التسليم والدفع إلى تاريخ لاحق. وبينا أن هذه الصور من العقود ليست في مرتبة واحدة من حيث الحكم الشرعي، وهذا هو اللي يهمنا من منظور شرعي.

أي هنا، فبعضها أقرب إلى البيوع الحقيقية التي يتحقق فيها التملك والتسليم الفعلي، في حين أن بعضها الآخر وإن كان يستعمل أحيانا للتحوط من مخاطر تقلب الأسعار قد يتحول إلى مجرد مراهنات على هذه التقلبات دون وجود تبادل حقيقي للسلع، وهو ما يثير إشكالات شرعية تتعلق بالغرر والمقامرة وبيع ما لا يملك الإنسان. شفت هذه التجاوزات نجم نقع فيها كل، رغم أنه الظاهر متاعه سوق منظم وعقود منظمة، ولكن تجم تكون فيها تجاوزات شرعية، وهذا هو لازم ننتبه له. تكمن أهمية هذا الموضوع في أن تقلب الأسعار في الأسواق العالمية قد تكون له آثار اقتصادية واسعة، فارتفاع الأسعار المعادن أو الحبوب أو الأخشاب ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، كما أن التقلبات الحادة في أسعار النفط قد تؤثر في ميزانيات الدولة وفي مستويات الاستثمار والنمو الاقتصادي. شوفوا كما الحالة مثلا في تونس في الاقتصاد التونسي، ارتفاع النفط مؤخرا هنا قد يؤثر بطريقة يعني شبه نقول شبه كارثية على الاقتصاد التونسي، عليه خطر كل دولار يرتفع في النفط التأثيرات متاعه تكون يعني عميقة جدا على النمو الاقتصادي. هذا الكل يدفع المؤسسات والدول إلى البحث عن وسائل للتحوط من هذه المخاطر، معناها تلقاها الشركات والمؤسسات والدول تلوج على منتجات من أجل شنو؟ من أجل تحمي نفسها من تغير الأسعار، مع ضرورة التأكد من موافقتها للضوابط الشرعية. معناها صحيح احنا نلوج على الآليات للتحوط من المخاطر وهذا ضرورة، ولكن في نفس الوقت يلزم هنا تطمئن لأن هذه العقود التي استعملت هي تنضبط لأحكام الشريعة الإسلامية، وكونوا متأكدين أن أي عقد فيه تجاوز شرعي راهو باش تلقى عنده، ولو كان أثار إيجابية على المدى القصير باش تلقى عنده أثار سلبية على المدى المتوسط والطويل. وهذا ما يدفعنا الآن إلى التعرف على بعض التطبيقات المعاصرة المشروعة في بيوع السلع داخل الأسواق المنظمة كما نص عليها المعيار الشرعي، مع ضرب أمثلة واقعية تقرب صورتها وتبين كيفية تطبيقها في الممارسات التجارية المعاصرة. خلينا نبدأ مع هذه التطبيقات. نذكر أولا الوكالة بالاستثمار في شراء السلع وبيعها، يعني هنا يقصد بهذا أن يوكل المستثمر جهة متخصصة لشراء السلعة بثمن حال ثم بيعها بثمن مؤجل مقابل أجر محدد للوكيل. العملية هذه جائزة حتى ولو كانت بطبيعة الحال احنا نتحدثوا داخل السوق المنظمة، معناها مستثمر يوكل طرف آخر باش يشري له ويبيع، لا يوجد هنا أي إشكال. ولتقريب الصورة، قد يرغب مستثمر في شراء كمية من النحاس المتداول في إحدى البورصات العالمية ولكنه لا يملك الخبرة الفنية للدخول إلى السوق مباشرة، فيعين شركة وساطة متخصصة فتقوم هذه الشركة بشراء النحاس نقدا لحسابه، أي لحساب مقصود لحساب المستثمر هنا، ثم تبيعه إلى مشتر آخر وفق الشروط المتفق عليها، وتتقاضى مقابل ذلك أجر محدد أي مقابل عملية الوساطة هي تتحصل على أجرة. في هذه الحالة تكون شركة الوساطة مجرد وكيل، أما ملكية السلعة ومخاطرها الاقتصادية فتبقى على المستثمر الموكل. هذه صورة أولى. الصورة الثانية أن يعين صاحب المال جهة متخصصة لإدارة عمليات شراء السلع نقدا وبيعها بالآجل، على أن تستحق الجهة المديرة هذه اللي يعينها حصة معلومة شائعة من الربح باعتبارها مضاربا. معناها هنا اللي أضفناه في الصورة الثانية أنه كونه هنا الوسيط أصبح مضارب ما هوش وكيل. إيش معناها مضارب؟ شنو الفرق بيناتهم؟ المضارب يأخذ جزء من الأرباح والوكيل يأخذ أجرة. مثال ذلك أن تخصص مجموعة من المستثمرين رأس مال للاستثمار في تجارة المعادن الصناعية داخل الأسواق المنظمة، فتتولى شركة متخصصة إدارة عملية الشراء والبيع نيابة عنهم بصفتها مضاربا، فإذا حققت العمليات أرباحا وزعت وفق النسبة المتفق عليها، كأن يكون 70% لأصحاب الأموال و 30% للمضارب. أما إذا وقعت خسارة تجارية حقيقية غير ناشئة عن تعد أو تقصير من المضارب بطبيعة الحال، فإنها تقع على شكون؟ على رأس المال، بينما يخسر المضارب جهده وعمله. الصورة الثالثة أن يقوم الوكيل بعد أن يشتري السلع لصالح موكله بشرائها لنفسه من موكله،
بشرط وجود فصل واضح بين العقدين، وأن يكون هناك إجاب وقبول مستقلان بين الطرفين. المقصود بذلك منع التداخل بين صفتي الوكيل والمشتري. معناها الصورة هذه الثالثة اللي حكينا عليها، هو الوكيل يشري السلعة لشكون؟ يشريها للموكل. بعد ما شراها للموكل باش يشريها لنفسه. هنا نخافوا من حاجة. شنو نخافوا هنا؟ نخافوا مسألة الضمان. يعني الوكيل وقت يشري شكون الضامن في السلعة؟ الضامن هو الموكل. إذا كنت قم أنت هنا بعملية البيع مباشرة، فهنا قد يختلط الضمان بين الاثنين، ما عاش نعرف شكون يضمن السلعة، فنقول راهو أن العملية جائزة، ولكن يجب هنا الفصل بين العمليتين. الصورة الرابعة أن تقوم المؤسسة بشراء السلعة لنفسها أولا بثمن حال، ثم تبيعها بعد ذلك إلى طرف آخر بثمن مؤجل. وهذه هي الصورة الأكثر استعمال في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، لأنها تقوم على شراء حقيقي للسلعة ثم إعادة بيعها بعد التملك. ومثال ذلك أن تقوم المؤسسة مالية بشراء كمية من الحديد من سوق منظمة نقدا، فتدخل السلعة في ملكها وضمانها، ثم تتفق مع إحدى شركات البناء على بيع هذه الكمية بثمن مؤجل يسدد على أقساط خلال سنة أو سنتين، وهنا يكون الربح ناتج عن بيع حقيقي لسلعة مملوكة للمؤسسة وليس عن قرض بفائدة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. الله.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. وبعد أن استعرضنا أهم التطبيقات المعاصرة المشروعة في بيوع السلع داخل الأسواق المنظمة، ننتقل الآن إلى بعض الصور التي نبه المعيار الشرعي إلى عدم مشروعيتها. فأول هذه الصور غير المشروعة هو التعامل في السلع المحرمة أصلا، يعني هذا من أول شيء. يعني إذا كانت السلع محرمة ما عادش نتحدث على أي عملية جائزة. وكذلك لا يجوز التصرف في السلعة بالبيع أو الشراء قبل اكتمال أسباب تملكها ودخولها في الضمان الشرعي لصاحبها، وهذا أمر مهم جدا. هنا يدخل في ذلك عدة صور ذكرها المعيار، منها بيع السلعة قبل تعيينها وتمييزها عن غيرها. يعني يجي الشخص هنا شرى السلعة ولكن السلعة هذيك ما وقعش تمييزها. ما معناها تمييزها؟ معناها ما وقعش فصلها على السلع الأخرى. وهنا قبل عملية الفصل هو يقوم بعملية البيع. لا، علاش؟ خاطر الملكية قعدت مش مكتملة هنا، يجب تتم عملية القبض. أو كذلك التصرف فيها قبل قبضها حقيقة أو حكما، هذا اللي أشرنا له. يعني هنا تتصرف في السلعة قبل التمييز وكذلك قبل القبض الحقيقي أو الحكمي. القبض الحكمي مش معناه القبض الحكمي أنه يمكنك من السلعة، مش بالضرورة أنك خذيتها في المخازن متاعك، لا، يقول لك السلعة متاعك هذه الكمية كلها موجودة وبإمكانك أن تهز الكمية متاعك متى أردت ذلك، وهذا ما يسمى بالقبض الحكمي. من الصور كذلك بيع قبل انتقال ملكيتها إلى البائع على الوجه المعتبر شرعا. ويجمع هذه الصور كلها أنها تقوم على التصرف فيما لم يستقر بعد في الملك أو الضمان. من أهم الصور التي حذر منها المعيار أيضا ما يعرف ببيع العينة، وهو أن تبيع الجهة سلعة بثمن مؤجل ثم تعود فتشتريها من المشتري نفسه بثمن حال، أو العكس بصورة يكون المقصود منها في الحقيقة الحصول على النقود لا تداول السلع، فتتحول العملية عمليا إلى قرض جر نفعا تحت ستار البيع والشراء. ولم يقف المعيار الشرعي عند هذه الصور فقط، بل نبه إلى جملة من المخالفات الأخرى، فمن ذلك بيع سلع معينة بالذات بالاعتماد على مستندات صورية لا تثبت التملك الفعلي للسلعة، أو بيع السلعة نفسها لأكثر من مشتري في الوقت نفسه. ولتقريب هذه الصورة، لنفترض أن مؤسسة تملك كمية من النحاس مخزنة في أحد المستودعات، فقامت ببيعها إلى مشتر أول وأصدرت له شهادة ملكية بها، ثم عادت في الوقت نفسه فباعت الكمية نفسها إلى مشتر ثان مستعملة المستندات نفسها أو مستندات غير دقيقة. فهنا ينشأ النزاع بين المشترين لاعتقاد كل واحد منهم أنه المالك الحقيقي للسلعة، وهو ما يؤدي إلى اختلاط الحقوق والإخلال بالثقة والاستقرار في السوق. وقد تعرض كذلك المعيار الشرعي في جزئه الأخير إلى صور أخرى من البيوع الممنوعة، وهي المعاملات المتمثلة في المشتقات المالية. وكنا قد تعرضنا لهذه العقود في حلقات سابقة، فعرفنا بها وبينا أسباب منعها شرعا، ولذلك سأكتفي هنا بالتذكير بها دون توسع. ومن أراد مزيدا من التفصيل فيمكنه الرجوع إلى الحلقات التي خصصناها للمعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات. ومن أهم عقود المشتقات المالية هناك المستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة. أما المستقبليات لفيوتشر فهي عقود يتفق فيها الطرفان على بيع سلعة أو شرائها في تاريخ مستقبلي بسعر يحدد عند التعاقد. هنا كيف تتم العملية في المستقبليات؟ نبيع السلعة تو، ولكن نتفق نأجل دفعان الفلوس وقبضان السلعة إلى المستقبل. وقد منعها المعيار الشرعي لأنها تقوم في الغالب على تأجيل الثمن والمثمن معا، هذا ما يعرف بتأجيل البدلين، أو كذلك تقوم على تسوية فروق الأسعار دون تسليم حقيقي للسلع. ومن أهم بدائلها الشرعية عقد السلم وعقد الاستصناع في الصور التي تنطبق عليها شروطهما. احنا العقد السلم والاستصناع مازلنا راه المعيار متاع السلم ومعيار الاستصناع مازلنا لم نتطرق إليه بعد، وإن شاء الله يعني أبين خصوصية كل عقد. هو السلم هنا يكون على بيع سلع موصوفة في الذمة، يعني توصف السلعة وصف دقيق وتبيعها رغم أنه السلعة هذيك مش موجودة وقت البيع. هنا يسمح بتأجيل تسليم البضاعة ولكن يشترط دفع الثمن مسبقا. عقد الاستصناع هو محل العقد متاع الاستصناع، يصير على حاجة مش تصنعها أنت هنا، وتكون كذلك موصوفة في الذمة، يعني توصفها وصف دقيق ويشترط هنا الصناعة. هنا يسمح بماذا؟ يسمح بتأجيل تسليم البضاعة، وكذلك يسمح بتأجيل دفع الثمن. بالنسبة الآن إلى الاختيارات، هي عقود يدفع فيها أحد الطرفين مبلغا من المال مقابل الحصول على حق شراء سلعة أو بيعها بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة دون أن يكون ملزما بإتمام البيع أو الشراء. معناها كلمة عقود الاختيارات تعطيك الحق بالشراء أو الحق بالبيع، وما ثماش إلزامية هنا. أنت الحق هذاك تشريه، هنا تشري الحق هذاك يعطيك إمكانية الشراء أو إمكانية البيع. وهنا قد منعها المعيار الشرعي لأن المتعامل فيها يدفع المال في مقابل مجرد حق في الاختيار، لا في مقابل سلعة أو منفعة حقيقية، كما أن هذا الحق يصبح في الأسواق المالية محلا للبيع والشراء والمضاربة. ومن البدائل التي ذكرها المعيار العربون في الصور المجازة شرعا، أو الوعد بالبيع أو الشراء. معناه مش لازم تعمل عقد بيع من الأول، أعمل وعد بالبيع. وكذلك هنا في عوض تدخل في خيار اختيارات، عقود اختيارات وإلى آخره، بإمكانك دفع العربون هنا، والعربون هذاك لا يتم تداوله في السوق. العقد الأخير توا من المشتقات، هناك ما يسمى بعقود المبادلات المؤقتة، وهذه العقود يتفق فيها طرفان على تبادل مبالغ مالية أو عوائد محتسبة بطرق مختلفة خلال فترة زمنية معينة. مثال هنا، أنا عندي حساب ادخاري، حساب ادخاري يعطيني عوائد قارة اللي قد تكون في شكل فوائد، والطرف الآخر عنده أسهم، والأسهم هذيك كما تعرفوا العائد متاعها متغير. هنا شو نصير؟ هنا أنا نحب نحافظ على الحساب الادخاري، هو يحب يحافظ على الأسهم، فقط هنا نحب، هناك الواحد يحب يتحصل على العائد متاع الطرف الآخر. فاش نقوم هنا؟ نتفقوا ونقول له أنت تعطيني العائد متاع الأسهم متاعك، وأنا نعطيك العائد متاع حسابي الادخاري. هذه المعاملة كذلك منعها المعيار الشرعي لأنها لا تقوم في الغالب على بيع سلعة أو تمليك منفعة حقيقية، وإنما على تبادل الالتزامات والعوائد المالية المؤجلة، كما أنها تشتمل في كثير من صورها على شبهة الربا وبيع الدين بالدين وتأجيل العوضين دون تقابض شرعي. وكما جرت عليه العادة، نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول، ما أبرز أمثلة الأسواق المنظمة؟ الإجابة، نقول من أمثلة أسواق المنظمة هناك سوق الذهب، سوق الفضة والمعادن الصناعية كالحديد والنحاس، وأسواق المواد الزراعية كالقمح والذرة والقهوة والسكر، وكذلك أسواق الأخشاب وزيت النخيل وغيرها من السلع الأساسية. السؤال الثاني، ما أهمية هذه الأسواق اقتصاديا؟ هذه الأسواق تسهم في تسهيل المبادلات التجارية وتوفير المعلومات عن الأسعار وتقريب المنتجين من المشترين ومساعدة المتعاملين على التخطيط وإدارة مخاطر تقلب الأسعار. السؤال الثالث، هل كل المعاملات في الأسواق المنظمة جائزة شرعا؟ الإجابة لا، فالعبرة بطبيعة العقد ومدى تحقق التملك والقبض والتسليم والابتعاد عن الربا والغرر والمراهنة. السؤال الرابع، ما أبرز الصور المشروعة التي تعرضنا إليها؟ منها الوكالة بالاستثمار، المضاربة في تجارة السلع، كذلك شراء الوكيل السلعة لنفسه بعد تملك موكله لها، وشراء المؤسسة السلعة نقدا ثم بيعها بالأجل للغير. السؤال الخامس، ما القاعدة الجامعة لمنع كثير من الصور غير المشروعة؟ هنا القاعدة نقول أنه لا يجوز التصرف في السلعة قبل تحقق ملكها أو قبضها أو الدخول في ضمانها على الوجه المعتبر شرعا. السؤال السادس، ما أهم أنواع المشتقات المالية التي تعرضنا إليها؟ هناك المستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة. السؤال الأخير، لماذا منعت هذه المشتقات في صورها الشائعة؟ لأنها لا تقوم في الغالب على تملك وتسليم حقيقيين، بل على تسوية فروق أسعار أو تبادل الالتزامات المؤجلة، مما هذا يفضي إلى محاذير الربا والغرر والمضاربات غير المشروعة. مستمعين الأعزاء، بهذا نكون قد بلغنا ختام هذه الحلقة التي استكملنا فيها الحديث عن أهم أحكام بيوع السلع في الأسواق المنظمة، وبينا أبرز الصور المشروعة وغير المشروعة التي تجري فيها، وذلك في ضوء ما قرره المعيار الشرعي، حرصا على أن تبقى المعاملات المالية منضبطة بأحكام الشريعة ومقاصدها. وقبل أن نودعكم، نذكر بأننا نعيش الساعات الأخيرة من يوم عرفة، وهو من أعظم أيام الله تعالى ومن أفضل أوقات الدعاء والذكر والاستغفار. فلنغتنم ما بقي منه في التقرب إلى الله عز وجل وفي سؤاله العفو والمغفرة والرضوان. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم احفظ أهلنا وأولادنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، ووفق أبناءنا وبناتنا لما تحب وترضى، واجعلنا ووالدينا من أهل مغفرتك ورضوانك. اللهم لا تحرمنا فضل هذا اليوم العظيم، واجعل لنا نصيبا وافرا من رحمتك ومغفرتك وعتقك من النار، واكتب لنا ولوالدينا ولأهلنا ولمن له حق علينا العفو والمغفرة والرضوان. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم وسعيهم ووقوفهم بعرفة، وأتمم لهم نسكهم على الوجه الذي يرضيك عنهم. اللهم احفظهم بحفظك، وأعدهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين، مقبولة أعمالهم، مغفورة ذنوبهم، مشكورا سعيهم. ولا يفوتنا أن نتقدم إلى مستمع إذاعة الزيتونة وإلى الشعب التونسي وإلى الأمة الإسلامية كافة بأحر التهاني وأصدق التبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا وعليكم باليمن والبركة والخير والاستقرار، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج دليل المعايير الشرعية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
3: ولا غربية يكاد

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الرابع من الآية 203 من سورة البقرة إلى الآية 252 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الرابع بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة برنامج منتدى البيئة، الحصة 82 بعد 600 في عامها 13، لما قولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد، هذا العدد في يوم الأحد الموافق للسنة 17 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، والموافق كذلك ل 30 من شهر أوت 2026 ميلادي، ما يوافق دخول أول أيام الخريف لهذه السنة. ربي يجعله إن شاء الله مبارك ومدرارا للغيث النافع. إذن في هذا العدد اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع هام جدا، وهو موضوع في علاقة مباشرة بتداعيات تغير المناخ على المناطق الحضارية، أخص بالذكر إذن حلول التأقلم، ونحن صحافة الحلول نبحث دائما على الحلول، حلول التأقلم والصمود في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة إيمان سعيدان، وهي مهندسة معمارية وممثلة للجمعية التونسية لمخططي المدن، وقراءة لواقع التهيئة العمرانية للمدن التونسية من خلال التشخيص لتحديات تداعيات تغير المناخ وطرح الحلول الممكنة والمناسبة في هذا الغرض. سيدة إيمان مرحبا بك عودة ميمونة بعد تقريب 4 سنوات، مرحبا بك مجددا.

0: إذن اخترنا من المواضيع الظل والحرور من خلال القرآن والسنة، المعاني والدلالات هذه في الفقرة التأصيلية في افتتاحيتنا اليوم. كذلك في المداخلات الهاتفية اخترنا أن يكون المشارك معنا اليوم أخصائي في مجال التشجير، نحكيه على الحلول المبنية على الطبيعة للتخفيف من وطأة الحرارة. بشكل معنا المهندس وحيد الجنحاني من قليبيا، الخبير البيئي والناشط البيئي، ومداخلة حول دور التشجير في الحد من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق العمرانية مدينة قليبيا نموذجا. هذايا إذن في المداخلات الهاتفية، ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة في برنامجنا، وهكا نكونوا ربما أنهينا الفقرات البرنامج الأربع فقرات كالعادة اللي كنا نذكر فيهم اليوم. في الإخراج الإذاعي خونا سالم الشعري، رغم ظرف فقدان عزيز عليه نقدموا له مباشرة تعازينا وأحر تعازينا في وفاة قريب، إن شاء الله ربي يعوضه دار خير من داره، أهل خير من أهله، يتغمدوا برحمته الواسعة ويسكنه فسيحة جناته. الإخراج الرقمي خونا أحمد الطبابي، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا حر اللظى في هذا القيد ويرحم ويرحمنا بفيح إذن النسائم وتخفيف شدة الحر. كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهلهم. ما تبعدوش برش على إذاعة الزيتونة برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل ومضة إن شاء الله.
1: يا حبيبي ربي ولا غيرك أحد،

0: الحياة
1: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن بعد الومضة والفاصل باش نبداو حوارنا, باش نبداو في الكوندكتور نتاعنا المداخلة الأولى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربيسي. لكن نذكر في الإبان يلتحقوا بنا مباشرة مشاهدينا ومستمعينا أن موضوع اليوم هو حلول التأقلم والصمود في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية داخل المدن. معناها نحسوا برشا سخانة, شنو ما الحلول؟ قراءة من زاوية إذن مخططي المدن اللي تمثلهم اليوم السيدة المهندسة المعمارية إيمان سعيدان, ممثل جمعية تونسية لمخططي المدن. قبل هذايا معانا مباشرة فضيلة الشيخ, مازلنا حنحاول نتحصل عليه شوية وقت. إذن خلي نبدأ الحوار معاك في تقديم الجمعية سيدة إيمان بعجالة. إذن موضوع هام

0: حرق اليوم. خلي نشوفوا هالقراءة زاوية. أعطينا جمعية ساعة قبل ما ناخدوا العجالة قبل ما نمشيوا للشيخة.
1: شكرا سي توفيق. الجمعية التونسية لمخططي المدن هي جمعية تكونت سنة 1981 تهدف على تطوير العمل في مجال التعمير في كل الجوانب من تكوين الطلبة للدراسات للقوانين، وعندها دور كبير. أنجزت عديد استراتيجيات تطوير المدن، خدمت كيف كيف دغنيغ مولا شارت دو لافيل دونك دورها. واليوم المشاركة متاعنا تندرج في أنه احنا مقتنعين اللي التخطيط العمراني المستدام هو أساس وهو ركيزة التأقلم في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الحضرية.
0: ممتاز جدا.
1: باش نحكيو بشوية بشوية على
0: إن شاء الله. هذا تقديم الجميع على الأقل نعرفوا على شنو راسين ناس تعرف الجمعية وتعرف معناها اللي باش نحكيو مع أهل اختصاص. خلينا نمشيو مباشرة إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابيسي كالعادة في الافتتاحية والفقرة التأصيلية باش نحكيو على موضوع الظل والحرور في تماهي مع موضوعنا اليوم من خلال كتاب الله وسنة رسول الله المعاني والدلالات. فضيلة شيخ السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك خويا توفيق، مرحبا بك وضيفتك الكريمة، كل مستمعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل للنهار معاشا وللنوم سباتا، وجعل الشمس والقمر حسبانا، وجعل في اختلاف الليل والنهار وتعاقب الظل والحرارة آيات لأولي الألباب.
0: نعم.
2: والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: عليه.
2: الذي علم الإنسان أن يعرف نعم الله وأن يحسن التعامل معها. الموضوع اليوم يظهر في ظاهره بسيط، الظل والحرور، ولكن القرآن الكريم حين يستعمل هذين اللفظين فإنه يفتح أمامنا معاني أبعد من مجرد شعور الإنسان بالحرارة أو البرودة. يقول ربي عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يعني هنا اللفظ القرآني في قوله عز وجل: ولا الظل ولا الحرور.
0: نعم.
2: يعني القرآن يعني يصنع معنى مهم جدا في التعامل مع المحيط، لأنه يضع الظل في مقابل الحرور أي شدة الحر. شيء يقرب بالمعنى أو الفرق بين الراحة والمشقة وبين ما يحمي الإنسان وما يؤذيه. يعني إذا كان اليوم نتحدث على مجابهة ارتفاع درجات الحرارة في المدن، فالآية هذه تكتسب دلالة تأملية مهمة.
0: نعم.
2: الإنسان يبحث على الظل عند شداد الحر، والمدينة أيضا تحتاج إلى أن تصنع ما يسمى اليوم بظلها الحضري، يعني اللي يسمى اليوم بالتخطيط الحضري المراعي للمناخ.
0: نعم.
2: المساحات الخضراء، التشجير، التهوية الطبيعية، تقليل الأسطح التي تمتص الحرارة. هنا نلقوا معنى قرآني آخر شديد الصلة بموضوعنا. يقول ربي عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أو كمجذل ظلالا،
0: ظلال. نعم.
2: وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعني الآية هنا لافتة جدا، يعني ربي مذكر، يعني فالله يذكر الظلال في سياق النعم، يعني راه مهم جدا اليوم اللي نتحدث عليه في المداخلة، نتحدث عن نعمة من نعم الله.
0: نعم.
2: اللي هي نعمة الظل.
0: واضح.
2: اللي يوم القيامة تكون أنت كذلك في ظل عرش الرحمن، فهي نعمة في الدنيا وفي الآخرة. علاش لهنا نقوله؟ خاطر الظل مهوش مجرد غياب لضوء الشمس، هو يعني ضوء الشمس هو موجود في الظل في نهاية الأمر، لكنه هو وقاية وراحة وحماية.
0: نعم.
2: لذلك السؤال المعاصر اليوم: كيفاش نتحمل الحر فقط، بل كيفاش نصموا الأماكن والمدن متاعنا بحيث نقلل، ونعاود نقول نقلل، يعني التعرض للحر من الأصل. وهذا فرق ما بين مجرد التكيف مع المشكلة وبين التخطيط الذكي لمنع تفاقمها. ومن اللطائف القرآنية أن الظل ليس دائما ثابتا، هو يتحرك بحركة الشمس. رب يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يعني
0: الله.
2: هنا يلتقي التأمل القرآني بلي نعرفوه في العلم، حركة الشمس وتغير زوايا الإشعاع وتأثر السطح بذلك. تعرف خويا توفيق اللي الظل هو مؤشر في أوقات الصلاة.
0: نعم.
2: يعني نحن نعرف مثلا وقت الزوال، دخول وقت الظهر بالزوال. وهذا نعرفه بالظل وقت اللي يبدأ الظل في الازدياد، هذا نعرفه دخل وقت الظهر عندما يصبح ظل كل شيء مثله، إذن هنا نعرفه انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر.
0: نعم.
2: وقت اللي يصبح ظل كل شيء مثليه يولي الدوبل، وقت نفهم أن الوقت الاختياري لصلاة العصر، يعني لهنا الظل هي معادلة فيزيائية، هي معادلة يعني خلينا نقول فقهية إلى غير ذلك. وهنا ليس المراد أن نحول كما قلنا الآية لهنا هي معادلة فيزيائية، القرآن هو مش كتاب فيزياء، ولكنه يلفت العقل إلى الظاهرة ويدعو إلى النظر فيها. ولعل أجمل ما في الآية هذه قوله هو لو شاء لجعله ساكنا على الظل،
0: سبحان الله. نعم.
2: فتغير الظل والحركة متاعه هي جزء من نظام الكون الذي أودع الله فيه الحكمة. وكأنه أنت تشوف الظل كيفاش يزيد وكيفاش يقوى وكيفاش يرتفع وكيفاش ينقص، وكأنه هذا تتأمل في حركة الكون.
0: سبحان الله.
2: الكون نعم. قاعد يتكون، قاعد يتحرك من بعدك، راه قاعد يتغير، فيق على روحك، راه الظل كأنه هذا مؤشر في يعني تعاقب الزمان. وإذا كان انتقلوا حتى للسنة النبوية نجد أن التعامل مع الحر ما كانش يعني أمر ثانوي. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اشتد الحر شنو قال؟ قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة،
0: بالصلاة. نعم.
2: فإن شدة الحر من فيح جهنم. حتى أنه في رواية في حديث أنه أحد الصحابة يقول يعني لما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا أبردوا، يقول حتى رأينا فيء التلال، لأنه من المرادفات لكلمة الظل هو الفيء.
0: نعم.
2: حتى رأينا فيء التلال، يعني حتى رأينا ظل التلال الهضاب.
0: نعم.
2: وهذا معنى مهم في الفقه الإسلامي، يعني الشريعة لا تتجاهل الظروف البيئية والمشقات الطبيعية اللي تلحق بالناس.
0: نعم.
2: ومن هنا نفهم أن حماية الإنسان من الحر الشديد اليوم لا تكون فقط بالنصائح الفردية كما شرب الماء وتجنب التعرض للشمس، وإنما أيضا لازم البلديات والمهندسين يناديوا أكثر بالحاجة هذه اللي هي تهيئة المدينة باش تكون أقدر على حماية سكانها. وحتى في البني أنت شوف وقت اللي الناس بتري كي تبني ديما يقرأوا حسابهم للظل وللشمس،
0: أكيد.
2: فتلقى شباك يعني يتبنى من جهة معينة ووسط الدار عنده المكان متاعه، ويعني سبحان الله معناتها هندسة كاملة. وهنا يظهر معنى من معاني حفظ النفس اللي هو مقصد عظيم، لأنه من مقاصد الشريعة حفظ نفس الإنسان.
0: نعم.
2: لأن الوقاية من المخاطر المناخية وتقليل آثار الحرارة داخل المدن يدخل في معنى الوقاية ورفع الضرر، خاصة وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وهنا يعني نلفت الانتباه إلى معنى مهمة، يعني أنه المدينة الناجحة ليست التي تكثر يعني من الأبنية والبناءات، وإنما هي لتحقق الإنسان السكن والأمن والراحة والصحة والبيئة السليمة. وربما مما نختم به أن الظل في القرآن مش مجرد صورة من صور الطبيعة، هو معنى مركزي في حياة الإنسان. ظل يحميه من الحر، كما أن التشريع يحميه من الضرر.
0: نعم.
2: وكما الأخلاق تحمي المجتمع من الاعتداء، وكما الرحمة تجعل الإنسان نفسه ظلا لغيره. تراه اليوم احنا نحكيه على الظل، كيفاش تظل انت على غيرك، كيفاش الزوج يكون ظل لزوجته، كيفاش الزوجة تكون ظل لزوجها. ولذلك فانه مسؤوليتنا اليوم ما هيش مجرد ان نسأل فقط كيفاش نتحملوا ارتفاع درجات حرارة، السؤال الاهم حسب رأيي كيف نبني مدنا لا تجعل الانسان يدفع ثمنا باهظا نتيجة سوء التخطيط والافراط في الاسمنت والاسفلت واهمال الشجرة والظل. وهنا تلتقي الهندسة والتخطيط والبيئة مع مقاصد الشريعة، حفظ النفس، دفع الضرر، إعمار الأرض، وتحقيق المصلحة العامة.
0: نعم.
2: وربي إن شاء الله يتقبل منا يا رب العالمين.
0: أمين. مشكور جدا فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي على كل ما أفدتنا به من توضيحات والفقرة التأصيلية الهامة والهامة جدا، حتى نلتقي في موضوع آخر. يعطيك الصحة في هالاجتهاد تام، بارك الله فيك. إن شاء الله في محور جاي كيف كيف نلقاه ما نتظلل به من هكذا إذا نصائح وبيانات. شكرا جزيلا لك. نخرج فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار مع ضيفتنا.

0: زعما يجي نهار ونشوفوا كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي، نحيو البلاستيك.
1: نحيو البلاستيك، عودة مسابعي ذات الزيتونة للقرآن الكريم، باش نفتح الحوار مع ضيفتنا الكريمة. ملاحظة في تفاعل مباشر مع أم زينب. أم زينب قالت تحكيونا على الماء المفقود. يعطيكم الصحة، نحبكم من قلبي القلب. الماء حكيوا عليه في برشا مناسبات، نحن نتناول جانب آخر من الوضع البيئي، جانب بحثي في إذن في الحر على الأقل اللي هو يعطش. دونك في ترابط مع الماء. اذا نرجعوا لك باش نرحبوا بك مره اخرى سيده ايمان سعيدان، وانت المهندسه المعماريه.
2: شكرا.
1: قدمت لنا اذا الجمعيه اهدافها، العمل امتاحها، اعطينا اليوم باش نحكيوا على دور اذا مخططي المدن اللي سيتك منهم باش ينقصوا من تداعيات تغير المناخ، خاصه ارتفاع درجات الحراره، وهات نحطوا مستمعينا ومشاهدينا كذلك في الاطار العام. نعم،
2: شكرا سي توفيق. احنا اليوم جينا باش نحكيوا على الحلول نتاع التاقلم والصمود في مجابهه ارتفاع درجات الحراره في المناطق الحضريه.
1: واضح
2: باش نجموا نوصلوا للحلول. باش نستعرض بطريقة سريعة الوضع في المناطق الحضرية اليوم. اليوم المناطق الحضرية تعرف تمدد وكثافة عمرانية، تغيرات مناخية، عشنا خاصة الصائفة هذه تزايد كبير في درجة الحرارة
1: وامتداد الفترة الحر كذلك.
2: بالضبط. الفيضانات، عنا عديد الإشكاليات البيئية المختلفة خاصة التلوث في كل أشكاله. نعرف زادة الإجهاد المائي الاستخيس يدغيك، اللي اليوم عنا موارد مائية متاحة أقل من الاحتياجات. الحرائق، انقطاع الكهرباء، هذه الكل اليوم نعيشه سكونابيل ليزيلو تشالور، اللي هما جزر الحرارة الحضرية.
1: إيش معناها جزر الحرارية والمفهوم هذا اللي قاعد يطفو في العالمية؟
2: بالضبط. نعم. بالضبط، نسمعوه في عديد المداخلات. أنفيت هو الجزر الحضرية وقت اللي تكون درجة
1: الحرارية
2: جزر الحرارة الحضرية.
1: الحضرية مربوطة بالمدن. نعم
2: بالضبط. هي علاش مربوطة بالمدينة؟ على خاطر درجة الحرارة في المدينة تكون أعلى بكثير منها في المناطق الريفية المحيطة به. علاش؟ خاطر بسبب كثافة المباني، الأسطح المعبدة، قلة المساحات الخضراء، عديد الأسباب اللي تخلينا نعيشوها اللي زيلو تشالوغ. كيف من بين التغيرات المناخية اللي نعيشوها في المناطق الحضرية،
1: نعم،
2: نشوفوا تغير أنماط الهطول، معناها البريسيبيتاسيون في وقت قصير. عنا برشا أمطار، وهذا ما عشناه في عديد في الشتوية اللي فاتت في الفيضانات. كيف زيادة التلوث الهوائي، ارتفاع نسبة الرطوبة، هذا الكل يخلينا هذه مظاهر نعيشوها. علاش المظاهر هذه؟ المظاهر هذه أولا عنا توسع عمراني سريع،
1: نعم،
2: معناها نسق سريع. بالمقابل عنا قلة مساحات خضراء،
1: نعم،
2: وعنا كيف تغيير نفاذية التربة، معناها الامبيرميابيليزاسيون دو سول. احنا اليوم مكثر لي سول متاعنا كلهم اسفلت وكل. عنا زادة الأنماط معناها البناء. عنا كيف كما حكي عليها بكري شوية
1: فضيلة الشيخي.
2: بالضبط، استعمال نمط معماري ومواد غير ملائمة.
1: بالضبط،
2: كيما الواجهات البلورية. من جهة أخرى زاد عن محدودية في استعمال الطاقات المتجددة والطاقات البديلة. هذه الكل خلق معناها مجال حضري حار جدا ويصعب العيش فيه.
1: أكيد.
2: اليوم شنو ما من أهم الحلول المتبعة، احنا خاطر نحبوا نركزوا أكثر على
1: الحلول، باش الناس
2: ونحكي
1: تسمع
2: ومن خلال نماذج تبعتها من نماذج
1: أمثلة
2: عديد الدول. خلينا نحكي عن التخطيط العمراني الذكي اللي هو يعزز قدرة المدن على الصمود. علاش مهم التخطيط العمراني؟ المساحات الخضراء راهي ماهيش مساحات إضافية ولا نجيو بعد ما نخطوا المشروع العمراني، هي ديجا هي ركيزة أساسية في عملية التخطيط. وحتى المساحات الخضراء هذه راهي عندها مواصفات ويزمها تكون مترابطة في بعضها، يزمها تكون كونكتي من معناها بوغ بيرميتر لا بيوديفيرسيتي،
1: محافظة التنوع البيولوجي.
2: بالضبط، يلزم هذية. كيف احنا اليوم يلزمنا تخطيط عمراني يحد من التوسع على حساب الأراضي الفلاحية واللي هي ظاهرة نشوفوها، ماذا سنترك للأجيال القادمة.
1: نعم.
2: حاجه
1: صحيح هي مظاهر مساحات خضراء يبنيو فيهم دوما المساحات الخضراء يبرمجوهم وبعد يبنيو فيهم اكشاك وكذا.
2: والمساحات الخضراء في حد ذاتها راهي عندنا المساحات الخضراء الصغيره على مستوى التقسيمات وكل وعندنا زاد المنتزهات الحضريه اللي يلزمها تكون عنصر مهيكل في تخطيط المدينه. نعم. احنا اليوم للاسف عندنا بعض المنتزهات الحضريه اللي ماهيش بالضبط في المدن متاخمه للمدن ولا
1: ما فيهاش مواصفات
2: مش حكاية مواصفات الاستدامة متاحة. معنى عندنا عديد هذوما البارك أوربان اللي هما اليوم مغلقين للأسف.
1: نعم.
2: اللي هما معناها صرفت عليهم الدولة الكثير ولكن للأسف اليوم هذا كل يلزمنا نفهموه ونشوفه فين لديفايانس وكيفاش احنا في من خلال تخطيط عمراني ذكي كيفاش نخدموا هالمساحات الخضراء اللي تنجم تكون زادة راهي عمودية في شكل واجهات خضراء في شكل أسطح في شكل عديد. اليوم نحكي وزاد على تبريد المدن
1: بالضبط
2: هذا كلها باش نشوفوه. دونك عندنا تخطيط عمراني ذكي ما ينجم يكون زاد كان بمقاربة تشاركية على خاطر مهم ياسر دور المواطن ووعي المواطن خاطر هو للأسف اليوم من خلال نفايات وعدم قدرته معناها لليوم مالوغوزمون في هذايا عندنا إشكال كبير في إدارة النفايات والاقتصاد الدائري.
1: أكيد.
2: دونك من بين الحلول دونك التخطيط العمراني الذكي كيف كيف الطاقة المستدامة والطاقات البديلة وكيفاش نحاول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكيفاش نستعملوهم خاصة في المرافق العمومية.
1: نعم.
2: النقل المستدام مهم جدا أن نطوروا النقل العمومي ويكون زادة باستعمال وسائل نقل معناها كهربائية أو هجينة. كيفاش زادة نشجع على استخدام التنقل السلس المشي والدراجات وهذا ما ينجم يكون كان نخصوا مسارات
1: خاصة بالوسائل النقل هذه.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط. كيف كيف إدارة المياه المياه اليوم يلزم يكون عندنا أنظمة متاع تجميع مياه وإعادة استخدامها. احنا اليوم الحدائق العمومية عندنا أمطار غزيرة كيفاش المياه هذيك المياه الأمطار في الشتاء يتم استعمالها باش نسقيو بها ينجم يكونوا فما عديد الأشياء فما بلدان كيما الصين هاو باش نحكيو عليهم تخدم مفهوم المدينة الاسفنج لا فيلا بونج هذا الكل هاو باش نستعرضوه. دونك عديد كيف كيف يلزمنا باش نتكيفوا معناها مع الظواهر المناخية هذه يلزم يكون عندنا أنظمة إنذار مبكر يلزمنا نعرفوا احنا الدافونس شنو هو الإشكاليات اللي باش يصيرونا كيف كيف نسموا مباني مقاومة للحرارة وللعواصف وغيره. هذيك اش معناها المرونه؟ المرونه هي شنية؟ هي قدره المدينه انها تتكيف مع الازمات والصدمات
1: بالضبط.
2: والمخاطر هذيا وتؤدي وظائفها الاساسيه بسرعه يعني.
1: نعم.
2: ما يصيرش اختلال وظيفي خاطر احنا نعرفوا اللي هالاشكاليات نتاع التغيرات المناخيه تعمل لنا فيسع خلل وظيفي.
1: اكيد.
2: دونك هذيك كله مربوط ببعضه. في المجال هذيا الجمعيه التونسيه لمخططي المدن تخدم برشا مع تنسق مع كل الفاعلين في إطار وضع السياسات والحوكمة باش تحسس من جهة ومن جهة تساهم في بعض المشاريع.
1: نعم.
2: مازالوا هما تجارب الحقيقة معناها محدودة نسبيا ونطمحوا إن شاء الله نهار من نهارات بالحق نشوفوا في بلادنا مشاريع معناها كرست التخطيط العمراني الذكي.
1: تراشي اللي وخرنا برشا في الإنجاز لأنه والحال هذا راو توا في تداعيات غير المناخ أول ارتفاع درجات حرارة شو التأثيرات معناها علاوة على التداعيات الاجتماعية
2: بالطبيعة وخرنا على خاطر وقت اللي وزارة البيئة تخطط وحدها وزارة التجهيز تخطط وحدها وما فماش مشاريع عمرانية متكاملة ومندمجة وقت اللي نخنقوا مناطق صناعية وما خممناش في المناطق السكنية اللي بحذاها وفي النقل العمومي اللي باش يوصل لها.
1: معناها أمثلة التاهئة كانت فيها برشا أخطاء معناها ما قراتش حساب هذا الكل
2: مش أخطاء هو راهو ماهيش
1: أخطاء
2: هي سياسة عمومية تتجاوز أمثلة التهيئة.
1: أكيد.
2: أمثلة التهيئة قد تحمل بعض الحلول أما وحدها ما تكفيش يلزم سياسة عمومية كاملة
1: مقاربة شاملة
2: وهذه اللي عملته عديد البلدان كما الدنمارك اللي هي تهدف باش تكون أول معناها كوبنهاجن باش تكون أول عاصمة محايدة كربونيا اللي هي جعلت أكثر معناها وسعت شبكة المسارات بجعلت 60% من السكان يستخدموا يوميا الدراجات للتنقل. شوف هذا قديش يربحنا بالطبيعة. عملت زادة نظام تدفئة حضري مركزي يعتمد على الطاقة المتجددة احنا اليوم ان كونتر بارتي معناها الكليماتيزور
1: نوجزو في الامثله باش يبقى لنا وقت
2: نخلطوا للبقي فما روتردام في هولندا فما سنغافوره اللي خدمت مشروع مدينه في حديقه وليت المدينه الكل
1: مدينه في وسط حديقه
2: في وسط الحديقه مش الحديقه في المدينه
1: معناها اعطت معنى الخضيره
2: بالطبيعه فما كيف كيف مدينه مدلين في كولومبيا اللي عملت مشروع الاحزمه الخضراء الاحزمه في اطار معناها احزمه عديده
1: أكيد.
2: سواء تحيط بالمدينه وتصل الاحياء زيد الفقيره اللي هي زيد ميلزمش زيد
1: الشعبيه ونحن
2: الشعبيه واللي وليت عباره على ممرات مبرده
1: نعم.
2: معناها ترافير هالجرين كوريدور هذوما وليت درجه الحراره منخفضه وليت العباد تلقى وين تمشي وين تقعد اتسيترا كيف كيف اسبانيا اللي عملت الرذاذ المائي هذيا والنوافير التبخيريه
1: اللي راهو حتى في الخليج بدول الخليج برشا
2: في السعوديه في برشا بلدان باش تخفض درجه الحراره هذوما كلهم بعض الحلول اللي ينجموا يكونوا
1: من وطأتنا عم
2: بالضبط احنا اليوم عندنا للأسف بعض المنتزهات الحضرية كما حديقة الباساج اللي هي متروكة ولا غيرها من الحدائق اللي هي تنجم تكون
1: ملاذ معناها
2: ملاذ للناس كانت تكون مزروعة وفيها هالرذاذ المائي وفيها زادة تكون آمنة وتكون
1: أكيد.
2: فيها الإضاءة اللازمة وفيها وين الصغيرات يلعبوا زادة كيف كيف بالدراجات الهوائية وغيره وغيره هذه كل الفضائيات راهي عنصر أساسي بالضبط. في تخطيط وتكوين المدينة
1: نعم تراشي الغطاء النباتي تونجيوهم بعد ناقص برشا في المدن نتاعنا بدلا بالعاصمة مثلا هنا نحن في وسط العاصمة
2: الغطاء النباتي ناقص من جهة
1: نعم.
2: وزاد كيف كيف النباتات شنية نوعية النباتات وكيفاش يلزمها تكون فما مثلا بعض البلدان عملت مشاريع مثلا نموذجية كما في مدينة ميلانو عملوا الغابة العمودية
1: نعم.
2: عندهم زوز مباني مبنى فيه بارتفاع 80 متر ومبنى بارتفاع 112 متر
1: معناها غابة مبنية كما في بلاس
2: بالضبط
1: سبحان الله
2: اللي الغابة هذية ماهيش شوية راهو زرع 9000 شجرة 5000 شجيرة وأكثر من 11000 نبتة معناها في مساحات في وسط بناء مكثف وموجود معناها راهو التدخل في المدينه ممكن مش يلزمنا
1: نعم.
2: فضائيات شاغره راهو حتى بالفضائيات
1: نعم.
2: الموجوده نقولوا
1: لازمنا اسباس باش نزرعوا نجموا نزرعوا عمود
2: كيفاش المياه هذوكم معناها كيفاش ندخلوا الماء ادماج الماء في التخطيط الحضري ويولي الماء بيدو ما عاش عندنا قطره ماء تضيع
1: نعم.
2: كما قلت
1: بك
2: لازمنا نحافظوا على الماء هذايا ونعاودوا كيفاش اون لانسيغ ونستغلوه في عمليه السقي والكل هذايا عملوا دونك شروفات مصنوعه بالبيتون بالخرسانه 28 سنتيمتر 28 سنتيمتر وعملوا أحواض عميقة في حدود 3 أمتار ومعه عملوا طبقة عازلة للمياه وشبكة لمنع تغلغل الجذور عملوا دونك تكنيكمون الحلول هذه وزرعوا اللي زرعوه معناها عموديا هو حوالي 20 ألف متر مربع من الغابات
1: ما شاء الله
2: معناها في زوز
1: هكتارات وشوية أي
2: بالضبط, ما شاء الله. بالضبط معناها هوني كيفاش تكيف الطبيعة عموديا داخل
1: نعم.
2: المدينة معناها مش كان مساحات كيف زاد الواجهات الخضراء معناها مهمة عندنا بعض التجارب شفنا في تونس بدينا شوية فيه باقي أما باقي تجارب محتشمة تجارب بسيطة جدا عندنا زيدا كيف مشروع أنا معناها شخصيا يعجبني برشا المشروع هذا الهاي لاين في نيويورك هذه كانت سكة مهجورة هي السكة هذية عام 99 هي السكة كانت من الأول سكة أرضية وصاروا برشا حوادث أيخي عملوها سوسبوندو الفوق السك ومن بعد هجروها السكة هذية جاءوا مواطنين عام 99 قالوا مهم ياسر أن نحافظوا عليها وليت السكة هذيك عام 2004 بدأ مشروع وتحولت بارك اليوم البارك هذا يستقطب حوالي 8 مليون زائر
1: شو من شيء معناها ولا
2: ويخدم فيه 12,000 شخص
1: ما شاء الله
2: ولا اون كومبوزونت معناها تريز اغريابل في وسط المدينه فضاء يقعدوا فيه الناس يقراوا فيه يتجولوا
1: نعم.
2: فيه
1: ممتاز
2: معناها هوني كيفاش زاد اعاده استخدام البنيه التحتيه المهمله راهو فما عديد الحلول انا
1: نعم.
2: هنا علاش نحب نقدم معناها نماذج مختلفه هو فما
1: قصص نجاح نقولوا نحن نعم.
2: اللي هي باش نوريه اللي راهو باللي عنا وباللي موجود راهو حتى شيء ما هو صعيب
1: نعم.
2: حتى شيء ما هو صعيب جوست تكون فما إرادة حقيقية إيه وقيت دو سيمتر.
1: حكينا حتى على الكلفة، معناها برشا ناس تخسي، معناها الكلفة تكون ساعات حكينا في الأوف
2: لا
1: تقولي لا معناها ساعات
2: 5% إضافية. أو المشروع اللي حكيت لك عليه متاع ميلانو الكلفة الإنجاز هي 5% كلفة إضافية، أما شوف قديش نربحوا من معناها من تخفيف.
1: بالضبط
2: مهم ياسر الجدول الاقتصادية، رأي المشاريع هذه عندها جدوى اقتصادية
1: اجتماعية واقتصادية وبيئية خاصة
2: كل شيء، وحتى على تنعكسها حتى على الكاليتي دو في معناها دو سيتويان معناها انت اليوم الكليماتيزور اللي نستعملوا فيهم راهم هما بيدهم يساهموا في الريشوفمون كليماتيك.
1: بالضبط هما بومبا شالور ياخذوا السخانه ويعطيوا لهم
2: ماهمش الحل. دونك اليوم تقنيات البناء والمواد المستعمله في البناء راهي مشكله كبيره.
1: نعم.
2: معناها الحل راهو معناها الموضوع هذا عنده عديد وعديد الجوانب وإحنا اليوم باش نحاولوا خاصة نركزوا على جانب التخطيط، خاطر مهم أن نخطوا. مثلا باريس اليوم عملت خطة خضراء، الخطة الخضراء هذية إش معناها؟ تحب تحول 500 شارع جديد اللي هما كانوا كلهم شوارع للسيارات باش يوليوا شوارع بيتون اكزاكتومون
1: مزروعين
2: مترجلين، وتلقى الناس هذية معناها تقعد فيهم العبيد، وكيف كيف زاد 10% من لي باركينج باش تحولهم زادا كيف كيف تنقص منهم.
1: نعم.
2: وهذايا الكل يكون معناها ما, ما, ما ينجم كان يساهم في تحسين وتعديل درجة الحرارة.
1: نعم ممتاز. هذايا مبدئيا مشينا في بعض النماذج شنو هو نجمو نعملو في تونس وإن كانت تجارب محتشمة. مثلا نحن عنا 17 مثلا بارك ناسيونو قديش من كذلك منتزع حضري داخل المدن عنا شوارع
2: عنا البلفيدير احنا اللي هو يعتبر أكبر
1: عنا النحلي عنا نحكي عن المنتزعات الحضرية على الأقل قرب للعاصمة.
2: بالضبط.
1: هل يمكن إذن تثمين هذا هذه المساحات بالنظرة اللي راوها المخطين على غرار ما هو صاير في برشا بلدان يكونوا ملذات كما عاملة إسبانيا ملذات متاع شدة حر. ده وصلنا للمداخلة الهاتفية، خلنا ناخذوا إذن تجربة أخرى
2: وبعد تجارب
1: وبعد نرجعوا بالضبط إن شاء الله. معانا على المباشر نتحولوا القليبيا السيد وحيد جلحاني اللي اليوم عنده حملة كبيرة ياسر متاع تنظيف شواطئ بقليبيا. الحملة كان دعاله هو باش يعطينا فكرة، وهو خبير بيئي ومداخلة إذن حول دور التشجير في الحد من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق العمرانية. خذينا مدينة قليبيا نموذجا تو يحكي لنا علاش. سي وحيد الو السلام عليكم. سيد وحيد
3: السلام ورحمة الله، صباح الخير توفيق.
1: مرحبا بك
3: إذاعة الزيتون إذاعة القرآن الكريم.
1: يعيش
3: كل بارك الله يحبوا في الساعة هذه بالذات يحبوا البيئة ومغرومين بالبيئة.
1: بارك الله فيك. عبيد كيفك أنت يحبونا في البيئة سي وحيد، وهذا معناه لا يشك فيه اثنان. نعم
3: يعيش
1: ربي فضلك. نحكيه على التجير اليوم ونحكيه على وسيتك خبرة طويلة جدا وين كنت في قليبيا منذ سنوات، وبالحق تعزبية البلاد لأنها وين تمشي تلقى الخضرة، وين تمشي تلقى الأشجار، وين تمشي تلقى التنوع. هي تحكينا عليه وحكينا على تجربتك في الجانب هذا، وخاصة دور الشجرة باش تطيح من الحرارة والإضفاء جمالية على المدينة.
3: والله في البداية راني أنا مانيش خبير، أنا مهندس في البسنة وخدمتي وقرايتي أشجار زينة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. هي خبير تقعد
3: كلمة خبير فيها برشا حسابات.
1: مش مشكل.
3: أنا مغروب ومحب الأشجار
1: وناشط بيئي ممتاز مجتمع مدني. نعم.
3: مني تخرجت من المدرسة العليا البسنة شطمرين في 88 كان كنت مزهار كما قلها، وقعت جابي في بلدي تونس اللي هي تبارك الله معناتها بلدة عاصمة وعندها برشا تاريخ في التشجير، وبالطبيعة يعني ما قعدت برشا في بلدة تونس، استقلت بلدة قليبيا عام 88 سبتمبر 88.
1: نعم.
3: يعني سامحني سبتمبر 89 يعني أنا اللي بنيته في قليبيا بنيته من منذ البداية، يعني خليني نقول لك في مدينة ما فيهاش تشجير في مدينة عندك أفاق باش تزرع كيما تحب أنت باش نفتق مواهبي باللغة أخرى كيما نحب أنا. وهذاك اللي أنا بديته، والحق وقيت بلدية معاونتني إدارة ومجلس كانوا كل معايا مساندين. يعني نعتقد اللي التشجير هو قبل بطبيعة حاله وعلم وعلم زاد كبير وعميق ومتوسع وشاسع، ولكن هو غرام، هو محبة كبيرة التشجير، لازمك تحب الشجرة باش أنت تفهمها وتختار الشجرة المناسبة في المكان المناسب. ناهيك كونه مدينة تقليبية خليني نعطيك رقمها. يعني أنا كي بديت في الثمانينات في 89 كان الغطاء النباتي ما يتجاوز 4 متر مربع للشخص الواحد. الغطاء النباتي للشخص الواحد ما يفوتش 4.
1: نعم.
3: طبعا اليوم الحمد لله 22.1 متر مربع سبحان الله للشخص
1: الواحد. أعلى من المستوى الوطني معناها تقريبا. أكثر من المستوى الوطني هو في 8 تقريبا.
3: نعم في الانتوراج متى العشرة.
1: العشرة نعم.
3: المهم كونه علاش؟ لأنه لما يتلقى العلم والمبادرة والدعم المعنوي والمادي تتحل البيبان. نقولك الحب يعني أنا كبديت شارع البيئة بن خلوم بعدها من شارع من شارع ويفي كسبه الحاجة جديدة كون أنا أولا نوع تنوع هذا هو المهم التنويع من أشجار المدينة مش تقتصر على نوع برك فقط أو نوعين أو ثلاثة. أنا اليوم في قليبيا معناتها السرقات بس بنسبة 80% مشجرة ما تبقاوش. نعم. الآن الضايقة اللي ما تجمش تزرع فيها. كذلك الأنواع يعني احنا اليوم ما نحكيوش على فيكوس ولا نخل ولا لا لا لا نحكيو على حوالي 32 نوع من أشجار طرقات. سيري مع تديم نقول راهو علاش ديما نأكد على أشجار الطرقات. ديما يسألوني شو الفرق بين المنتزهات لا لا في الوسط الحضري تو أشجار التصفيف نسميهم احنا زار داليمون دورهم كبير كبير في الفترة هذه لأنهم هما أفار يعطيوا الجمالية ويعطيوا المركاج بتاع الطريق كونه بتشوف بالطريق على اليمين وعلى اليسار مشجر. هو دورهم في كونه ينقص مك الحرارة تعرف الشجرة تتعرق وقت تعرق لا ترانسبيراسيون تخلي الشجرة تعطيك
1: ليفابو ترانسبيراسيون. نعم
3: فما ليفابو ترانسبيراسيون هي تعطيك الرطوبة الماء هذاك وذلك يأثر بطريقة إيجابية جدا على درجة الحرارة. نعم. هي كونه هذا مفقد كونه الشجرة نقص بين حوالي ما بين 4 حتى 7 درجات.
1: نعم.
3: في المحيط المتاح.
1: نعم.
3: كذلك من نساوش اللي أشجار التصفيف يعطيوك ظل المواطن اللي يستحقه. احنا اليوم تصفيف هنا شفناه الكراب الكل والناس الكل تزوج على ظل متاع الشجرة
1: سبحان الله. نعم
3: ايوه وكذلك راهو ظل الشجره ابرز من ظل الحيط
1: اكيد وواضح واضح مش المصنع راهو يخزن الحراره ويسيبها حتى في الليل. نعم
3: وعلى ذكر الخزن يعني احنا نعرف اليوم الاشجار هي خزان كبير نتاع ثاني اكسيد الكربون. احنا ديما نقولوا الاشجار بفضل التركيب الضوئي يعني الفوتوسينثيز تمتص ثاني اكسيد الكربون المتواجد حولها.
1: نعم.
3: وتخزنه تخزن فك الجذع نتاعها في الطران نتاعها انت تخزن الى الابد ثم تعطيك الاكسجين الغاز والاكسجين اللي احنا نعيش به
1: اكيد
3: واللي احنا في اشد الحاجه ليه.
1: نعم
3: وحاجه اخرى الاشجار تمتص الغازات اللي تفرزها الكراب وكل غبار راهو المفروض كون الشجره كبيره تمتص حوالي بين 40-60% من الغبار
1: سبحان الله
3: اكل السوائل اللي يخرج من الكراب. بالتالي خليني أنا نحب الأشجار وندافع عليه ونقول راو علاش نحب الأشجار لأن هي مجعولة باش تعاون المواطن باش تعاون السيتويان باش يقاوم التلوث. وإحنا ما عندناش برشا أسلحة في دينا في تونس يعني لا عندنا إمكانيات شجر الكراب الإلكترونية ولا عندنا الإمكانيات باش الديار الكل تولي فوتوفولتايك. عندنا حاجة سهلة نجم نزرعها هي الأشجار راو وأثبت كونه تونس ناقصة برشا أشجار كونه كنا نحكيه على أقل من 10 متر مربع.
1: نعم.
3: كانت قبل تونس قدرة. اليوم ما هيش تونس قدرة. وبالتالي أنا ديما ندعو البلديات خاصة والمنظمات والوزارة البيئة والكل ما هو يقدر كونه يزرع الشجر في كل الأماكن.
1: نعم.
3: وبطبيعة الحال دعوتي الأخرى كونه تختار أنواع الأنماط الأشجار بطريقة صحيحة.
1: نعم.
3: يا ربي معاك تزرعونا اللي يجي ازرعوا الانماط المتوسطيه اللي معناتها ليزيسبيس اللي تتاقلم مع المناخ المتوسطي كي نقول تتاقلم معناتها تقاوم الشح تقاوم معناتها الستريس هيدريك تقاوم
1: الحراره
3: المفرطه
1: التربه بالضبط.
3: وعندنا الامثله مثال ازرعوا الزيتون راهو الزيتون يقاوم برشا ازرعوا الخروب راهو الخروب يقاوم برشا يا ما تقدرش تضحكوا راهو وقت الخروب او الزيتون حبش ما تحبش تطلع كعب اصبرها فما عملية التقليم تو ماش تلاك عب انت تتحكم فيها رو. عملية التقليم هي اللي تتحكم ما انت كي تزرع زيتونة وإلا خروبة وإلا تماريك وبرش أنواع وهذوما الأنواع هي تتأقلم مع المناخ الحاضر وهذوما أنواع جميلة.
1: نعم
3: عطيها حظها برك عطيها حظها وزرعها.
1: يعطيك صحة سي وحيد الجرحاني في الباساج بتاعك هذا اللي آخر كلمة قلتها ازرعوا شجرة وهذاك ربما السلاح الأقرب. المهم مش كل أنواع الأشجار وهذا ربما يكون موضوع آخر باش نجمو نحكي فيه ونعرفوا أنا هي الأشجار المتأقلمة. يعطيك صحة سي وحيد ونقول لك ربي عاونك في الحملة بتاع نظافة الشواطئ كذلك إن شاء الله.
3: 10 أيام نبدأ الحملة تنظيف
1: الشواطئ. هاو فرصة أي هاو فر بالضبط معناها مازال الوقت مفتوح أمام الجميع وأنت هاي فرصة.
3: 10 سبتمبر.
1: نعم عن 10 سبتمبر اللي ما سمعش من أهالي قليبيا حتى من برا اللي يحب يشارك نجم يلتحق بأهالي قليبيا ويساهم في الحملة. يعطيك صحة على كل ما تقوم به سيد وحيد وإن شاء الله ربي يعطيك القوة والصحة وخاصة تقعد لنا أيقونة من أيقونات العمل البيئي والنشاط البيئي بمدينة قليبيا. شكرا جزيلا لك السيد وحيد الجرحالي المهندس إذن والناشط البيئي بمدينة قليبيا. شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. إذن نرجع لك مدام بعد ما كنا نسمعه باش يجاوب على الأسئلة الساعة نعطيني في تفاعل مباشر مع
2: الحقيقة يعطيه الصحة يعطيه الصحة سي وحيد. أنا بدي سيتون ديكوفيرت نعرفوش قبل مش خاص كان جيت العبيد الكل في كل البلد ديت تعمل نعم. الحكايه هذه
1: هاي فرصه باش عرفتوا
2: وي وي توتا في
1: نعم.
2: وعلى خاطر اليوم مستحقين نزرعوا بالحق ناقصين برشا تشجيع. السيد اللي الماده نتاعو في عوض ما يزرعها وكل يمشي يحط عليها حواجز باش العبيد ما تحطش الكهرباء يحب ذاك كان يعمل
1: شجره. فما ناس تقش الشجر وفي الصيف ديفكس على الشجر باش يحط تحتها كهرباء معناها
2: فما ناس تنحي الجنينه باش تزلزها معناها الحقيقه هذه الكل
1: نرجعوا بالضبط
2: نرجعوا ضيعنا برشا
1: ضيعنا ديربير
2: وان سافوار فير انسسترال معناها راهو
1: موروث
2: كبير ياسر سواء في التجير سواء في المياه ابن شباط وغيره معناها
1: المواجل اليوم المواجل الفسطيات المساجد كلهم فيهم مواجل جماعة الجنوب كما قلنا في
2: الصفاقس
1: حتى في تونس مازالوا في المدينة العربية
2: مهم ياسر اليوم نعملوا المواجل مهم
1: والدولة
2: ياسر.
1: شجعت على هذية معناها تعطي حتى قروض مش تعمل
2: تشجع المواطنين
1: في ظل الشح هو أسلوب من أساليب التأقلم ممتاز جدا. هات نرجعوا لك للأسئلة توا شنو والقريب شنو النجم
2: احنا اليوم بلادنا احنا راهو عندنا راهو معناها مش معناها احنا باش نحاولوا نكونوا شويه زاد ايجابيين معناها تخدم وزاره البيئه فما استراتيجيات
1: أكيد.
2: بلادنا كل منخرطه نعم. في اتفاقيات دوليه احنا اليوم رانا معناها عندنا الهدف نحترم مقومات واهداف التنميه المستدامه
1: أكيد.
2: في كل المشاريع العمرانيه خاصه نعم. اللي تنجزها معناها لي زوبيراتور بوبليك وكل خاصه الهدف 11 منها اللي هو يدعو ان معناها ضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
1: نعم.
2: معناها كي نسمع هذا عنا عديد الجوانب أنه يكون سكن لائق أنه تكون وسائل نقل آمنة متاحة ومستدامة أنه يكون فما اون اوربانيزاسيون دورابل تحضر مستدام ان نحافظوا على التراث نتاعنا على كل المعالم على كل المباني ان نحاولوا كيفاش نحدوا من تاثير الكوارث الاثر البيئي زاد راهو كل
1: أكيد.
2: حاجه نعملوها عندها اثر بيئي وهوني ندعو الناس كل معناها مهم ياسر الوعي زاد بالاثر البيئي نتاع اي اكسيون يعملها الانسان
1: نعم.
2: فك الشجره اللي قصها فك النفايات اللي لوحها في غير موضعها في عديد الاشياء اللي يقوم بها كيف زاد المساحه الوصول الى المساحات الخضراء والاماكن العامه الامنه
1: نعم.
2: مهم ياسر نخدموا على المساحات الخضراء على ليزيسباس بوبليك على خاطرهم اون كومبوزونت فوندامونتال في المدينه
1: نعم.
2: مهم جدا ان نخموا في هذا
1: ممتازه برشا مدام وقت اللي تحكي على ليزيسباس بوبليك اليوم هل آن الأوان اليوم حتى في البلدية هل المساحات العمومية هذه والعامة ولا المناطق الحضارية والمنتزهات الحضارية نحكي وليهم عندنا ولا الحدائق اللي فيها باش تتحول باش تولي عندها رؤية جديدة مثلا نعملوا فيها كرادات لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة مثلا خاصه فصل الصيف اللي ولا تقريبا عندنا زوز فصول توا معناها ما عادش عندنا معناها النيونس نتاع نتاع الفصول معناها فما تداخل كبير معناها يلزمنا نقراو حساب اعاده التهيئه واعاده ما نعرفش
2: اعاده تاهيل نجم
1: هذا هو
2: اليوم النظره القديمه الكلاسيكيه نظره اشجار وكاو تجاوزها الزمن احنا شفنا الهاي بارك هذيك ولا مورد معناها
1: رزق
2: رزق للناس ولا ما فضاء اليوم لي جون نتاعنا راهو تحميهم من الديلانكونس تحميهم من كل شيء
1: نعم.
2: تخليهم يمارسوا الرياضه تخليهم اليوم راهو فما نقص كبير في الفضاءات العموميه مثلا كي نشوفوا احنا الباركور دو سانتي هذوما المسالك الصحيه خاصه بعد الكوفيد وليت الناس تحب تعمل سبور وكل عندنا في المنزل عندنا في بعض المناطق
1: نعم.
2: حتى المناطق الغير قابله للبناء اليوم يمكن تحويلها الى مسالك صحيه معني لي زون دو سيرفيتود كو سوسوا دي زويد ولا كل مش نبنيو فيهم يكونوا مسالك صحيه يكونوا فضاءات عائليه يكونوا اليوم هذيك اما زاده يلزم تشريك المواطن فما كلكو زيكسبيريونس لي بوتاجي اوربان اليوم الناس تزرع حتى على نعم. مستوى الريزيدانس
1: سؤال قبل ما نمشيوا للفقرة الإخبارية نمشيوا ومضى إشارية وبعد فقرة إخبارية مدام المجلة مجلة التهيئة الترابية ماشيين بش كلمتين معناها في قراءة أولى على الأقل شنو هو الانتظارات منها كما عديد المجلات كما مجلة المياه
2: فما مشروع خدمة وزارة التجهيز وإحنا كجمعية تونسية للمخططين المدن عطينا فيه رأينا
1: ديما نحكي على جمعية
2: بطبيعة هوني نمثل الجمعية عطينا فيه رأينا الحقيقة قاعدة المفاهيم محتشمة ومقتصرة جدا
1: لا بد من التسريع ربما نداء
2: هو ما يكفيش راهو مش كان ماهيش كان مجلة التهيئة الترابية راهي مجلة الغابات ومجلة المياه ومجلة البيئة وكل النصوص يلزمها الكلها مع بعضها تصب في اتجاه واحد هي سياسة عمومية وهي تكريس الفضاء الحضري المستدام
1: نعم
2: معناها يلزم الناس الكل تخدم على هذا في كل مكونات
1: بارك الله فيك نمشي وإذا الومضة التحسيسية والفقرة الإخبارية مباشرة بعدها نعم
0: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى
4: أخبار البيئة أخبار البيئة
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية قارة لهذا الأحد الخبر الأول نمشي للخبر الأول الخبر الأول هو فخر البلاد المنظمة العالمية للصحة تعين الباحث التونسي حمدي مبارك مختص في علم الوراثة الجزيئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية عضوا لمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم ويندرج هذا في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة نمشيو للخبر الثاني الخبر الثاني مشاركة تونس من 24 إلى 27 أوت الجاري في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اللي انعقدت بمنغوليا بمشاركة 197 دولة وبحث المؤتمر سبل الحد من تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي وشارك الوفد التونسي فريق عمل يتعلق بالأحزمة الخضراء والتمويل ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء والبحث العلمي إن شاء الله لنا عودة في أكثر من مناسبة لتفاصيل هذا الحدث الهام الخبر الثالث من معطيات حول مشروع الأكوا كابون 2050 حول المياه إلى اتخاذ القرار على مستوى الجهات إذن في تقريب عرض قدمه حكيم القبطني أستاذ علوم الأرض ومدير مركز البحوث وتكنولوجيا المياه المعروف بالسارت قدم المشروع هذايا واللي يهتم بالموارد المائية في ولاية نابل حيث تواجه منطقة الوطن القبلي ضغوطا متزايدة على مواردها المائية في سياق يتسم بتقديم تأثيرات التغير المناخي وتراجع الموارد المائية السطحية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، حيث تصل نسبة الاستغلال المفرط إلى رقم مهول جدا 600% مقابل 140% على المستوى المطني، ديما عالي برشا وفق المعطيات التي معناها تعرضت في هذا التقديم. ويهدف المشروع إذن إلى ربط المعطيات المتعلقة بالمياه والمناخ والاقتصاد المحلي من أجل فهم تأثيرات التغير المناخي بشكل أفضل وتحديد إذن المناطق التي تتطلب تدخلا ذا أولوية على مستوى معتمديات الوطن القبلي. نمشير للخبر الأخير، الخبر الأخير الرابع. إذن أكبر آليات تلطيف الأجواء اللي تسماو بريماتيزور اللي يسيبوك الرذاذ البارد توجد في الصين، الصين العملاقة اللي خذت أشواط في هذا المجال، وتعمل بطريقة ضخ قطيرات مائية في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة، حيث تتبخر مباشرة وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بما قدره 6 درجات مئوية إلى 8 درجات مئوية، وتعتمد على المبدأ الترموديناميك الفيزيائي المعروف، مما يلطف درجات الحرارة ويضفي على المدن اللي فيها التجهيزات هذه البروماتيزور معناها أجواء لطيفة. نحكيه على من 40 درجة توصل إلى 32 درجة، وهذا اللي مطالبين به اليوم بهذا الخبر. ننهي الفقرة الإخبارية لهذا اليوم باش نواصل معك الحديث فيما بقي من وقت، مدام تقريب وصلنا إلى الرسائل اليوم، وكان عندك حاجة تحب تضيفها ضيفها قبل ما نوصل للرسائل الهامة والهامة جدا. نعم،
2: نحب نأكد اللي الحلول راهي أساسا تكون حلول مبنية على الطبيعة، معناها لي سوليوشن بازي سور لا ناتور،
1: واضح اللي العالم الكل يعتمدها.
2: نعم، العالم الكل يعتمد
1: على كلفة تقريبا
2: بالطبيعة. نعم، اللي هي تعتمد على النظم البيئية باش نواجهوا هالتحديات هذه متاع المناخ.
1: نعم،
2: باش نعاود نرجع جوست معناها قوس صغير على الأسطح والواجهات الخضراء، على خاطر شنو تربحنا؟ تربحنا ما بين 50-90% من انها تمتص وتحتجز الامطار الخفيفه،
1: واضح.
2: تربحنا زاده انها معناها تسمح بتبخر تدريجي للمياه، هذا يحفظ يخفض حراره المبنى.
1: نعم،
2: والمحيط نتاعو الكل. كيف كيف الواجهات الخضراء هذيا ذات الري المدمج كما حكينا بكري المشروع نتاع ايطاليا.
1: أيوة،
2: انه يتسقاو النباتات من المياه هذيك
1: بالضبط،
2: معناها حتى قطره ما يلزمها تضيع اليوم،
1: معناها تاخذ المياه اللي تسقى تاخذ والنبتة الحاجة بهم ربقية يمشي يتعاود يتجمع ويتصابي.
2: خاطر احنا وقت يصير التبخر سيلي في كونترير متاع الليلوتشالو، وهذا اللي لوجوا عليه اليوم، واضح. من خلال الشجرة اللي نزرعوها اللي هي بيدها تتنفس الشجرة هذيك كما فسرنا سي وحيد
1: توتافي.
2: وراه ما فماش بقعة ما تتزرعش ولا ما تجمش تتزرع اليوم، هذه مسؤوليتنا الناس الكل، مسؤوليتنا الناس
1: أصبح
2: الكل.
1: ضرورة نصو ضرورة قصوى،
2: ضرورة حياتية
1: بعد
2: اللي عشناه يظهر. نعم، لي الشتوية هذه يزمنا الناس كل حملات تشجير. ديجا بديت فما عديد المبادرات،
1: هي حملات تشجير، حملات نظافة، فما شباب ما شاء الله نحب الحي الكل كسوة في المرسى، في حي التضامن، في برشا
2: في سوسة،
1: في برشا بلدان، عديد الأماكن مبادرات هم
2: يزمنا نعاونوهم، مش شباب حتى كان ما نعاونوهمش على الأقل من مسخوش الدنيا.
1: أكيد،
2: وعلى الأقل ما نكونوش أحنا سبب
1: على الأقل. بالضبط
2: بالضبط، والناس كل تنجم تزرع.
1: نعم،
2: قبل ما فماش دار، ما فيهش حوض النعناع، وما فيهش الشجره،
1: وما فيهش اكيد يلزم نرجعوا للممارسات هذيك
2: للعادات الباهيه هذيك نتاعنا اللي تعطي حتى راهو كل ياسمينه والراو
1: والفل
2: صافي بارتي حتى
1: بالليل.
2: نعم، الذاكره نتاعنا تربينا
1: تربينا عليهم.
2: ما نعرفش قداش كان الوقت يزيد يسمح
1: في دقيقتين. راهو
2: التخطيط العمراني مسؤوليه، ماهوش مجرد معناها ان نحطوا ديفوكاسيون ولا ديزافيكتاسيون ولا باش نعملوا مشاريع، راهو حتى المشاريع هذه يلزمها فيها حد أدنى من المناطق الخضراء.
1: أكيد،
2: ويلزم كيف كيف المواقف السيارات يكون فما تشجير، يلزم الناس زادة بيدها ترشيد استهلاكها حتى متاع المكيف. راهو راهو كله هي منظومة كاملة
1: انتجري، معناها ما في مقاربة
2: هي عقلية. نعم، هي عقلية، هي وقيت باش نفيق وقديش قاعدين نأذيو في الطبيعة، معناها
1: إلا ما تخذنا الطبيعة جينا
2: خذتنا عادة
1: حرارة جي. ما اكثرش من هذا. نعم،
2: فلا في اللي نعيشوا فيه
1: ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله.
2: وان شاء الله نرجع نزرعوا نجعوا وترجع بلدنا خضراء.
1: مش نجعوا نزرعوا، يلزمنا نوليو ونزرعوا،
2: لانه ونزرعوا ونزرعوا برشا زاده،
1: ونجعوا كما قال نزرعوا كما قال سي وحيد، لابد من الالتجاء الى اهل الاختصاص.
2: مثالش نجيبوا لي بلونتون دو جين، رانا جبنا دي بلونت اكزوتيك اللي هما ضرونا وجابونا الامراض وجابونا،
1: عطانا زوز انواع وموجودين في تونس كما الزيتون كما
2: الخروف. فما عديد المناطق وكل منطقه كل، وفما اشجار تجي في الطرقات واشجار تجي في لي بارك، وفما حتى النباتات الطبيعية. رأوا فما بعض التجارب في الصين، في الصين خليوك اللي احنا نعتبروهم أعشاب طفلية ويتنحاو، صدقني ولاو يساهموا في جمالية المكان.
1: سبحان الله، معناها ما فماش حاجة مضرة تقريبا،
2: ما فماش حاجة مضرة في البيئة في وما فماش نبتة مضرة. هو نعم. يزم نعرفوا كيفاش النبتة هذيك نتكيفوا معاها ونوظفوها.
1: نعم، حتى انتم يقولوا حتى في الجراثيم، حتى جرثومة تلقاها مضرة تلقاها نافعة في حاجة أخرى. معناها يمكن توظيفها الحاجة أخرى علميا، وهذه قوة العلم وإضافة إضافة
2: هو توازن نعم. في الطبيعة احنا عملنا الخلل في التوازن. اليوم بالضبط. كيفاش نرجعوا توازن الطبيعة ونحافظوا على بلادنا اليوم نسكن نعم. on doit tous se mobiliser pour une cause الحقيقة اللي نعم. نرجعوا بلادنا خضر.
1: مشكورة جدا سيدة إيمان سعيدان، مهندسة المعمارية ومثيلة الجمعية التونسية لمخطط المدن. نحب نشكر السيدة باشا رئيسة هند باشا على إتاحة الفرصة هذه، يعطيها الصحة
2: وإن شاء الله إن شاء الله تكون لنا فرص أخرى،
1: فرص أخرى
2: وإن شاء الله نعملوا ديزاكسيون زيدا، وإن شاء الله نعم. نعملوا حاجات ديزاكسيون كونكريت.
1: الشكر وموصول لفضيلة الشيخ عبد الكريم التربيسي على تأثيره الفقرة التأصيلية، كذلك المهندس وحيد الجرحالي من قليبيا وتجربته في الوصول بقليبيا إلى 22 متر مربع كمساحة خضراء لكل مواطن، وهي أعلى نسبة تقريبا موجودة في الجمهورية التونسية. شكر موصول إلى مخرجي البرنامج خونا سالم الشعري، نعاود نجدوا له تعزيتنا في فقدانه رغم الظرف، وحضر وأخرج يعطيه الصحة وبارك الله فيه. كذلك في الإخراج الرقمي خونا أحمد الطبيبي، لكم أنتم مشاهدينا ومستمعينا اللي تبعتونا وصبرتوا علينا شوية، إن شاء الله الفايدة حصلت اليوم. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنتهي حصة اليوم، حتى نلتقي في محور آخر موضوع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: لماذا عندك حجة؟ وماذا بينا؟ باش نحفظ الكتاب.
8: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ صور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
7: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
8: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
8: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
7: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
8: هي العبرة بالعبادة.
7: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
8: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
7: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي، بإذن ربي، بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا؟ باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.

0: من رياض السنة النبوية.
1: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.
2: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري.

ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهلا أنت أن تحمد إنك على كل شيء قدير.

0: ونورا أقتدي به، ورزقا حلالا أكتفي به.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدينة.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب من القلب إلى القلب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخ هشام الصدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو اليوم، وش نواصلوا معه حديثنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب شيخ، نحن كنا في العدد الفارط البارحة كنا تحدثنا عن الصبر، وقلنا أنه ثورة على القيم، وهو وسيدنا عليه الصلاة والسلام أضاف قيم مضافة للأخلاق، ثم تحدثنا عن قصة سيدنا يونس وما رافقها ربما من مفاهيم خاطئة. حاولنا قدر المستطاع شيخنا أن نوضح للسادة المستمعين هذا اللبس ونزيله عن الأفهام، وتحدثنا عن الفرق بين حكم الله وحكم النبي الذي يبقى دائما مرجوحا، ثم تحدثنا عن تعظيم المولى سبحانه وتعالى للتوبة الجماعية، تحدثنا عن حسن الظن بالله، تحدثنا عن تسبيح سيدنا يونس وصبره. اليوم بإذن الله تعالى ما زلنا في وصايا لقمان الحكيم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، وهذه حرية بنا أن نأخذ فيها وقتنا شيخنا حقيقة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبوله. يعني في وصايا لقمان العجيب والمدهش هذا البناء، البناء البناء
1: نعم،
2: هذه منظومة أخلاقية، منظومة مواعظ زكية، كيف بناها الله سبحانه وتعالى؟ لا محالته، المولى سبحانه وتعالى ألهم لقمان الحكيم، أنه لقمان الحكيم ما كان ليملك لنفسه أن يبني هذه المنظومة الأخلاقية لولا رحمة رب، لولا فتح الله عليه، لولا إلهام من الله سبحانه وتعالى. خطر هذا كلام الله، بالنهاية القرآن الكريم هو كلام الله. فالبناء البناء الوصايا كيف بنيت، الشكل والهندسة متاع الوصايا دي هندسة عجيبة جدا. بدأت بالشرك بالمنع،
1: ونحن في اسم الله المانع شيخنا،
2: طبعا قاعدين نذكره. نذكر السادة المستمعين بأننا في استعراضنا لهذه الوصايا، استعراضنا لهذه الوصايا كان في ظل اسم الله المانع. يعني أول وصية منع بها الشرك، وهذا في علاقة الإنسان بشكون؟ بربه سبحانه. ثم بعدش منع بوصية أخرى، منع ولده من العقوق، من عقوق الوالدين، وأرشده إلى أن شكر الله أو شكر لله سبحانه وتعالى أو الشكر للوالدين يمر بالضرورة بقناة الشكر لله. لن تستطيع أن تشكر لوالديك إلا أن تشكر لله. ثم بعد أن الوصية متاع منع العقوق، تأتي الوصية بالمراقبة، بحس المراقبة، وهي وصية عظيمة تمنع الإنسان من التسلل تحت الظلمات وتحت في الخفاء لكي يقترف المعاصي. قل أنا لا أحد ينظر إلي، أنا وحدي، فيستطيع أن يغشى الكبائر.
1: نعم،
2: جاءت الوصية لمنع الإنسان من أن يسترسل في المعاصي أو يرتكب المعاصي أو يقترف الكبائر بتعلة أن لا يراه أحد. فوصاه هذه الوصية الجامعة بحسن المراقبة، بحس المراقبة، أن الله يرقب، ألم يعلم بأن الله يرى، فحصن ولده لكي يرتكب لا يرتكب المعاصي في خلوة. يعني كما في الجلوات مثل الجلوات مثل الخلوات، أن لا تعصي ربك في الجلوات أنك تخاف الناس، يجب أن تخشى الله سبحانه وتعالى قبل أن تخشى الناس. ولذلك الوصية وصية عظيمة جدا. بعد هذه الوصية في منع ولده من ارتكاب المعاصي بتعلة أنه بمفرده ولا يراه أحد، أمره بالصلاة. الصلاة قلنا الصلاة شتي الوصية متاحة هذه ماذا تمنع؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: نعم،
2: هي في جوهرها تنهى عن الفحشاء والمنكر. شفت الترتيب والتدرج كيفاش؟ وصية، والوصايا هذه فيها تعاقب وفيها تداول بين حق الله وبين حق الخلق. يعني الوصية الأولى، كل وصية في حق الله يعقبها وصية بحق الخلق. علاش؟ للتأكيد على هذا التلازم بين حق الله وبين حق الخلق في إطار في ظل اسم الله المانع سبحانه وتعالى. المانع معناه المانع يحصنك، يخليك في حصن، في حصن. كما تؤدي حق الله تؤدي حق الخلق. إذا كان الإنسان إنسان يؤدي حق ربه وحق الخالق ولا يؤدي حق الخلق لا يقبل منه حق الخلق حق الخالق عفوا. وصلنا إلى الصلاة، بعد الصلاة وصه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، والنهي عن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا يمنع الإنسان من شنو؟ يمنع الإنسان من الانحراف والزلل، لأنه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يبدأ ينطلق من نفسه. ساعة الإنسان أول ما ينطلق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطلق من نفسه ليحصنها، مش خليها ديما مستقيمة، حتى وإن زلت قدمه سرعان ما يعود. باش بك النهي عن المنكر، تذكيري بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، تذكير معناها مستمر، بعد ذلك ينطلق إلى تفعيل هذا الواجب العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحو البشر. علاش؟ ليمنع الناس من ارتكاب المعاصي ومن الرجوع إلى الفساد في الأرض بعد أن أصلح الله فيه سبحانه وتعالى، وبعد أن هداه الله يمنعه من الرجوع والنكوص على عقابه والضلال والدخول في الضلال والرجوع إلى الكفر والعياذ بالله. ها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف ينفع، كيف يمنع الخلق. ثم تأتي الوصية بالصبر، الصبر الحصن الحصين الذي يمنع الإنسان من الجزع والهلع وهذا بيناه، وبعده الثلاثة. ثم تأتي الوصية هذه، شفتوا التوسيق العام كيفاش معناها السياق العام بعد الوصية بالصبر، شوف الوصية الوصية التي تأتي بعدها شنو؟
1: لا تصعر خدك للناس،
2: يعني
1: اصبر على أذى الناس،
2: يعني تصعر خدك للناس. الوصية في أي خانة هذه الوصية تتنزل؟ الكبر. بنتي يمنع الكبر، أراد أن يمنعه من الكبر، أراد أن يمنعه من الكبر، لأن الإنسان قد يصبر، وحينما يصبر الإنسان صبره هو الصبر الإنساني على أي شيء كان بتوفيق من الله هكا ولا. لكن الشيطان قد يتسلل الإنسان ويقول له انظر كيف صبرت، أنت رجل فوق العادة وأنت كذا وأنت كذا وكذا،
1: ولولا
2: صبرك أنت.
1: تعجبه نفسه شيخنا، يصاب بالعجب
2: والغرور، فيمكن أن يتكبر على الخلق يقول صبري أنا،
1: ما صبر حد
2: لم يصبر عليه، أنا صبرت. تأتي الوصية لمنع الإنسان من الاغترار بصبره والاغترار بالطاعة. إياك أن تغتر بالطاعة وتقول طاعة، قد يغتر الإنسان بطاعة وبعبادة وبفضيلة كان الله قد تكرم بها عليه، وكرم الله لولا معناها فضل الله سبحانه وتعالى ما صبر الإنسان. هو الصبور، اسمه الصبور سبحانه وتعالى، هو الذي صبر الإنسان خلاه يصبر. ولذلك يجب الإنسان أن لا يتعالى ولا يستكبر. فجاءت الوصية ولا تصعر خدك للناس.
1: نعم،
2: ولا تصعر خدك للناس، يعني إذا نجح الإنسان في تحقيق هذه الوصايا وفي تكريس الوصايا في نفسه من أول وصية، وحقق التوحيد وبر بوالديه، ثم راقب ربه في كل خلواته وجلواته، ثم أقام الصلاة بشروطها، شروط الصحة وشروط القبول، ثم صبر، ثم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم صبر، قد يتسلل له الشيطان من هذا الباب، قد يدفعه إلى الغرور والاغترار بالطاعة. فجاءت هذه لكسر شوكة الكبر الوصية، ولا تصعر خدك للناس، إياك أن تغتر بعبادتك، إياك أن تغتر بعبادتك وتقول أنا العبادة عبادتي أنا هذه لا تعدلها عبادة، وأنا فوق الناس وأنا فوق البشر، ولا يمكن أن أخالط من هو دوني، وأرى في الناس أن الخلق الذين في ما زالوا في ضلال مبين
1: أدنى مني
2: بل أقدح فيهم، بل أنعتهم بالجهالة والفجور والفسق وكذا والكفر
1: من تكفير
2: أثال. جاءت الوصية هذه لتمنع ولتكسر في الإنسان شوكة الكبر، ولا تصعر خدك للناس. فقلنا أنه الانتقال بالوصايا هذه كلها وصولا عند وصية لقمان لابنه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه الوصية من شأنها أن تمنع الكبر والاستعلاء في حق الإنسان، خاصة إذا ما اغتر بالطاعة واغتر بالعبادة واغتر بالصبر واغتر بكذا، فيمكن للإنسان أن يستكبر وأن يحمله ذلك الغرور إلى الاستعلاء على الناس. فجاءت الوصية بي ولا تصعر خدك للناس، معناها لو كان شوفوا احنا المواضع متاع الكبر في الإنسان سبحان الله، والأطراف متاع الإنسان التي ممكن أن ينمى عنها الكبر وأن معناها ينشأ منها الكبر، ولا أحد يتصور ولا يخطر في معناها يأتي في خاطره أن الخد ممكن يسر الإنسان أن يستعلي به على الخلق. وهذه من إبداعات القرآن الكريم، وهذه من إبداعات الشريعة متاعنا، أنها جاءت لموضع في الوجه لا يعيره أي إنسان أي انتباه وأي أهمية، ولا يمكن أن يخطر على قلب إنسان أن الخد ممكن أن يكون هو الجارحة أو هو الموضع في جسم الإنسان، أن يكون هو الموضع الذي به يمكن أن يستعلي على الناس. لا أحد راه الخد، راه ولا تصعر خدك للناس. مش نشوفوا العبقرية متاع التشريع الإسلامي وعبقرية هذا الدين والقوة متاع كلام ربي سبحانه وتعالى في أنه جعل من الخد، ينبه الإنسان أن الخد، رد بالك، خدك يمكن أن تستعمله في معصية الله، ممكن أن توظفه في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبه فينا المولى، رد بالك الخد متاعك ولا تصعر. ما معنى وتصعر خدك؟ ولا تمل. إمالة الخد هكا هو الصعر، هذايا هو مرض يصيب الإبل. فربي سبحانه وتعالى شوف كيفاش معناها العلاقة بين الإنسان واشتقاق الصعر هذايا من مرض الإبل. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يراوح وأن يقابل، عملية مقابلة هي بين الإبل، وفي كم من آية ربي سبحانه وتعالى يعمل المقاربة هذه البديعة بين الإنسان وبين الإبل، في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والعلاقة بين الإنسان وبين الإبل علاقة رأي كبيرة جدا.
1: ثم أنه خاطب القوم بما يفهمون، شيخنا هم في البادية هم في الصحراء،
2: ثم أن الإبل الجمل بصفة عامة عنده خاصية مش موجودة في باقي الحيوانات، الحاقد حقود. لذلك كلمة ولا تصعر خدك للناس واشتقاقها من الصعر الخاص بالإبل عنده علاقة بالحقد أن يكون الإنسان حقودا مثل الإبل والعياذ بالله. شفت كيفاش معناها حتى في القرآن الكريم هل اسمها المشاكلة اللفظية، هذه اسمها المشاكلة اللفظية قداش عندها تعطينا دروس كاملة. ولا تصعر خدك للناس، فإذا كان الإبل كان يصعر يصعر، إذا كان مرض بالصعر ذا وقت اللي يمرض مرض بداء ثم داء يخلي الإبل ديما رقبته ميلة، يميلها هك ديما ميلها، علاش؟ من ألم، من داء أصيب به، من مرض أصيب به. قلنا ربي سبحانه وتعالى إذا كان الإبل راهي من مرض، من مرض تميل رقبتها وتميل خطر إمالة الخد، كيف تكون
1: إمالة الرقبة؟
2: إذا كان صعر يصيب الإبل من مرض ليس له فيه إرادة، بينما المرض الذي قد يصاب به الإنسان هو بإرادته، كبر. الكبر هذا الداء العضال، هذا الداء المعدي والعياذ بالله، هذا الداء الخطير يحمل الإنسان على شنو؟ على أن يصعر خده للناس ويستعلي على الناس،
1: الناس جميعا شيخنا،
2: ويستكبر على الخلق،
1: الناس جميعا بكافرهم وبمؤمنهم، لأنه شيخنا هناك من يفرق.
2: لا لا لا لا، استعلاء، لا استعلاء والاستكبار على كل شيء. احنا نحكيه على الاستكبار في منحة معين، نحكيه هنا تصعير الخدي في منحة معين، في منحة أنه الإنسان يرى نفسه أفضل من غيره، يرى نفسه خير من الناس على قاعدة أنا خير منه، أنا خير منه، أنا الشيطانية هذه، أنا الفرعونية، أنا خير منه، أعلنها الله، أعلنها الشيطان من أول الخلق. هذه هي الأفضلية التي يمكن أن يحتج بها الإنسان على غيره، يقول لك أنا أفضل من غيري، إذن من دوني لا أنظر إليه، أنا لا أنظر إلى من دوني، ولذلك أصعر خدي، أميل خدي، أعرض عنه، وهو كناية عن الإعراض، إعراضي عن الناس، أن تعرض عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه من لا يرى العبوس وعتبه الله، يعني هو قدوة. فهذيك الوصية الجامعة، ولا تصعر خدك للناس، راهي وصية جميلة جدا، من شأنها أن تمنع الإنسان من أن يتكبر أو يستكبر أو يبطر أو يأشر، البطر والأشر والعيذ بالله، وأن يستكبر على خلق الله، وأن يستعبد خلق الله، وأن يرى في نفسه أنه خير من الخلق، وأن من دونه لا يستحق أن يخالطه ولا أن يكلمه ولا يحتاجه ولا يحتاجه إليه أصلا. أعرض هذه من الأشياء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لأن الكبر راه ردوا بكم راه أول معصية عصي بها الخالق سبحانه وتعالى. أول معصية عصي بها الخالق هي شنية؟
1: الكبر.
2: الكبر. من حيث أن إبليس رفض السجود لله سبحانه وتعالى، فهذه الوصية وصية جامعة مانعة، يقول ولا تصعر خدك للناس، إياك والاستكبار على الناس، هاي؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال
1: فخور.
2: فخور. هذه ولا تمشي في الأرض مرحا، مشي مخصوص له، أو كأضاف إليه المرح.
1: ليس كل مشين.
2: المرح هو كل الفرح متاع الكبر، والفرح متاع الاستعلاء والغرور،
1: مزهوا بنفسه،
2: والزهو. أحسنتي، فرح الزهو والعيذ بالله، الذي يجعل الإنسان والعيذ بالله مزهوا غافلا، يسقطه في الغفل أصلا. ولا تمشي في الأرض، وإلا فإن المشي في الأرض مأمور به الإنسان من حيث قوله تعالى
1: فامشوا في مناكبها،
2: أمر بمشي، لكن المشي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يرشده. ليس هناك تشريع في هذا الكون، ليس هناك تشريع في هذا الوجود اعتنى بهذه التفاصيل، راه تفاصيل الخد، تفاصيل أو تقسيم الوجه، ودوران العيون، وإمالة الرأس، وتصعير الخد، والمشي في الأرض مرحا. وانظر إلى الوصف الرباني للذي يمشي في الأرض مرحا، عن آية أخرى، خطر الآية دي تحيلنا، آية الرومي تحيلنا إلى آية الإسراء، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض
1: ولن تبلغ الجبال طولا.
2: فمشيك في الأرض بالمرح وبالزهو ذايا بالخيلاء. لذلك جاء حكم تحريم اسبال الرداء بتاع الانسان، ان يسبل رداءه على الارض، تحريم للرجل، مخصوص به الرجل، لان المراه عندما تسبل ثوبها لا تكون بنيه الكبرياء والخيلاء، تكون بنيه الزينه. ثماش امراه، ليس هناك امراه تسبل ثوبها بنيه الكبرياء، ثماش، هي تسبل ثوبها تجد العرائس يلبسن هذا الثياب المسترسلة، والتي تسبلها إلى حتى الأرض، مش بداية الكبرياء ولا بداية الزينة. بينما الرجل، شفت كيفاش حتى المراوحة بين الذكر والأنثى، باعتبار أنه ليس ذكر كالأنثى، سبحان الله. في بعض الأحكام الله يفردها للذكور، وأحكام أخرى يفردها للإناث، بينما الإسبال متاع الثوب أفرد به الذكور، كما مثل لبس الذهب حرمه على الرجال فقط،
1: والحرير
2: وأحله للنساء. شفت هذه اسمه العدل الرباني. لكي لا تأتي فتاة أو امرأة وتقول لماذا اختصنا الله بالحجاب دون الرجال، لما لم يفرض الله الحجاب على الرجال؟ أوليس في الرجال شعور وشعر عنده الرجل، قد يكون مسترسل وقد يكون جميل الشعر متاعه ويفتن النساء، لما لم يفرض المولى الحجاب على الرجال وفضل على النساء؟ نقول أن كل مخلوق ربي خصه الله بأحكام، هذا العدل الرباني. حنا عنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، وعن حسن ظن ربي سبحانه وتعالى أنه لا يأتي بحكم إلا وهو يرتكز على ثلاثة الأصول التي كنا قد ذكرنا بها جميع المستمعين وذكرنا بها أنفسنا: العدل
1: والرحمة
2: والرحمة والمصلحة. معناها في هدايا ربي سبحانه وتعالى إسبال الثوب وإسبال الرداء وإسبال أي قميص نتاع الإنسان خاص بالرجال، هذا خطر الرجال.
1: هذا منع وعطاء شيخ، هذا منع وعطاء، اسم الله المانع. أي سبحان الله، يتجلى في كل شيء.
2: ما نقول نحن اسم الله المانع من أول حصة تناولنا فيها شرح اسم الله المانع، قلنا أن اسم الله المانع لا يمكن أن نفهمه على حقيقته إلا باسمه المعطي.
1: نعم،
2: المانع المعطي، كما جاء ورد في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كنا قد أفضنا في شرحه دعاء، هذا دعاء جميل جدا.
1: صحيح،
2: فلا يمكن أن نفهم المانع إلا اسم الله المانع إلا في ظل اسم الله المعطي، لأن الله عندما يمنع يعطي، عندما يعطي يمنع. فقلنا أنه إسبال ذي إسبال الثوب راه خاص بالرجال فقط، لأن الرجال عندما يسبلون ثوبهم أولا سعى فيه تشبه بالنساء، ثاني حاجة بداع الكبرية، فقال له: ولا تمشي في الأرض مرحا. ذاك علاش خذينا احنا إسبال الثوب من قضية الخيلاء.
1: نعم،
2: والعياذ بالله، لأن المنع إسبال الثوب جاء من المانع لكي يكسر في نفس الإنسان هذه شوكة الخيلاء والعياذ بالله، أن يتعالى على الخلق بتلك المشية التي يمشيها والعياذ بالله رافعا كما قال ثانية عطفه. لقيت الحركات كيفاش يركز عليها القرآن الكريم، الحركات نتاع أطراف الجسم كلها تقريبا، الحركات كلها تقريبا كيف ركز فيها القرآن الكريم. وصلنا إلى إذن إلى قوله تعالى: الوصية المانعة
1: ولا تصعر خدك
2: للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بزلنا نتحدث فيها الوصية هذه، الوصية تستحق بصراحة الإفاضة فيها القول وشرحها، تأخذ حقها في الشرح إن شاء الله. وربي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا هشام الصدقاوي على كل ما تفضلت وذكرت، وإن شاء الله إلى أعداد قادمة بإذن الله تعالى. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 91 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيا خير من دفنت بالأرض عظموه، فطاب من طبه نلقاه والأكم، وأنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وحبتنا الكرام والسمعين الأفاضل، حييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من إثلاج الصدور بالعشر البدور، واقفين كما اعتدنا بإذن الله تعالى عند تلك العتبات المباركة، وهي كتاب التحبير لابن الجزري رحمة الله تعالى عليه، شارحا ما صنفه من قبله الإمام أبو عمرو الداني، وهو كتاب التيسير الذي كان معتمدا بأروقة الجامع الأعظم زاده الله نورا وبهاء، جامع الزيتون أدام الله عمرانه حتى يوم الدين، مستهلا بداية مقالتهاته سيدي محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي نورك سيدي ماهر والسادة المستمعين معاك، وربي ينفعنا إن شاء الله بالقرآن العظيم
6: يا رب،
2: ويجعلنا من أهل القرآن بجاه القرآن العظيم يا رب العالمين.
6: سيدنا رسول الله بجاه القرآن. أي سيدي، ما نزلنا في هاك الباب الطيب المبارك، وهو الإظهار والإدغام للحروف السواكن، يخذينا إذ وقد يعني الذال والدال، واخذين تاء التأنيث الملحقة بالأفعال لا بالأسماء.
2: أعطيك الصحة، ووصلنا هنا الصفحة 64، معناتها باش نبداو في فرش الحروف إن شاء الله في الصفحة 85، احنا توا في 64.
6: أنا اللي حظ الشيخ محمد والله رحمة الله على الإمام، أما الكتيب غير عادي.
2: لا غير
6: الله يجزيك كل خير وربي يبارك فيك. أنا كي اقترحت عليك البرنامج أنت يا ماهر، قلت لي ناخذ كتاب التحبير، لأنه اللي لاحظت سبحان الله فيه من البركات ما فيه والله العظيم،
2: وفي من نفسه التفسير.
6: أحسنت والله، يعكس صلاح الرجل رحمة الله عليه.
2: أيوة والله ربي ينفعنا بهم كل إن شاء الله، مشايخنا اللي خلطنا عليهم، اللي قرأوا عليهم مشايخنا، واللي قرأوا مشايخهم عليهم، حتى نوصلوا للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا رب العالمين يجعلنا من المحبوبين عنده صلى الله عليه وسلم.
6: صلى الله عليه
2: وسلم. الله يهدي رجعنا وهدي دعانا إن شاء الله يا رب يتقبلوا منا
6: رب.
2: أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم راض عنا، شفيعنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وهذا الفضل لله أن خلق لنا هذا النبي الأكرم وأكرمنا به صلى الله عليه وسلم وبنسله وبزوجاته وبأصهاره، كل هدايا من نعم المولى على الأمة الإسلامية. ربي يبارك فيك.
6: جمعا سيدي محمد. أي من نواصل سيدي؟
2: أي نعم سيدي.
6: أخذينا قلنا قد إذ.
2: أي نعم.
6: وقد.
2: أي نعم.
6: وتاء
2: في التأنيث الساكن المتصلة بالفعل.
6: التأنيث.
2: أي نعم المتصلة بالفعل.
6: يستر.
2: طوى باش ندخلوا، يقول واختلفوا في لام هل وبل. طوى في اللام تاع هل وبل. عند ثمانية أحرف. عند التاء والثاء والزاي والسين والضاء والضاد والطاء والنون، نحو قوله تعالى هل تعلم وهل ثوب وبل سولت وبل طبع الله وبل ظلوا وبل ظننتم وبل زينا وهل نحن وهل ندلكم وهل ننبئكم وشبهه. فأدغم الكسائي اللام في الثمانية. تنقولوا ستالي الكسائي الراوي الأول أبو الحارث والثاني دوري الكسائي، يلزم هكا تقول دوري علي ولا دوري الكسائي، تقولش دوري تسكت. إذا قلت دوري تسكت راو الراوي على أبي عمرو البصري، خاطر هو بيدو راو دوري هو بيدو
6: يروي زاد على
2: صحيح الكسائي. يروي على الكسائي. إذا كان يكون راوي الكسائي لازم تقول قرأ دوري علي ولا دوري الكسائي،
6: يفتح عليك.
2: أما إذا قلت قرأ الدوري وتسكت نعرفوه أبي عمرو البصري،
6: على خطر هو بداهة ملحق من رواة أبي عمرو البصري.
2: أي نعم. أي.
6: فلا بد من تمييزه.
2: صحيح.
6: بيه؟
2: فأدغم الكسائي، كيف نقولوا كسائي قلنا الراويين الاثنين، الاثنين اللي هما أبو الحارث ودوري، دوري الكسائي. فأدغم الكسائي اللام في الثمانية، وأدغم حمزة في التاء والثاء والسين فقط، ثلاثة حروف برك. واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله تعالى بل طبع، بل طبع ولا بل طبع. لشكون هذا الخلاف؟ خلاد قال فقرأته بالوجهين. الإدغام على أبي الفتح توا شكون يعني راهو ينقل في ديما، يقول يا أخي سيدي معناتها سيدي ابن الجزري قرأ أبو الفتح، ليه هو ينقل فيه كلام سيدي أبو عمرو الداني بالضبط ينقل فيه، ومن بعد إذا كان باش يدخل في العشر يزيد يقول قلت هذا الـ الـ الـ الـ قال بل طبع فقرأته بالوجهين، معناتها أبو عمرو الداني يتكلم. الإدغام على أبو الفتح والإظهار على أبو الحسن. وبالإدغام آخذ له، تدخل ابن الجزري قال أنا نأخذ بالإدغام، وهذا طريق الكتاب.
6: قال لك راه طريق كتاب التيسير وأنا آخذ بالإدغام،
2: يحب بالرغم أنه قرأ على الاثنين
6: شيخ محمد قرأ إيه؟ يقول آخذ بالإدغام يعني قال مذهب الإدغام.
2: أي نعم مذهبي اللي خديت أنا،
6: اللي خديت أنا به،
2: خاطر قال فقرأته بالوجهين الإدغام على أبي الفتح والإظهار على أبي الحسن. قال وبالإدغام آخذ له، وهذا طريق الكتاب. وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله تعالى في الرعد أم هل تستوي لا غير، شقراه أم هل تستوي، أظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله تعالى في الرعد أم هل تستوي، ما أدغمهاش معناتها لا غير، كان هذه برك. وأدغم أبو عمرو هل ترى من فطور، وفهل ترى لهم من باقية، في الملك والحق لا غير. وأظهر الباقون اللام عند الثمانية. علاش طول؟ وكان معناتها السادة اللي يتبعوا بالكتاب يردوا بينهم تو كيف يقرا لهنا الغلطة لهنا شيقول فهل ترى لهم من باقية في الملك وإلحاقه لا غير. وهي مش هو إلحاقه والحاقة
6: أبارك الله فيك.
2: هذه أخطاء مطبعية يعني. لا. وأظهر الباقون اللام عند الثمانية. فصل. وأدغم أبو عمرو وخلد والكسائي في الفاء حيث وقعت نحو قول المولى سبحانه وتعالى أو يغلب فسوف أو يغلف فسوف ومن لم يتب فأولئك شقرا ومن لم يتف فأولئك فأولئك إذا كان بيشتغف الخلاد كما هو خضر والخلاد والكسائي والكسائي بالتحقيق الهمزة معناتها في الوقف به وشبه وخير خلاد في ومن لم يتب فأولئك بالوجهين قرأ على أبي الفتح وبالإدغام على أبي الحسن وأظهر ذلك الباقون وأدغم الكسائي الفاء الكسائي في الباء في قوله تعالى إن شاء نخسب بهم مش نخسف بهم
6: وزينة الفاء
2: نعم.
6: نخسب بهم
2: نعم.
6: هو سيدي تقول الإدغام أوجه من أوجه التيسير
2: أي وهو لسان عربي زاد
6: أحسنت
2: لغة في سبأ وأظهر ذلك الباقون وأدغم أبو الحارث اللام من ومن يفعل ذلك إذا أسكنت للجزم كان سكونا للجزم في الذالي نحو قول المولى سبحانه وتعالى ماذا يشكون أبو الحارث هو الراوي الأول للكسائي أدغم اللام من ومن يفعل ذلك بشرط إذا أسكنت الجزم في الذال نحو قول المولى سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك هذا أبو الحارث قال وأظهرها الباقون وأظهر الحرميان وعاصم لبثت معا ولبثتم ومن يريد ثواب حيث وقع قلت وافقهم يعقوب وخلف في لبثت ولبثتم ما فيهاش إدغام ووافقهم أبو جعفر ويعقوب في ومن يريد ثواب والله الموفق
6: أيها من نقفني يا شيخ محمد حطوا عليها علامة هكا واضحة سيدي محمد وإن شاء الله نتمها ومع هذا وما انتهى به طوافنا من هذا الباب المبارك وهو الإظهار والإدغام للحروف السواكين نتمها بإذن الله شيخ محمد ونتم هذه الحلقة المباركة إن شاء الله بتلاوة ندية بين يدي أسماع إخواننا المستمعين والمستمعات على قراءة الإمام أبي عمرو البصري برويه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها

فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.

الأبطل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا رازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يجزيك كل خير سيدي محمد.
0: يا عيش سيدي وربي فضلك سمير وينورك الدنيا وآخرة.
1: جمعا الله يعني قراءة سيدي أبي عمرو البصري.
0: البصري الحمد
1: لله. نفعل لنا ولكم يا رب يا النبي.
0: احنا نمشوا فيها شوية كيف ياخذوا فكرة.
1: ابن عمرو الشامي
0: نمشيو لابن عمرو الشامي
1: وهو البدر الرابع على ترتيب الإمام الشاطبي. هو
0: الرابع ابن مجاهد.
1: أحسنت.
0: ابن مجاهد وبعد تبعوه الكل.
1: كلهم كلهم
0: من أبو أيوة. عمرو الداني والشاطبي وحتى نخطب
1: في الجزر كله. نعم وهو الرابع في الترتيب. أي يا سيدي ما نبي بإذن الله إلى حين ألقاك والسادة المستمعين إن شاء الله تعالى في الحلقة الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
2: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب،
2: من القلب
1: إلى القلب.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، ربي يحفظ الجميع. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومزلنا في شرح الوصية، وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. ونذكر بالفقرة اللي احنا فيها في الوصية، يقول: تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاض الطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثيرا كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة تقيل العثرات ولا تتبع العورات. وزالت الوصية إن شاء الله نكملها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
1: عليه الصلاة والسلام.
2: قال الشيخ رحمه الله: كثير الحياء، والحياء خير كله. الحياء لا يأتي إلا بخير، وهو من صفات الأنبياء وعلامات الأولياء وأخلاق الأصفياء. وكان من صفة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وحبيب الحق بأبيه وأمي أنه وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كما في الحديث. علاش قال أشد حياء من العذراء في خدرها؟ شو معنى العذراء في خدرها؟ برشا يقولوا العذراء
1: خلينا نفهموا الحديث، نفهموا الحديث لأنه دي
2: نعم ديما يتقال العذراء في خدرها، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في في في الزواج. إذا المرأة جات تتعرس، ما هو شرط من شروط الزواج هو شنو؟ الإجابة والقبول. نحن عنا مثل ديما نقوله: الصمت السكوت علامة الرضا. فهذا حديث السكوت علامة الرضا، هذا طارت به الركبان فخذوا قاعدة عام، هو لا وهو أن العذراء تسكت لما أبوها يمشي يقولها راه فلان جاي باش ياخذك باش يتزوجك، فهي تحشم من أبوها، والخضر هو مكانها، هو ركنها، هو حجرتها، فتسكت هكا وتعمل هكا وجهها إحمار وكذا، فهو يفهم اللي هي موافقة يعني، فهمت؟ فالعذراء سكوتها دلالة على القبول، دلالة على القبول، وهي سكوت العذراء ماش حياء من أبيها، حياء من وليها. فلذلك قوله العذراء في خدرها دلالة على الطلب للزواج، فهي تستحي من أبيها ومن أخوانها، فبتني فدلالة على هذا الحياء وصفه
1: كان سيدنا عليه الصلاة والسلام
2: أشد حياء. نعم، أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء وكثرته يمنع من الوقوع في الشين، في الحاجات الخائبة، لأن هذا الشين نعوذ بالله تبارك وتعالى مما يعود على صاحبه بالمعرة في أمر دينه وأمر دنياه. وإذا زال ماء وجهه فلا يبالي صاحبه ما يقع من القبائح. هذا الذي حتى نحن بالتونسية باللهجة متاعنا نقولوا معناتها حاشاك فلان قليل الحياء. ايش معناتها قليل الحياء؟ يعني هذا ياتي من القبائح
1: بدون حياء،
2: ما عندوش حياء، لا يستحي من الناس،
1: نعم
2: لا يستحي من الله، لا يستحي من نفسه، لا يستحي من والديه. فيقول لك فلان قليل الحياء، ايش معناتها؟ راه انت تنتظر منه كل شيء، القبيح والسيء، ما على بالوش بحد شيء، تمام؟ ولذلك إذا يقول له كن كثير الحياة.
1: وهذا في ديننا عندنا برشا حديث من سيدنا عليه الصلاة والسلام في باب الحياة.
2: نعم، ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: فاصنع ما شئت.
2: يعني. وعموما الحياء كله مرغب فيه، الحياء كله خير، الحياء مرغب
1: والحياء فيه. شعبة من الإيمان
2: كذلك. والحياء شعبة من الإيمان أحسنت. إيه. علش لأنه هذا الحياء إذا استحي الإنسان يبتعد عن المعصية، وإذا خلع عنه برقع الحياة صارت الأمور ميسرة أمامه.
1: إن لم تستحي فاصنع أو أفعل ما شاء.
2: لا يمنع من السوء. برشا الناس يعتقد، شوف لذلك برشا الناس يعتقد أن شفت الحياة خير كله، إلا فما مواضع عليه الحياة ما لازمش يكون فيها. كما شنو؟ كطالب علمي. ولذلك مستكبر قال اثنان لا يستفيدان. مستكبر ومستحي. المستكبر شكون الشيخ اللي قاعد نقرا، شكون اللي قري فيكم، شكون فلان هو
1: صحيح
2: ببتني. فهذا مستكبر يرى نفسه فلا يستفيد. والمستحي اذا جاء شيء في صدره وسؤال او لم يفهم مقاله الاستاذي اللي قري فيه ولا الشيخ ولا فبذلك علاش تلقى الاولياء ديما يوصي ولادهم يقولوا عايش ولدك في حاجه ما تفهمش، قل سيدي
1: صحيح
2: فهمتني. قل ستي قل ستي راني ما فهمتش، وتلقى الأستاذ معناتها الذي يتقن مهنته يفسر ويعاود وما يتعديش كلش ما يقول شكون مش فاهم حاجة باش يتهنى لولاده الكل في القسم فهمه. تمام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح النساء الأنصار فقال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، لأنه كانوا يجوا يسألوا.
1: نعم صحيح، لأنه يسأل مع رغم حيائهم في الزمان هذاك، لكن
2: كانت تجي تسأل
1: عليه الصلاة والسلام تسأل في أمور الدنيا
2: تسأل تسألوا على كل شيء. فهمتني. فيسأل يعني.
1: نعم.
2: وهذا داخل فيما يصلح به الإنسان. يعني المرأة جاءت تسأل في رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل فيه فيما إذا في موجبات الغسل عندها أنها إذا وجدت الماء هل يكون عليه غسل ولا لا، طيب كيف تفرق في هذا الماء. وهذا كل نحن ندرسه في الفقه.
1: نعم سبحان الله.
2: والحشيب تعرف أختي مريم مرة عمل دورة في أحكام النساء حضروا نساء، يعني المرأة اللي عمرها 40 والمرأة اللي عمرها 50 واللي عمرها 20 وكذا، تلقاهم انا صعقت لما نلقى امراه كبيره في السن وتغزلني وانا نحكي وهي اخذتها الدهشه. قالت لي اول مره نسمع به الكلام هذا، ما تحيتي الكل وانا نصلي غلطه ولاش نعمل بالضبط.
1: سبحان الله.
2: فالانسان يجب ان يسال.
1: صحيح صحيح. حتى كان في امور خاصه لكن
2: يسأل لأنه
1: مهم جدا ان تكون عندك المعلومه خاصه في امور الدين وغسل وحاجات كيما هكا. علاش قرنا الحياه بكثير الجد في العمل قليل الزلل؟ يعني دائما ما نلقاه في الوصين وفما ربط بين
2: الله، نسأل الله ان يفتح علينا وفمجلك ان احنا في القدره قديم.
1: نعم.
2: كانه لهنا عاده ان الذي يصيبه الحي، شوف انت تلقى ساعه على ساعه وتوا حتى فما جلسات نتاع تعديل سلوك للصغار انه تلقاها طفل هكا الخجول وكذا تلقاه عنده اوبستاكل باش يقدم.
1: صحيح. في النتائج وفي الدراسة وكل ما تنجمش تكون عندك يعني الجانب هذا مع الجانب متاع أنك باش تكون مبدع في حاجة.
2: صحيح. فهذا قضية الحياة كأنه يقول له لا يكون الحياة لك عقبة لك.
1: صحيح.
2: فيش في عملك في وإنما تأخذ الدنيا غلابة مع استجلابك للحياة الممدوح، لا تجعله يدخل في المنطقة المحظورة. كن كثير الجد في العمل استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعين بالله.
1: نعم.
2: ولا تعجز.
1: نعم. ولا تعجز،
2: لأنه من استعان بالله أمده بقوته، ومن كان بقوة الله يتحرك فإنه لا يعجز.
1: نعم سبحان
2: فقط الله. احرص على ما ينفعك. كن كثير الجد في العمل، الجد في العمل والاجتهاد فيه من علامات انتهاز الفرصة. لأن الفطور في العمل يدل على الكسل والفشل.
1: وكأنه حيائك في أمور لكن في عملك لا، لازمك تكون ما يكونش عقبة.
2: فيما يفيدك تكون جادا.
1: جاد صحيح.
2: فيما يفيدك تكون جدا. ولا تلعب ولا تضيع الوقت.
1: صحيح.
2: ولا تكون كسولا ولا تجعل للفشل إلى طريقك من نصيب. الجد فيه يدل على المسابقة والمسارعة إلى طاعة الله، وذلك من صفات المقربين المحسنين. لكن هذا اللي تجده ديما متقلق مدبرم عندي اكتئاب، هذا من صفة المسرفين. ليس المشكلة أن الإنسان يصاب باكتئاب على فكرة. بعض الناس يعتقد يقول لك فلان مادام يصلي كيفاش يكتئب، لا ينجم يكتئب.
1: صحيح.
2: وين الإشكال؟
1: ربما فما ظروف أخرى.
2: فما ظروف أخرى أنت ما تعرفيش.
1: يعني نحن ملم بكل شيء.
2: صحيح. يعني مش معناتها واحد أصابه اكتئاب معناتها راهو هو ماهوش مؤمن. برشا ناس عندها كونفيجن، عندها الخلطة ذايرة. يقول لك لا، لو كان جاي يقرأ، لو كان جاي يقرأ قرآن وعامل صلوات وراه لابس عليه وقوة الإيمان عنده. لا لا لا لا، هدي هدي هدي، هذا مرض يصيب الإنسان كما يصيب الكل. الإشكال مش إنه هو يصيبه اكتئاب، إن شاء الله ربي يشفينا ويشفي جميع المؤمنين. المصيبة أنه يسلم نفسه لحبال الشيطان فيولي الاكتئاب شاده. هو بطبعه مرض يخلي الإنسان شدد الفرش، ما يحبش يقابل الناس. تزيد انت تسلم له روحك؟ لا، قوم وتوكل على الله واعزم وقول ربي تبارك، شمر على ذراعك
1: وخذ بالاسباب
2: واعمل بلانينج قدامك،
1: مختصين بطبيعة حال يعاونوك، اهل الاختصاص واهل الذكر، وتمشي للناس اللي تنجم تساعدك. هذاك علاش قالوا كثير الجدي
2: كون كثير الجدي في العمل،
1: في كل اعمال الانسان،
2: في كل الاعمال. شوف، انما القاعده إنما تؤخذ الدنيا غلابة،
1: غلابة.
2: فكل حاجة علش النبي صلى الله عليه وسلم شوف يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز،
1: ولا تعجز.
2: اي نعم، بسم الله.
1: وبعدها قال قليل الزلل.
2: وفي نهاية المطاف في كل هذه الأعمال اللي تعمل فيها، أعلم أن توفيقك لا يكون إلا بالله.
1: نعم.
2: مش بجهدك.
1: صحيح.
2: واعملوا واتكلوا فكل ميسر
1: لما
2: خلق لا.
1: فما جملة أخيرة قلت مهمة جدا فضيلة الشيخ، وكنا نقف فيها
2: وهي.
1: قلت أنه كل شيء أسعى وكل، لكن تذكر أنه
2: طبعا. كله بتوفيق الله،
1: كله بتوفيق الله،
2: كله بتوفيق.
1: لأنه فما خلط ساعات يقع فيه الإنسان أنه يقول لك خذيت بالأسباب واجتهدت في هيك الموضوع ذاك وما وصلتلوش، فربي سبحانه مش رايد لك باش توصل له.
2: صحيح.
1: يعني ما تخليش نفسك والشيطان يزين.
2: ما هو احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت لا تختار، ما تختارش.
1: اي قالها الشيخ. نعم.
2: قال اذا خيرت ان تختار فاختر ان لا تختار. وسلم الامر للمدبر جل جلاله. قلنا نحن شو معناتها وفسرنا، قلنا معناتها مش معناتها راني نقعد قاعد توجيه. لا، قلنا انك انت تعزم تستخير رب العالمين
1: تتوكل.
2: وتقوم بالعمل. إذا كان فيه خير سيصيبك فيه التوفيق، إذا لم يختره الله تبارك وتعالى لك صرفك إلى عمل آخر. فأنت وانت تعمل في الحاجة ما تبديش عينك معلقة بالنتيجة المنتظرة، لا، خلي قلبك وعقلك معلق بالحاجة اللي تعمل فيها أن تتقنها. إذا كان وفقت إليها فاعلم أنها من الله،
1: وكل توفيق.
2: وإذا لم توفق إليها فاعلم أن توفيقك في مكان آخر، مش معناته أنك فاشل. معناش حاجة واحد اسمه فاشل.
1: نعم.
2: عنا واحد إذا قام بالله لا يفشل أبدا. إذا حاجة موصل للهش يعرف اللي رزقه ما هوش غادي في بقعة واحدة أخرى، ما يقعدش يلوج في نفس البقعة، لوج في بقعة واحدة أخرى. رزقك في مكان آخر.
1: صح.
2: توفيقك في مكان آخر. ربي تبارك وتعالى صرفك من هنا إلى هنا. ما تقعدش تبكي وتقول يا ربي أنا عملت وعملت وعملت وعملت علش ما علش ما وصلتش.
1: كثير الجد في العمل. علش قال قليل الزلل.
2: القلة يعبر بها على عدم الشيء من أصله.
1: والزلل هو الزلات.
2: أيوة هذا هو. يعني كأنه تأخذ من مسألتين. بالارتباط بالعمل، لأنه أنا قلت لك مسألة قبل، قلت لك ما الذي يطلب من الإنسان، ما هو مراد الله من هذا الإنسان فيما أقامه فيه؟ أن يتقنه. قلنا الحداد المسلم يكون رقم واحد، الطبيب رقم واحد، المذيع رقم واحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علاش؟ لأن هذا الذي أقام على حرفة، الذي أقام على حرفة وأراد بها وجه الله هي عبادة يتقرب بها، لأنه في نهاية المطاف هو مستأمن على أمانات الناس
1: بطبيعة الحال.
2: أنا لما بجيب بلومبي لداري بيش يصلح لي وبعد ثلاثين ونرجع له، هو لم يتقن ما أقام الله فيه. هو ربي أقامه في المعنى هذه يتقنها ديما. أنت القاعدة شنو؟ أتقن ما أقامك الله فيه. أنت أم أتقن ما أقامك الله فيه
1: باش ما توصلش.
2: انت استاذ اتقن ما اقامك الله في ابناء المسلمين ذوكم امانه عندك. كل واحد يغزل الخدمه اللي يعمل فيها اللي ربي هو اللي اقامه فيها، مانيش والله يعني نخدم باش ناخذ شهريتي اخر الشهر، مانيش يعني نخدم باش نطال نطر زوز فرانك
1: كان نبدلوا العقليه هذه تو نكونوا في احسن المرات.
2: هذا الدين متكامل راه،
1: والناس مش دينا وين يهزنا، لكن التقصير من الانسان. الدين يعني والاسلام جاء باش يقول لك لازمك تتقن العمل نتاعك، لازمك تكون جاد في العمل نتاعك، لازمك تنقص من الزلات في العمل نتاعك. فالتقصير من الانسان اللي ما يراش انه هاك الجهد هذاك او
2: ما يراهش قربه،
1: ما يراهش قربه. صح صحيح، يمكن ترى قربة لله وترى.
2: شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا
1: ان يتقن
2: ان يتقنها. طيب والله انا نحب ربي ونعرف ربي يحب الحاجه نعملها، ولذلك يقول له قلل من والمراد بالتقليل قليل الزلل هنا المراد انعدام الشيء. لكن نحن لما كنا ماناش ملائكه شنو اللي صار؟ فباش يصير هفوات. طيب القضيه مش في الهفوه، مش في الزله، هي اسمها زله. ها هي اسمها زله. فاذا زلت قدم العبد يقوم مرة أخرى.
1: ما يقعدش في نفس
2: قطاح
1: وسبا.
2: نعم، هذه ربطها بالعمل والمراد كذلك غير العمل، هذا غير العمل الذي تعمل فيه، نأخذها بنظرة أخرى اللي هي في عملك التي تقوم به في دنياك في سيرك إلى الله. كأنه يقول له يعني هذا الذي ستزل فيه. والعلماء يطلقون الزلة على الذنب كذلك.
1: صحيح،
2: تمام. الزلة هي الذنب، لأنه من أذنب يقال فيه زل، وأصله من زل إذا سقط، والمطلوب في حقه أن لا يكون له ذنب صغير ولا كبير. وإن وقع له ذنب فالواجب فور التوبة منه، وإن أصر على ذنبه كان ذنبا آخر، وإذا دام ترتبت له ذنوب أشد من الذنب الأول، لأن الإصرار على الذنب أشد من الذنب نفسه.
1: صحيح،
2: والذنب يأتي بأخيه
1: اللي بعده. إذا كان الإنسان ما رجعش نفسه
2: قالوا من علامات الحسنة، الحسنة بعدها تتلوها. ليش؟ لأنه دخل في التوفيق والبركة. كل واحد يجيب وقته، لكن من استحوذ الشيطان على قلبه شو مش يعمل؟ سيكثر من جنوده من جنوده، وبعد ما يكثر له ذنوب الذنوب الذنوب شو اللي يعمل؟ واللي يشوف في روحه سي كثرت عليه الديون.
1: نعم،
2: ما عندك فيش خلص. فالإنسان يكون قليل الزلل
1: بجد في العمل وكأنه
2: إيه. نعم،
1: مادام أنت كنت جد في عملك.
2: نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
1: اللهم احفظ. كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة تقيل العثرات لا تتبع العورات. قلت مع بعضهم حسيتهم حسيت هو أصلا في الوصية سبحان الله يعني فما قصد واضح.
2: طبعا الارتباط كثير قاش قال أديبا مع الأولياء،
1: أي كثير الأدب
2: كثير
1: مع
2: الأدب مع الأولياء. نعم،
1: بمعنى
2: كان يتكلم على قليل الزلل. وقلنا أن من علامات قلة الزلل المداومة وانشغال النفس بالحق، لأنك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وأنت كذلك لست ملك، فأنت ستقع في الذنب لا محالة.
1: صحيح،
2: يعني بعض الناس يعتقد أنه لا يذنب، ما فماش واحد لا يذنب يا رجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم هكا في وجهه شايف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قالوا يا رسول الله إنا نذنب. فسكت صلى الله عليه وسلم برهة ثم قال لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليست القضية أنه يذنب ولا ما يذنبش، القضية أنه أنت مش تذنب بالسيف عليك راه، لأن من علامات أنك عبد أنك تذنب،
1: أنك تذنب ماكش ملائك أنت في السماء.
2: صحيح، المشكلة ملوين الآن، المشكلة وين؟ فيما بعد الذنب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
1: سبحان الله،
2: يتوبون من قريب. قال ربنا تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: هذا من الملائكة،
2: هذا من الملائكة.
1: إنسان بالغ وعاقل ورشد، فأكيد باش تغلط وباش تذنب وباش تزل بك.
2: شوف أنت ولادك مثلا ما يقولكش لا ما نعملش وهو في حال عادي، قهو تعرك هو وخوه
1: جديد الكلام سيب هو
2: رد
1: الفعل.
2: فهمتني؟
1: فزيد ما يسيبش.
2: صحيح،
1: زيد عليه.
2: فإذا كان الأمر كذلك كيف ستتعلم أدابة؟ شو هي كيفاش باش نقولها بالعربي؟ هي فن إدارة النفس.
1: صحيح،
2: في الطريق إلى الله.
1: صحيح،
2: تبارك وتعالى. هذا لن تستطيع إليه إلا إذا علمت من تجالس. وذلك علاش في اول الوصيه في الحلقات اللي فاتت. فاش قال لك هو ما قال لك شكون مع شكون باش تقعد ولا لا؟ كيفاش باش تقعد معاهم؟ اجلسوا مع الاولياء باداب، لان الادب مع الاولياء هو اصل من اصول الولايه. شوف
1: مجالسه المنيب الخاشع
2: بطبيعه، ما شوف من جلس جانس،
1: صحيح.
2: وكما يقول مثل الفرنسي قال قل لي من صاحبك اقول لك من انت.
1: هذه خديناها في
2: الصاحب ساحب، هذا كل تكلمنا عليه،
1: واختار حتى على اختيار الصديق معناتها في البدايه وحكينا عليه.
2: فهو هنا قال هذا الصديق الذي اخترته، فعلم انك تقوم معه بالادب. فافضل ما تختار انت ماكش في عهد الانبياء
1: بطبيعه الحال،
2: تمام. اذا ما من تصاحب؟ تصاحب من كان على قدم الوراثه النبويه. والأولياء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، تمام. هؤلاء الأولياء كل ولي على قلب نبي، تمام. فيقول لك إذا سلكت معهم فاسلك معهم بأدب وعظمهم، فهم الذين يدلونك على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وإكبارهم من تعظيمهم لله جل جلاله. والولي يطلق على من والى الله تبارك وتعالى بطاعته، ويطلق على من والاه الله بمحبته،
1: نعم سبحان الله،
2: ويطلق على من أخرج من ظلمته إلى نوره، وهم المؤمنون، بدليل قول الله تبارك وتعالى الله ولي الذين
1: آمنوا
2: يخرجهم من الظلمات إلى النور. والأدب معهم كله مطلوب، وخدمتهم بالتواضع لهم أمر محبوب،
1: نعم.
2: فبهم يهدد وبطريقهم يقتدى، ومن نظروا إليه أصابته الرحمة، ومن لمزهم ومس عرضهم وحاربهم حرم بركة الله،
1: نعم.
2: وانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الله يوشك أن يأخذه، ولحومهم مسمومة، وعادة الله تبارك وتعالى في منتقديهم معلومة،
1: نعم.
2: وأولياء الله أهل كتاب الله الواقفون عند حدود الله، وتنقيصهم وتحقيرهم من علامات النفاق، وخدمتهم من علامات محبة الملك الخلاق جل جلاله
1: سبحانه وتعالى.
2: واعلم أن الولي هو الذي تولى الله أمره، ومن تولى الله أمره منع الشر إليه،
1: نعم. بعدها قال كلامك حكمة، لهنا كلامك في المجمل في العموم مع الناس، مع من تخاطب، مع من تجلس،
2: هذا الذي يخالط الأولياء يتعلم منهم ويقتبس من نورهم وينور ربي تبارك وتعالى
1: سبحانه، نعم.
2: ينور. شوف انت اللي يقعد مع الناس اللي تحب الكوره، تلقاه تغرم معاهم في اللي يحكي طول النهار يحكيوا في الكوره، واللي تلقاه مثل يحكيوا في الميكانيك غرام الميكانيك، تلقاهم كل الناس يلمهم غرام. طيب هذوما لمهم الغرام حب ربي تبارك وتعالى وحب سيدي رسول الله وتلاوه القران، شنو باش يكون؟ باش يكونوا منورين. تلقى اذا تكلم بيتكلم بالله،
1: حتى يعني حتى الكلام يكون مختصر لكن فيه من البلاغه، فيه من الحكمه.
2: شوف قال كلامك حكمة، الحكمة هي قول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وليس كل ما يعلم يقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجالس أقواما قال ينتقون قال ينتقون كلامهم، ينتقون كلامهم كما تنتقون الطيبة الرطبي. يعرف شي خارج من فمه ميزان،
1: صحيح.
2: في ساعة لساعة تقعد مع مرأة كبيرة، خاصة نساء زمنيين، فهمتني، تلقاها ما تخرج منها كان الكلمة الحلوة،
1: صحيح.
2: وتلقاها وقت اللي تحب تقول هكا ملاحظة ما توجعش بها،
1: تحطها في قلب،
2: صحيح، فهمتني.
1: انت بدك ما تفيقش
2: ما تفيقش كل شي بعدك، فهمتني. نحبهم انا الناس الكبار، تلقى الكلمه يقولها اي والله ربي يرزقنا
1: بالصحه يا رب.
2: نعم.
1: وهذا الحكمه كلامك حكمه زاد به الانسان انه يدرب نفسه ويقول كان الكلمات الطيبه والكلمات فيها حكمه، مش اللي يجي يتقال زاد، سامحني فضيل الشيخ وقوس، مش اي كلمه تجي على بالك تقولها خايبه باهيه فيها كما قلت انت نجم يكون سهم هكا من سهام الشر. اي الانسان يتخير كلماته،
2: صلي على رسول الله
1: عليه افضل الصلاه
2: والسلام، فما كلمه يقولها التوانسه يتفخر به، يقول لك انا راني حقوقي هك،
1: قول هيك في وجهك،
2: قول لك في وجهك. لا حاجه خايبه، هذا ليس من الحكمه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لا يواجه الناس بما يكرهه. شوف قدام الناس
1: صحيت يعني لا يزي في مكان عام ولا قدام ألف حد، وزيد الأسلوب.
2: يعني شوف الإنسان يتخير طريقة كلامه، نعم، ويبحث للكلام على منفاث، وهو قاعد يتكلم يبدأ يخمم في قلب خوه اللي يكلم فيه.
1: صحيح، تحط نفسك في بلاسته. تحب أنت شكون يقول لك ربما كلمتك هكا، ولأنه عندنا زاد كلمة يقولك أنا قاعد ننقد فيك، لأنت قاعدة تجرح فيك مش ننقد فيك. لأنه النقد فما أسلوب وفما أدوات وفما، لكن أنك تجرح في خوك خوك ولا صديقك
2: أصلا ما عندكش الحق باش تنقد.
1: صحيح،
2: أغزر فما فرق بين أنك تتكلم على المقالة وبين أنك تتكلم على القائل
1: في الشخص. صحيح،
2: فرق. أيه، يعني الكلام في المقالة ما يتغش منه حتى واحد. فما ناس والله لا أنا ما تفهمش الكلام هذا، يقول لك لا والله هو شخصية عامة. شخصية عامة ما يعطيكش الحق أنك تأخذ في عرضه.
1: صحيح،
2: ولا تتكلم فيها في في في
1: في أمور في أمور العائلية ولا كذا، ما أذعهاش وما نشرهاش. أنت تعرفها بطريقة بأخرى، ما عندكش الحق تقولها.
2: يا هذا كان إذا كان فما الانتقاد له أهله ولا هو طريقته الانتقاد. الفكر النقدي مادة راي تدرس.
1: صحيح،
2: ماتير راي تدرس، وعندها فيها قواعد.
1: قواعد صحيح، كما قلت إنه فرق بين مش تنقد الفكرة بين مش تنقد صاحب الفكرة. هو حتى في علوم التربية يقول لك صغيرك باش تنقد سلوكه ما تنقدوش، هو بقوله رأيه السلوك هذا ماهوش باهي، نجم نصلحه فيه إذا كان عمل حاجة. ما تقولوش أنت كشخص راك ماكش باهي ولا كطفل. هذا يطول فيه الحقيقة الكلام، وإحنا معاش عنا برشا وقت. قال كلامه كحكمة، وإحنا قداش محتاجين لهنو نتحلاو بالحكمة في كلماتنا. آخر حاجة نختمو بها تقيل العثرات، وتحب نخليوها الحصة الأخرى.
2: قداش مازال عندنا وقت؟
1: ماعش عندنا برشا وقت.
2: يلا خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا فضيلة شيخ، ربي يبارك فيكم. زلنا موصلين معاكم في حصص اخرى ان شاء الله في كنوز الوصايا. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: شباب الزيتون، شباب الزيتون، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة،
2: شباب الزيتونة،
1: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين متابعين الكرام. يتجدد الموعد في إطار الكلمة الطيب، في إطار المواضيع اللي تحقق الإفادة وإن شاء الله تحقق زادة التغيير الجذري في حياة شباب. حكينا في مواضيع عديدة، منها علاقة الشاب بالقرآن، حكينا على العمل الخيري والتطوعي، حكينا كذلك على جانب التراحم من خلال علاقة شبابنا بصلة الأرحام وبعض الثغرات أو بعض المشاكل اللي صايرة اليوم في واقعنا. سعينا بجهدنا بكلماتنا البسيطة مع ضيوفنا الكرام أنه نوركم ببعض الحلول اليسيرة والسهلة والفي هي في متناول الجميع إن شاء الله اليوم، باش نحاول مع بعضنا نحكيه في موضوع واجب الشاب المسلم تجاه الوطن، خاصة وأنه حب الوطني من الإيمان، حب الوطن هو عبادة من العبادات التي وجب علينا أن نلتزم بها، ولكن كيف السبيل إلى الالتزام بهذا الواجب وتحقيق هذه العلاقة الجيدة مع الوطن؟ عديدة هي الاستفسارات اللي إن شاء الله باش نحاول نطرحها على ضيوفي الكرام. شيخنا أيمن إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سندس، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
3: مرحبا بك أنت زادة شيخنا، مرحبا بغادة سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أستاذة سندس.
3: شكرا.
5: وبكل مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
3: طيب، ملول نحب نعرف نظرة أو رؤية الشاب لوطنه، كيف حالها؟ هل فيها تقصير؟ هل هي نظرة إيجابية أم نظرة قاتمة؟ أم ربما هو مجرد مكان يأوينا نعيش فيه وانتهى؟
5: نعم، في الحقيقة أستاذة سندس، الشاب التونسي اليوم نجم نقوله اللي هو مقصر يعني تجاه الوطن اللي قاعد يعيش فيه، ويمكن حتى يشوف فيه مجرد مكان كما قلت قاعد يعيش فيه، وقت اللي اليوم تونس تحتاج إلى شبابها أكثر من أي وقت. نعم. تحتاج إلى شباب واعي يحب بلاده بصدق ويخدم عليها وما يستسهلش التهريب ولا اليأس، ويؤمن أنه الإصلاح يبدأ من نفس قبل ما يكون من الواقع. في الحقيقة للأسف يعني الشباب في الفترة الحالية وفي وقتنا الحاضر هذا يعني منساق نحو الانترنت والعوالم الافتراضية والهواتف، وصل حتى يعني أغفل معناها ما عادش معناها مع عائلته، ولا يعني يعاني من الوحدة ويعاني من ما عادش يعني مقصر في حق بلاده.
3: نعم، احنا ماذا بينا نعرف نوعية هذا التقصير الحاصل وأسبابه شيخ أيمن؟ شنو هو السبب أو الدافع اللي يخلي شاب مسلم يخل بواجبه تجاه وطنه، تجاه هذا الملجأ الوحيد الذي يأويه ويأخذ بيديه، خاصة وقت اللي تتوفر فيه الأمن والأمان وكل شروط الكرامة؟
4: نعم، هو الانتماء للوطن هذا يتزرع من صغره ويتربى عليه الإنسان في المدارس وفي العائلة متاعه وفي الجمعيات. الإنسان لما يعطي الحاجة يحبها، مهم برشا انه نعطيه للوطن نتاعنا بس نزيدو نحبوه اكثر باش نحسوا اللي هو قطعه منا ونحن قطعه منه، ونحن مخلوقين من الارض هذه اللي نحن تولدنا فيها. فبالتالي الوطن عنده علينا حق، الوطن حاجه مقدسه، حاجه مهمه. راهو تحيه العلم في المدارس مهم برشا انه نعمقوها، ما نخلطوش المخر بالعاني، لا، وإنما نحضر في تحية العلم سواء كنا صغار ولا كبار ولا شباب،
3: ونعرف الهدف منها زيادة تحية العلم. معليش حارسين خاصة حرص المؤسسات التربوية منذ يعني نعومة أظفرنا ومنذ أن تطأ قدامنا هذه الفضاءات نتربي ونكبر معها تحية العلم.
4: نعم، ومهم برشا أنه أساتذتنا يكونوا قدوة في الشيء هذا معانا، وتكون تحية العلم في كل المؤسسات الوطنية التربوية وغيرها تكون حاجة مقدسة، حاجة الإنسان يعيشها كل يوم الصباح بقلبه.
3: نعم.
4: معيساش بالجسد متاعه فقط، لأنه البلاد هذه راهي عزيزة وغالية، والبلاد هذه مسالت من أجل تحررها الدماء ومن أجل الاستقلال متاعها الدماء متاع أجدادنا ومتاع أبائنا. فإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويسترها.
3: بلد الزيتونة شيخ،
4: بلد
3: أيمن.
4: القيروان.
3: نعم.
4: بلد الزيتونة، بلد العلماء، بلد الصالحين والمصلحين.
3: نعم.
4: بلد الشعراء والكتاب، بلد أهل القرآن. هذه تونس قد ما يحكي عليها الإنسان، مش نحن نحكي عليها، نسمعوا الناس في الأزهر شنو يحكيوا عليها، نسمعوا الناس في القراوين شنو يحكيوا عليها،
3: مجلدات وكتب.
4: نعم، مجلدات
3: خصصت للحديث عن تونس الخضراء، تونس الجميلة، تونس الولادة، تونس المعطاء، بعلمائها، بمثقفينها، بمشائخها، بالفتح الإسلامي، بجامع الزيتونة، هذا الجامع المعمور اللي فيه رمزية.
4: نعم.
3: كبيرة،
4: جامع
3: كل
4: منافع
3: كذلك. يعني كل الأمور هذه هي جزء لا يتجزأ من كيان التونسي.
4: نعم، بل أنفاس الصحابة.
3: نعم.
4: رضي الله عنهم وارضاهم.
3: نعم.
4: فيها، بل بعض قبورهم فيها. فبلادنا الحقيقة بلاد عزيزة وغالية. فبش نجاوب على السؤال، نجم نقولوا رأي هذه التربية من صغراء الأبناء نحرص عليها ونعاود ونعمقوها أكثر لو.
3: نعم.
4: كان نحن تناسيناها. ثانيا، لابد أن نعلمهم تاريخ بلادهم، تاريخ البلاد هذه، تعلموه ويقرأوه مش فقط في زمن قصير، وإنما في كلها، الحقبات اللي مرت عليها، التضحيات اللي تبذلت من أجلها، الناس اللي تعاقبوا عليها، العلماء اللي سكنوا فيها، الصالحين اللي هما بصلاحهم أحياوا عائلات وأحياوا ناس وأنفقوا فيها. فتدارس سير علماء الزيتونة وتاريخهم يعمق في الإنسان حب هذا الوطن والانتماء له والافتخار به. مع أنه الحقيقة برشا من شبابنا يحبوا الوطن متاعهم.
3: صحيح.
4: وبرشا من شبابنا يدافعوا عليه، وبرشا من شبابنا يرفعوا علم تونس عالي في التظاهرات العالمية.
3: نعم.
4: ولما تسمعهم الحمي قشعر كيفاش يحب بلاده وكيفاش
3: يغار عليها زادة ويدافع عليها. نعم.
4: وحتى في ساعات بعض الظروف تكون مش مناسبة بالنسبة ليه، وربما يمر حتى بعض التضييقات، إلا أنه يتحدى العراقيل هذه الكل،
3: لأنه عنده رسالة يحب يؤديها.
4: نعم.
3: ويوصل فيها.
4: نعم، باش يرفع علم تونس. فنحييه الشباب هذوما.
3: نعم.
4: وبالنسبة للشباب اللي هو غفل أو تقاعس على أداء واجبه تجاه الوطن متاعه، نقولوا أقرأ تاريخ تونس، شوف التضحيات اللي هي تبذلت من أجل هالبلاد الغالية والعزيزة، وتعرف عليها حتى جغرافيا، سير فيها كما قال ربي، فامشوا في مناكبها.
3: نعم.
4: قل سيروا في الأرض فانظروا.
3: نعم.
4: سن يحب بلاده بالحق، رأي بلاد تتحب، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويجعلها أمانا سخاء رخاء يا ربي.
3: تونس بلاد تتحب.
5: نعم.
3: تونس واجبنا أنه نعرف تاريخها، نتعرف على علمائها، نتعرف على الناس اللي فداوا أنفسهم باش يحافظوا على استقرار وأمن وأمان هذا الوطن. باش نكملوا احنا الرسالة على يد شباب في مقتبل العمر بما أوتوا من جهد بأعمال بسيطة. احنا مناش نطلبوا في المستحيل.
5: نعم.
3: يكفي أنك تمثل بلادك وتكون سفير للإسلام، فهذه مهمة ليست بالصعبة زادة، وقص على ذلك أمور وأمثلة كثيرة.
5: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
3: نعم.
5: يعني كل واحد فينا مسؤول على جزء من هذا الوطن، في قرايته، في خدمته، في سلوكه، في صدقه، في احترامه للقانون، وفي حفاظه على المال العام. وتونس تستحق كما قال شيخ أيمن، هي ذاكرة وتاريخ وهوية ودفاع.
3: نعم.
5: في كل قلب واحد فينا إذا كان نشأ وتربى على حب البلاد بعمق. تونس علمتنا حاجة مهمة، رغم الصعوبات ديما فما ضوء، والقرآن يذكرنا أنه مع العسر ديما فما يسر، يعني ما فماش أزمة دوم إذا كان فما إرادة وإيمان بالتغيير.
3: نعم.
5: حب تونس هو لما كل واحد فينا يقول أنا نحب بلادي مش كان بالكلام بل بالفعل، كما قلت أستاذة سندس، حتى بأبسط الأمور كإماطة الأذى عن الطريق نكون سبب في رفعتها مش في تعطيلها. واجبات الشباب تجاه تونس راهي مسؤولية يومية تبدأ من أبسط التصرفات توصل لأكبر القرارات في الحياة. حب الوطن بالعمل مش بالشعارات. الشاب التونسي اليوم مطالب أنه يثبت حبه البلاد وبالجد في القراية. لما تجتهد وتثابر في قرايتك وتنجح فيها وتفرح عائلتك زاد هذيك عبارة أنت رفعت بلادك، رفعت شان بلادك ونفعت غيرك، ولا حتى في خدمتك لما تجتهد ولما تستحضر رقابة ربي عليك وربي سبحانه يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني هذاك في حد ذاته العمل العبادة. الاجتهاد في العمل خدمة للوطن يعني، لأنه التقدم الحقيقي يبدأ من العمل والكفاءة. الإسلام حتى وهو يشجع معناها على الإتقان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
3: نعم، بارك الله فيك، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان مثال يحتذى به في حب الوطن والإخلاص للوطن، يعني عمل ما في وسعه من أجل الدعوة، من أجل المحافظة على رسالة نبيلة ترفع راية الإسلام، تحافظ على استقرار الوطن. حبه للوطن كان كبير وكبير برشا، ويتجلى من خلال إخلاص، ويتجلى من خلال التحديات والتضحيات الجسام اللي قام بها سيدنا صلى الله عليه وسلم في سبيل وطن، في سبيل رقعة ترابية. ولكن يعني المشاعر والأحاسيس اللي يتبناها سيدنا صلى الله عليه وسلم من منطلق إسلام ومن منطلق يعني الدعوة كانت غاية في الروعة. ودائما ما نعود ونراجع هذه السيرة العطرة علنا نأخذ منها القليل والقليل في واجب شبابنا تجاه هذا الوطن. الواجبات تختلف أكيد وتتنوع من شاب إلى شاب. في فصل الصيف كيفاش يمكن أن نترجم هذه الواجبات؟ كيفاش يمكن أن شبابنا يبين لنا حبه ومصداقيته مع تونس؟ شيخ أيمن،
4: والله من خلال العمل التطوعي، العمل الخيري، من خلال صلاح حاله هو نفسه،
3: لأنه البدرات الشخصية قدش مهمة.
4: الشخصية هو جزء من الوطن، صلاحه هو صلاح الوطن، هكا لازمنا نخمه. العمل اللي نقوم به مهما كان صغير ما نحقروش. يعني هنا نستحضر حكاية حكاها لي بابا مرة، قال لي فما في فرنسا واحد هو عربي تونسي مشى شنو خدمته، يمشي لك الجبال يصلح الضوء وكل شيء، ويمشي معاه واحد من البلدية فرنساوي. المهم شاو في الكهرباء ونهارتها باردة الدنيا برشا، وصباح بكري وثلج هابط. الفرنساوي قال للتونسي هيا هبط هبط. قال وخاتها تسخن الدنيا شوية تطلع الشمس تو ستة متاع الصباح. قالوا تيفيكو لا فرنسا تومب، تحب فرنسا تسقط. يعني احنا اذا كان خموا بالطريقة هذه انه اي حاجة انا نصلحها في بلادي راي ذكا يعلي بلادي، انه اي حاجة انا حتى كار
3: مهما
4: كانت بسيطة، حتى شجرة انا نجبدها ولا نبتة نقلعها، ذكا ساهمت في سقوط بلادي، ساهمت في مخاطر البيئة في بلادي. لو كان لوح ساشي في الشط،
3: كرسي في محطة نكسره، أنا قضيت على بلادي،
4: قضيت على بلادي،
3: شوهت صورة بلادي.
4: نعم، فالعقلية هذه هي عقلية نزرعها على الأقل كف الأذى. شفت احنا نكلموا أنفسنا أولا وخياننا وشبابنا أنه نكفوا الأذى على بلادنا، لأنه كاكة تسقط بلادنا بعمايلنا هذه. فكف الأذى على بلادنا، ثم بعد ذلك نبدأ نصلحه شيئا فشيئا.
3: الأذى يكون مادي ومعنوي شيخ أيمن، حتى الكلام البذيء اللي احنا اليوم نسمعوه في أي مكان، في مبالك في بيوت الله، يعني
4: نعم
3: في,
4: نعم.
3: في المساجد، أنه وإحنا نسجله في الحصة فما مجموعة من الشباب اللي عاملين حملة عجبتني شخصيا، عجبتني برشا، حملة ضد الكفر في الأماكن العامة، هذه زادة طامة كبرى، وهذا تشويه للإسلام وتشويه لبلادنا، تشويه للشباب والمراهقين والطفل التونسي اللي هو ينتمي لهذا الوطن، ينتمي إلى بلد مسلم، إلى بلد الزيتونة. وما أدراك ما الزيتونة؟
4: هو شنو المسلم من سلم الناس من يده ولسانه هو ذاك المسلم. وبلادنا رأي خاصة في الصيف بلاد سياحية، يجيونا جيراننا من الجزائر، يجيونا ناس من برا من أوروبا ومن غيره، فلازم يشوفوا النظافة. والله يؤلمني أنا لما نشوف سائح ينظف الشط متاعي بلادي، هذه هو ينظف
3: أولى باش
4: نظف. أنا أولى، والمفروض معناها أنا ننظفها قبل هو. ف معناها مهم برشا في أخلاقنا، تواضعنا، فرحتنا بالناس وبالغريب وبالقادم علينا، هذاك الكل
3: عدم استغلال الآخر زاد واغتنام الفرص،
4: اغتنام الفرص والغش وغيره، هذه كل حاجات تعلي قدر بلادنا، وهذه كل نجاحنا نحن ونجاح صغيراتنا. شكون باش يعيش في البلاد احنا وصغارنا؟
3: وما ننتظرش الإعجاب من الآخر. انت تعمل في هذا وتستشعر في ربي سبحانه وتعالى، باش ترضي ربي ماكش باش ترضي الناس.
4: نعم، عقيدة الوطن والولاء للوطن. سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة فيش فقط قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فسيدنا إبراهيم علمنا أنه ندعيه لبلادنا، علمنا أنه نحن نساهم في نجاح بلادنا. حتى سيدنا عليه الصلاة والسلام كلنا نعرفه كالموقف العظيم وقت اللي هو خارج من مكة، وقت اللي يبكى وقال إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. معناها لو كان ما خرجونيش كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ما كانش باش يخرج صلى الله عليه وسلم، رغم الأذى اللي قاعد يتعرض له. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. فالعقيدة هذيك متاع الوطن والعقيدة متاع حب الوطن حق تخلي الإنسان ما يسببش ضرر الوطن متاعه، يعاون الوطن متاعه، خاصة وإنه توا الوطن صحيح وبلاد وفيها حدود، لكن كل تشوف فينا توا الانترنت متاح تسجل فيديو في تونس ينجم ينتشر في العالم الكل. شنو احنا الناس تدخل علينا فكرة؟ تونس معروفة، تونس الخضراء، تونس بلد الزيتونة، العلم والعلماء، الصلاح والإصلاح. احنا بلادنا من أول الدنيا نحبوا الغريب، نفرحوا بالبراني من أول الدنيا، بلادنا اللي يجي فيها يطمئن ويرتاح ويأمن، تكون ملجأ للناس الكل، للضعيف والفقير والمسكين. هذه الصورة اللي نحبوا شبابنا يحافظ عليها بل وينميها أكثر.
3: نعم، في إطار الاستغلال والاستثمار الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي، حقيقة فما مبادرات يقوموا بها شباب تونس في إطار الترويج للصورة الجميلة لتونس والمواقع الأثرية. وقدش محليه البرنامج، نتصور أنا نحكي عليه وفما برشا ناس يعرفوه البرنامج هذا. أنا شخصيا يعني نستمتع وقت اللي نشوف صورة بلادي ونعرف مواقع أثرية، نعرف من خلالها عمق التاريخ لهذا الوطن العزيز الغالي. قدش اليوم محتاجين أنه بالفعل نكونوا سفراء جيدين لهذا الوطن اللي يستحق منا برشا حب وبرشا خير.
5: نعم، ضروري جدا أنه الشباب يحمي المال العام ويحترم القانون ويحافظ على بلاده ويقوم بتعزيز الصورة الجميلة لتونس الخضراء من خلال يعني محافظة على الموروث الثقافي اللي في تونس، وأنه يحافظ على نظامها ويحافظ على سلامة شواطئها ويحافظ على البيئة ويخلي معناها ديما السياح يكونوا معناها نشجعوا السياح على أنهم يزوروا بلادنا، ويعني بلادنا تستحق انه الاصاله اللي فيها انه نحافظوا عليها.
3: نعم، شو نحكي زيادة على الكشافة والعمل الكشفي اللي نلقاو فيه خيرة من شباب تونس واللي يعلموا معنى المسؤولية والانضباط للأطفال للمراهقين، وما أحوجنا إلى هذه السلوكيات شيخ أيمن، الانضباط، النظام، الالتزام، روح المسؤولية. نحب نخلق من جيل الغد جيل قادر وأنه يصنع المستحيلات، يصنع المستحيلات اللي فيها إيجابية للوطن، اللي فيها تقدم، اللي فيها تغيير أو تحول جذري لتونس اللي كما هي تحبنا احنا زادة واجبنا باش نحبوها.
4: نعم، وبالمناسبة هذه نحييه أفواج الكشاف الكل التونسية. نعم. اللي في الصيف يكون ملجأ لبرشة ناس ومراهقين يحبوا يعتمدوا على رواحهم ويعيشوا التجربة هذه الرائعة والممتازة، والحقيقة هما
3: واللي ما تتنساش شيخ أيمن،
4: تتنساش وهي الحقيقة معناها هما بين أيادي أمينة وبين ناس منظمين وناس نظاف وناس تعلمهم النظافة. تشوف أنت ساعات اللي ما شاركش في الكشافة حتى كيمشي يكمبي يخلي وراه لوسخ، واللي يشارك في الكشافة شاف لا خطر هو
3: يصر إصرارا أنه يخلوا بلاص تنظيفة.
4: هو ذاك تعلم وحاجة مهمة برشا. فبالحق معناها كي نمشيو في بلادنا ونسافروا فيها ونراعيوا حقها، مو النبي صلى الله عليه وسلم قال
3: صلى الله عليه وسلم
4: أعطي للطريق حقه، قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال لا تمد البصر، وقال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ما قالش أنك ما ترميش، لا لا، إماطة معناها أنك لابد ما تعدي، وكي نرى حاجة فضلات ولا حاجة كي نهز رأي ذيك صدقة، مش فقط نكتفي وين ما نعملش، أنا نصلح. هكا سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا،
3: لأنك تنجم بحركة بسيطة تأثر في الناس اللي شافتك وقتها.
4: إيه، أنا مرة مسافر أنا وبابا في الكاميون في جبل، ما فما حد، فما كردونة طايحة قرا، وقال لي برا نحاها من ثنية، مشيت نحيتها من ثنية، تو تعد عليها كاميوني غفصها ولوي احنا نحيو فيها في ثنية. قال لي الحديث، وبعدين قال لي ما تعرفش إنسان يكون ربما واخدت عينه شوية ولا عطس وبعدك هز راسه وشافك الكردونة هذيك، ربما يحرك الفولون بالغلط ولا حاجة تسبب في حادث. فمهم برش ساعات واحد يرمي معناها فضلة السجائر يحرق غابة.
3: صحيح.
4: فالحاجات هذه البسيطة اللي راها ويراوها بعض الناس بسيطة، قديش من هالشيء قتلت سلحفات.
3: سمحني خليت سمحني
4: في خذ راحتك.
3: سمحني
4: أنا قصينا
5: خليت قريب برد ذي والله سمحني.
3: لا وقفنا عادي مسيرش بشوية
4: وقت لك لما تيزيرات واحد يرد باله. هذه فيها كلمة تيزيرة
3: يمشي ديجا كوش هذه من غير كلمة تيزير
5: تقول سما تحسن تخيط دوية
3: لطف عليك عشك. تفضل شيخة.
4: في بعض الأحيان حتى سشي تقضي على السلحفات تكثر الحريقة في بلادنا، هي مو هي ربي قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلابد أنه أيدينا تكسب الأمور الطيبة الصالحة باش بلادنا ينصلح حالها. فبالحق
3: لا تحقرن من المعروف شيئا،
4: يعطيك صحة، لا تحقرن من المعروف شيئا. هذه هو الحاجات البسيطة، هذه هي اللي تعلمنا وهي اللي تغير المبادرات الصغيرة هذه، لازم أن ننميوها ونعملوا حملات تشجير نظافة في الشواطئ. والحقيقة شبابنا قاعد يقوموا بالشيء هذا، لاحظ هنا في الصين وكل شيء باعتبار اني من الساحل، راح لاحظ انه في الصيف راهو برشا شباب في اطار جمعيات يلموا بعضهم وينظفوا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نور على نور على نور. ولا غربية يكاد زيت

0: عدنا والعود أحمد مستمعينا ومتابعينا الكرام. برشا مبادرات شخصية، يعني ما ينتظرش الآخر باش يكون معاه في نفس الطريق، وهذه نشوفوها صحيح في شواطئنا، نشوفوها زادة في غاباتنا شيخ أيمن، نشوفوها في الطرقات العامة. أنت قلت كلمة أنا الحقيقة مستني وشفتها بالعين المجردة، شفت مجموعة من الأجانب تقريبا من كوريا ومن الصين ينظفوا في بلادنا. حقيقة قديش حزت في نفسي، قلت احنا اولى ببلادنا ان ننظفوها، ومن اصله مش لازم انه نمسخوها. لو كان كل انسان يقوم بالواجب هذا البسيطة ونشوفوا تونس كيفاش باش تولي. وقص على ذلك امور كثيرة وكثيرة جدا، الكلمة الطيبة، الابتسامة، المعاملة الجيدة بما فيها المعاملات في الادارة شيخ ايمن. هذا زاد جزء لا يتجزأ من حب الوطن، الاخلاص في العمل، اتقانه، يعني كل هذه الصور قديش تعطي حاجة باهية بلادنا وقداش تخلينا نكونوا إيجابيين.
1: نعم، وقداش فيها أجر وثواب عند ربي سبحانه وتعالى. راهو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وربي يحبك. معناها أنت بتخدم في خدمتك وتخلص عليها الشهرية، إذا كانت تعملها بإتقان وتفاني ربي يحبك، ولي ربي يحبه شهريته ربي يبارك له فيها.
0: صحيح، يعمل بها المستحيلات.
1: والله والصغيرات وزادة، والله ما شفت حتى حد يتقن في العمل متاعه ويحلل في فلوسه اللي ربي مبارك له في كل شيء.
0: نعم.
1: سبحان الله، بالحق ذيك السر. فذي منا وصية الروحي ساعة ونصيحة الروحي وللناس الكل، إنه أطب مطعمك تستجاب دعوتك، هكا سيدنا صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان باش يكون مستجاب الدعوة، باش ربي يحقق له الأمنيات متاعه الكل، باش ربي يصلح له في حال صغيرات ويبارك له في صحته، وباش ينجح في قرايته هو كطالب ولا كشاب في مقتبل العمر، لازم يتقن العمل متاعه ويساهم في تجويده وفي إتقانه. هكاك بإذن الله نساهم في حب الوطن متاعنا وفي رفعة رايته وإعلاء الكلمة متاعه.
0: نعم، صوتنا نجم يوصل لعدد قليل من المتابعين، ولكن زادة مش ممكن ننساو المؤثرين اللي يخافوا على مصلحة البلاد هذه، المؤثرين اللي بالفعل عندهم رسالة هادفة ونبيلة، عندهم مخطط واضح يحبوا يوصلوله، وهي صورة جميلة لشباب تونس. لو كانت تتضافر كل المجهودات من أجل شعار واحد، ترسيخ حب الوطن اللي هو دربة، شيخ أيمن كان بين منذ البداية أهمية الفضاء العائلي والمحيط العائلي والبيئة الأولى اللي ينشأ فيها الإنسان، اللي هي الأسرة، اللي تربي الصغير على حب الوطن، اللي تربيه على المحافظة على البيئة، اللي تربيه على التقدير والاحترام. كل هذه التفاصيل على بساطتها فإنها مهمة باش تكبر معانا، باش تتعيش معانا، باش تولي جزء لا يتجزأ من حياتنا اللي نحاولوا نأصلوه ونرسخوه ونعيشوا به. زادة
2: الوطن في الإسلام، لأنه ما هوش كلمة عابرة، هو أمانة، والإنسان كما قلت مسؤول على الأرض اللي عاش فيها وكبر فيها. تونس ملك للناس الكل، ما هيش ملك شخص واحد. كي تحافظ على نظافة الشارع وما تغشش وتحترم القوانين، وقتها نحكيه على التعبير الفعلي عن حبنا الوطن. وربي سبحانه يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ضرورة المشاركة الإيجابية في المجتمع، الشاب ما يكونش سلبي، ما يكتفش يديه، ينجم يشارك في مبادرات تطوعية، ينظف الحي متاعه، يساعد غيره، ينشر الوعي، يكون قدوة في أخلاقه، ما يغشش في الامتحانات. ضروري جدا أنه يجتهد في دراسته كما قلت، يكون وفي تجاه الوطن متاعه وما يغشش، لأنه لما يغش هكاك بش ينجح على حساب غيره، وبش ينجم بش يضر بلاده في الحالة هذيك. وفي النهاية واجب الشاب تجاه تونس هو أنه يكون بناء مش هدم، يبني بعقله بيده بأخلاقه بحلمه. تونس ما تصلحش بيد شخص واحد، بل بكل شاب قرر يكون جزء من الحل. حب الوطن مش إحساس يجي ويمشي، وكما قلت تربية داخلية، وعي، اختيار يومي. وقت الواحد يفهم قيمة بلاده يبدأ يشوفها بعين مختلفة، مش كان مشاكلها بل إمكانياتها، تاريخها وناسها اللي مازالت تحاول رغم الصعوبات. تونس تستحق منا نظرة أعمق من الشكوى، هي بلاد صغيرة في المساحة لكن كبيرة في التاريخ. من قرطاج للحضارة العربية الإسلامية، للرجال ونساء، بناء وعلم وثقافة وفكر. الوعي الوطني يبدأ من هنا، أني نعرف بلادي قبل ما نحكم عليها. وربي سبحانه يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة.
0: نعم، مهم أنه زيدا نحكيه على التفاعل بين الأجيال، بين كبار السن، بين أصحاب التجارب، لأنه في تجاربهم حكمة، في تجاربهم عبرة تنجم تفيدنا في واقعنا المعيشي الراهن، رغم ما بلغته الشعوب من تحضر ومن تطور، ولكن نبقى دائما في أمس الحاجة إلى موروثنا الثقافي، في أمس الحاجة إلى حكمة وأقوال أبائنا وأجدادنا. شيخ أيمن، أليس كذلك؟
1: أي طبعا،
0: العودة إلى الأصل.
1: أي ملا طبعا، لأنه الإنسان يكتسب الخبرة متاع الحياة من تجارب سابقة، والإنسان الناجح هو اللي يستفيد من تجارب سابقة متاع أباء وأجداد، وكل إنسان عنده في حكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا على المؤمن أنه هو أولى بالحكمة، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها.
0: نعم.
1: فوين نلقاو الحكمة إلا ونستلهموا منها ونبنيوا بها. وإحنا عندنا أمثال شعبية تراث كبير لازمنا نبحثوا عليه.
0: ايه.
1: ولازمنا نعمقوه، وعندنا برشا أقوال
0: وما ننساوش.
1: وما ننساوش، نعم، وعندنا برشا أقوال مأثورة نحافظوا عليها ونبنيوا عليها. وذيك تجارب سنين من الزمان وتسهل علينا حياتنا، وهي جزء من تاريخنا وجزء من ثقافتنا، هي في الجينات متاعنا أصلا.
0: قديش ناس قبل كان عندهم عمق الرؤية وكأنهم تنبؤوا باللي صاير اليوم، باللي باش يصير غدوة. زادا
1: هو الزمان يعيد نفسه بالضبط. وتجارب الحياة تتعاود، والناس تأخذ دروس، راهو البشرية وتاريخ الإنسان تاريخ طويل على كوكب الأرض.
0: الانفتاح على الآخر، الانفتاح على الغرب، يعني أخذ ما هو إيجابي منهم، قديش يمكن أنه ينفعنا ويحقق الإفادة في سياق حديثنا على واجب الشاب تجاه الوطن؟ شيخ،
1: نعم، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: لم يمنع ذلك.
1: لم يمنع ذلك. سيدنا سلمان الفارسي جاب لنا الخندق، قلنا إذا حصلنا خندقنا يا رسول الله. وسيدنا عليه الصلاة والسلام بسرعة التجأ إلى هذا الحل. فمهم برشا أنه نطلع على ثقافات غيرنا ونستلهم منها ما يصلحنا، ونأخذ منها العبر والدروس، نشوف الناس كيفاش تطورت، الناس كيفاش تحافظ على الأوطان متاعها، نغيروا منهم. هما يحبوا الوطن متاعهم، شبابهم يحبوا أكثر منا، أنا بيدي نحب الوطن متاعي، أنا ندافع عليه، أنا نحسن من وين نصلح وين ما نفسدوش.
0: وشفنا في المقابل برشا من الغربيين تبعونا في مبادرات قاموا بها شباب.
1: ايه بطبيعة، ايه، خطر هما زادا يعتبروا انه جزء كبير من النجاح انه نشوف الانسان الناجح ونعمل كيفه.
0: نعم.
1: هذه اسهل طرق النجاح المعروفة، خيما نقعد نلوج ونبتكر.
0: ايه.
1: لا، هما كيفاش وصلوا. فمن الاشياء المهمة اللي ماذا بينا ترجع ان شاء الله، نعرفش قبل فما شكون حدثني انه في تونس كانت موجودة يسميوها التربية البيئية والمواطنية. ايه. والحاجة كما هكا، هي علاش ما رجعوهاش لصغيراتنا؟ ما حوجنا ليها والله. فمن صغرة يتعلم هو كيفاش توفم التربية المدنية باهية، لكن مش كافية، لازم نزيدوا نوع آخر من التربية. وفما في اليابان ولا في الصين ولا في غيره عندهم يوم ينظفوا فيه المدرسة.
0: أي.
1: وعندهم يوم ينظفوا فيه القاعة. وحتى ماتنا وبيتنا قبل كانوا، مش كانوا نذكر يخرجوا، المشهد ذي ما عادش موجود برشا، يخرج قدام الدار ينظف قدام دار الكرن هالحد. هذه معناها ممكن بس
0: قلت، ولكن ما زالت موجودة.
1: زادت شوية. فنشجعوهم الناس هذوكم اللي ينقلوا محتسبوا الأجر، ينظفوا في طريق المسلمين وينظفوا قدام ديارهم،
0: ليس لإرياء وإنما أجر من الله سبحانه وتعالى.
1: من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. حديثنا فيه برشة إيجابية، والحمد لله، يعني عنا نماذج يحتذى بها من شباب يحب إخلاص هذا الوطن ويسعى إلى ترويج صورة جميلة جدا على تونس. وهذا لا يمكن أن يحدث من غير تربية دينية، من غير بيئة محفزة، من غير ناس واقفة وشدة صحيح أنها تبلغ الرسالة بنبل، بإخلاص للنية، باستشعار الرب سبحانه وتعالى. وفي النهاية الهدف واحد، هو حب الوطن، وأنه كل شاب يكون سفير للإسلام وسفير للبلاد اللي هو ينتمي لها.
2: نعم، ضرورة الوعي الديني والأخلاقي. ونرجع هوني لضرورة البيئة السليمة اللي تزرع في نفوس الأبناء حب الوطن وتنشئ على الأخلاق ومحاسن ومكارم الأخلاق. ضروري جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صح. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ضروري جدا
0: كالبنيان المرصوص.
2: نعم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ضرورة معناها توعية الطفل الناشئ لما تزرع فيه حب الله وحب الوطن وحب الرسل وتعلمه من السيرة
0: وحب الآخر،
2: وحب الآخر
0: لأن الآخر جزء من الوطن،
2: أكيد جزء من الوطن، فيكبر ذلك الطفل وينشأ على حب الوطن متاعه ويقعد ديما يقول أنا قرايتي فخر لبلادي، فخر لوطني، اشتغالي كذلك، محلها الشباب اللي تنشأ في حب الأوطان.
0: نعم نقطة مهمة ذكرتها غادة.

0: مواطن التونسي ووعيه بقيمة بلاده وبقيمته هو كإنسان مكرم من الله سبحانه وتعالى، يعني ما عندوش الحق أنه يتبع طريق غير طريق ربي، غير الطريق اللي يصلح بحاله وبحال الأمة جمعاء. أيمن،
1: نعم، راهو العلماء عندهم منزلة عظيمة، وهم القدوة وهم الساس،
0: مكانتهم لا تنتهي مهما بلغنا من التحضر والتقدم.
1: نعم، العلم يبقى والجهل يفنى، العلم نور والجهل ظلمات، فلا بد ان نعليهم من مرتبه العلماء ونبنيوا عليهم ونجعلهم قدوات ونتحثوا عليهم ونعطيهم المنزله المهمه، ولا بد ان نستضيفوهم ونكرموهم. هو النبي عليه الصلاه والسلام كان اللي يقول زوجتك بما معك من القران، ممكن انت عندك علم اكل العلم ذاك تستحق عليه انت حتى ولو فقير مثالش. فراهو القدوه مش هو اللي عنده اكثر فلوس ولا السلطه ولا جاه، القدوة هو اللي عنده أكثر علم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلي من مرتبة العلماء، حتى ربي قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم راهو هو الذي يبني الأوطان في الحقيقة، والوطن بالعلماء متاعه، هم اللي يحافظوا على هويتهم واللي يحافظوا على عقيدهم واللي يحافظوا على التقدم متاعه. هذاك علاش لاحظوا احنا الفترة الأخرانية انه فما حفلة واحتفال واحتفاء بالجهل، والحقيقة الشيطان هو اللي يحب الجهل، والشيطان هو اللي يسعى وراء إظهار هؤلاء الجاهلين والنفخ في صورتهم وتزيين صورتهم للناس وللشباب، وهذا أمر خطير برشا برشا، وهذا أمر يساهم في تأخرنا ويساهم في طياح بلادنا. فلا بد من انه نعليهم من مرتبه العلم حتى في عائلاتنا، ونرجعوا مرتبه العلم.
0: نعم،
1: مهم برشا.
0: نعم،
1: وفما عنا امثله ساعات خايبه، اللي قراوا ماتوا، اللي ماتوا ما عرفش
0: تقرا ولا ما تقراش، ما عندك
1: وين توصل، والدنيا تبدلت ولا مش صحيح. صحيح، مهما تتبدل الدنيا ومهما يعلى مرتبه الجهل، ديما راهو العلم خير. اول ايه نزلت اقرا باسم ربك الذي خلق، فبالتالي شبابنا نقول له تعلم، تعلم اي حاجه، حتى الصنعه راهي علامه، كل شيء علامة، أي حاجة فيها باب من أبواب العلم إلا أطرقه ومشي في ثنيته.
0: نعم،
1: وهذاك هو اللي يبني ذاتك ويبني الوطن متاعك. إذا كنت تحب الوطن متاعك بصدق تعلم. فهذه رسالة للناس الكل، أنه راهو ما يجيش الإنسان يخفض حاجة رفعها ربي ويرفع حاجة خفضها ربي سبحانه وتعالى. ألا تطغوا في الميزان.
0: نعم،
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فبالتالي ميزان ربي اللي هو بنى عليه الأرض وبنى عليه السماوات هو ميزان العلم سبحان الله. حتى معناها أعزكم الله، الكلب المتعلم كي يصطاد تاكل كحلال الأكل متاعه، واللي ما هوش متعلم حرام. ما شنو الفرق هذا كلب وهذا كلب؟ هذا متعلم يا سيدي، لكن متعلم هذاك عنده قيمة وعنده قدر وعنده أهمية حتى ولو هو حيوان.
0: نعم،
1: على الحيوان الآخر اللي هو مش متعلم.
0: نعم،
1: فأي حاجة تتعلم تولي عندها قيمة. العلم يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. قديش من بيوت أهلها وناسها كانوا لا يؤبه لهم، كانوا فقراء، كانوا فطلع منهم عالم فولات عائلة فلان كل عالم ذاك. وقديش من عائلة كانوا يشار إليهم بالبنان وكانوا أهل جاه وعزة، ما أنجبوش العلماء، مات كل جاه ومات كل عز وقعد العلم. فالعلم يبني بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وما فماش طريق للعلم كما الاجتهاد والصبر والمثابرة والتعلم، مش الغش ومش الطرق الملتوية ومش تغيير الحق وتبديل الحق بالباطل، وإنما العلم عنده طريق واضح منذ ربي خلق السماوات والأرض، اللي هو طلبه من أهله واللي هو مشي في طريقه بصدق وإخلاص. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
0: بناء الأوطان لا يمكن أن يكون بمنأى عن الثقافة والعلم والمعرفة، ولا يمكن أن يكون بمنأى عن الكتاب والسيرة العطرة التي جاءت ثرية وزاخرة بالمعاني والقيم والمبادئ التي تربي فينا العديد من السلوكيات اللي بالفعل هي قادرة وأنها تقدم وتغير فينا الكثير والكثير. قديش اليوم محتاجين إلى وعي، محتاجين أيضا إلى نضج، محتاجين أنه نكون من المولعين بصدق.

0: نثق بهذا الوطن حتى نجتهد بما أوتينا من جهد في تغيير الواقع ولو بكلمة طيبة. فنصحك للآخر هو تغيير إرشادك أو جبر خاطر إنسان ولو كان عابر سبيل هو أيضا علامة من علامات حب هذا الوطن، لأنه أفراد المجتمع هما جزء من هذا الوطن، وأنت كشاب مسلم تونسي واجب عليك الالتزام بهذه الضوابط والمعايير والنواميس التي تقود بلادنا إلى التقدم الفعلي. مش خلي لك كلمة الختام غاد.
1: في الختام نحب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان في حبه للوطن يجب أن يستحضر رقابة الله عز وجل، ثم أن يفعل للآخرين ما يحب أن يفعل له في نفسه، وبذلك تبنى الأوطان
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب تونس برجالها وبنساها بشبابها بمراهقيها كنا مسؤولين على هذا الوطن، كنا مسؤولين على حفظ وصيانة تونس. مهم جدا أنه اليوم لقانا حكينا فيها على برشا حاجات، ولكن أنك تبين قيمة العلم والمعرفة اللي مهما بلغنا من التحضر والتقدم والانفتاح على الآخر فإنه يبقى للعلم مكانة مرموقة ومميزة. جزيل الشكر ليك شيخ أيمن إبراهيم، بارك الله فيك. شكرا ليك غدا سلام، يعطيكم الصحة. شكرا، كنت سعيدة جدا بهذا الحوار معكم، إن شاء الله يكون وصل صادق إلى السادة المستمعين والمتابعين في أمان الله.

0: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
1: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
2: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة المدثر بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، استمعنا عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى تلاوة عطرة لسورة المدثر بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إشهار.
2: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة الماضية الأحداث التي حدثت أواخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان والتي أدت إلى استشهاده، ونتحدث في هذه الحلقة عن خلافة الإمام علي رضي الله عنه.
1: طيبة.
3: كانت أواخر أيام سنة 35 للهجرة من أصعب الأيام التي مرت على المسلمين، ففيها قتل عثمان رضي الله عنه، وحدث هرج ومرج، فقاتلوه لم يخرجوا من المدينة، وبعض الصحابة وبني أمية سافروا إلى الشام، وبدأت تظهر الأسماء المرشحة للخلافة، ويشير إلى ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، إذ يقول: بحث الكوفيون عن الزبير فلا يجدونه، وبحث البصريون عن طلحة فلا يجدونه، وبحث المصريون عن علي فلا يجدونه، لكن الأمر استقر في النهاية على الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ليكون آخر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. والإمام له من المزايا والصفات والحسنات ما تنوء عن ذكره الكتب، لكن يكفي أنه ابن عم رسول الله، وأول الصبيان إسلاما، وزوج السيدة فاطمة، وأبو الصبطين الحسن والحسين، وغيرها الكثير الكثير. بيد أن الأيام التي تولى فيها علي الخلافة كانت أياما صعبة جدا على المسلمين وعلى مدينة رسول الله، فبعض الصحابة بايع، وبعضهم بايع وله رأي، وبعضهم لم يبايع كما يقول الواقدي، لكن ذلك الأمر لا يخول لكائن من كان أن يقول فيهم رضوان الله عليهم أجمعين أي شيء، فهم كما يعتقد أهل السنة والجماعة عدول، عاشوا مع النبي وصلوا خلفه ومات وهو عنهم راض. ورغم الإعلان عن خلافة الإمام علي وبدايتها مطلع سنة 36 للهجرة، فإن الأمور السياسية استمرت في التعقيد في المدينة، فالخليفة بدأ ممارسة صلاحياته التي كان منها تعيين ولاته في أقاليم الدولة الإسلامية، فغير من كانوا ولاة أيام عثمان واستبدلهم بآخرين، لكن هذا الأمر تسبب في تراجع الأحوال السياسية وزيادة التعقيدات. يضاف إلى ذلك أن طلحة والزبير وعدد من الصحابة طلبوا من الخليفة الجديد القصاص من قتلة عثمان، وكانوا وقتها في المدينة، وكان رأي الإمام: دعونا ننتظر، فهم أقوياء وكثر. وعندها اقترح طلحة والزبير أن يذهبا إلى الكوفة والبصرة ويأتيا بجيش لمحاربة قتلة عثمان، فقال الإمام علي: مهلا علي، دعوني أنظر في الأمر. ومن جهتها تفاقمت الأمور في تعيين الولاة الجدد ما بين رافض رفضا نهائيا لأولئك الولاة مثل أهل الشام، وما بين موافق إلا قليلا، كما حدث في مصر، وما بين اختلاف بين الناس كما حدث في البصرة والكوفة. ولم ينتهي الأمر إلا بعزم الإمام كرم الله وجهه على قتال أهل الشام الذين كان على رأسهم معاوية رضي الله عنه، وبخروج الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض العراق، خرجت الخلافة الإسلامية من عاصمتها الأولى ولم تعد إليها نهائيا. وبهذا الخروج انتهت أزهى حقبة تاريخية عاشها المسلمون من جميع الجوانب. فدينيا كانت الأمور كما أرادها الله ورسوله، وسياسيا وعسكريا وصلت دولة المدينة إلى خارج جزيرة العرب بكثير، والأمر نفسه اقتصاديا. لكن وإن أضحت المدينة ليست عاصمة للدولة الإسلامية، فإن ازدهارها العلمي والديني استمر في الإشعاع، ومن مسجدها الشريف خرج كل العلم الديني الذي توارثته أمة محمد. واقتصاديا، ورغم المشاكل السياسية، إلا أنه ابتداء من النصف الثاني من خلافة الفاروق وكل خلافة عثمان بن عفان وخلافة الإمام علي وخلافة معاوية، كانت عصرا ذهبيا اقتصاديا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

يكفي المدينة المنورة فخرا أن الله تبارك وتعالى اختارها لتكون مهاجر سيد الأولين والآخرين، وأن الانطلاقة الحقيقية للإسلام كانت منها، ولو لم يكن لها إلا أن تربتها ضمت الجسد الشريف لكفاها. ويحق لهذه المدينة أن تفخر بأن رسول الله أحبها فأحبته، وأن الصحابة الكرام عاشوا على أرضها ونشروا دين الله انطلاقا منها. ويجمع المسلمون على أن مكة والمدينة هما أفضل بقاع الأرض قاطبة. ورغم أن جمهور العلماء يقولون بأفضلية مكة، فإن كبارا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يرون أفضلية المدينة، ومنهم أمير المؤمنين الفاروق وابنه العالم الجليل عبد الله، والإمام الكبير إمام دار الهجرة الإمام مالك، ومن يسير على مذهبه. ولهذه المدينة الطيبة الكثير الكثير من الأسماء، فهي طيبة وهي بيت النبي وهي دار الهجرة. ولم تفرح طيبة في تاريخها كما فرحت بقدوم النبي عليها. ويقول البراء بن عازب حينما قدم النبي:

إمام المرسلين، ويتحدث كل من زارها ويسأل أهل المدينة عن سر الراحة النفسية التي أحس أثناء مكوثه بها. ولهذه الراحة والصفاء كثير من التفسيرات، ويبدو أن أقربها هو كون المدينة تحوي روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ولطيبة الكثير من الفضائل والمزايا، فيروي الإمام مسلم في صحيحه عن فضل الصبر فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يثبت أحد على لأوانها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومن بركاتها ما رواه أنس عن النبي أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، فينزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اشتد الجهد بالمدينة وغلاء الأسعار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا يا أهل المدينة وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم، كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الرجل يكفي لاثنين، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله فيها من هو خير منه، ومن بغاها أو كادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ومن كرم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يدعو لأهل المدينة بالبركة فحسب، بل إنه حذر أشد التحذير من مجرد إخافتهم، فهو عليه السلام قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي صحيح مسلم: ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين، ووضع يديه على جنبيه عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بأن دعا لها ولأهلها وحذر من إخافتهم، بل إنه عليه السلام لما علم بإصابة بعض أهلها بالحمى قال: فأين أنتم من صعيب؟ قال: ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء وتقولون: بسم الله، تراب أرضنا بريق بعضنا شفاء لمريضنا بإذن ربنا. وتربة صعيب معروفة اليوم داخل مزرعة في منطقة قربان.

كما هو معروف فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حياته عن أن العراق تفتح والشام تفتح، وأن الناس سيدعون أقرباءهم إلى هناك، لكنه عليه الصلاة والسلام قال في هذه الجزئية وحسم الأمر: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكما أن العيش فيها والصبر على لأوانها وشدتها خير، فإن الموت فيها خير أعظم. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استطاع أن يموت في المدينة فإني شفيع له يوم القيامة. ومما يروى أن الفاروق أمير المؤمنين كان يدعو: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك في بلد رسولك، وهو ما تحقق. فالفاروق استشهد وهو يصلي في محراب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا توجد في الأرض مقبرة تضم عشرات آلاف من كبار أمة محمد كما في البقيع، ففيه كثير من آل بيت رسول الله، وفيه السيدات الجليلات أمهات المؤمنين، وفيه الخليفة الذي تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان، وفيه صحابة

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفيه العلماء والأجلاء والكبار قديما وحديثا. وتروي المصادر التاريخية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع للدعاء لجارية في المدينة وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاتي عليهم. وتروي أيضا السيدة عائشة أن النبي خرج يوما في الليل من دارها وذهب إلى البقيع، فخرجت وراءه ثم عادت وعاد وقال لها: إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم.

بهذه الحلقة نكون قد انتهينا من هذه السلسلة عن تاريخ المدينة المنورة، فشكرا لك أستاذنا المؤرخ، وشكرا للسيدات والسادة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب الكلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: من الكتاب العزيز انثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 522 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 73 إلى الآية 76 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: آدم المياجري
3: ياسين المياجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
4: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
4: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: قد جاءتكم بينة من ربكم.
4: قد جاءتكم بينة من ربكم.
1: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
4: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
4: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
1: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
4: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.
4: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.
1: قالوا

0: الكافرون.
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: أحسنتما، فتح الله عليكما. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل كلامنا عن أبيات المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى قول الناظم عليه رحمة الله: في يوم ما قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هنا يسبق هذا الكلام في آخر البيت السابق كقل ربي وبل وأبن، تسبق هذه الكلمة هذا البيت، والمقصود هنا بأبن أي أظهر، والإظهار هو ضد الإدغام. فهنا الإمام ابن الجزري لا يتحدث عن الإظهار في الحروف المتباعدة، فهذا تحصيل حاصل، وإنما يتحدث عن حالات ربما يسبق إلى الذهن أنها مما يدغم، ولكنها في واقع النطق والقراءة يجب إظهارها لوجود علة تمنع الإدغام. ومثال ذلك في يوم مثلا في يوم كان مقداره، مثلا في سورة السجدة، وكذلك قالوا وهم فيها، فهنا يمتنع الإدغام لوجود علة وهي حرف المد، فهنا لا يدغم أو يمتنع الإدغام مع ياء المد أو واو المد، فهنا من هذه من موانع الإدغام ومما يتسبب في اختلال المعنى. كذلك مثال آخر، سبحه مثلا، سبحه وسبحه ليلا طويلا، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هنا يجب أيضا بيان الحاء الساكنة عند الهاء، وكذلك بيان الغين الساكنة عند القاف، وعلة إظهار الحاء عند الهاء أنهما من حروف الحلق، والهاء أعمق مخرجا من الحاء، ولا يدغم حرف حلقي فيما هو أدخل منه، وكذلك لأن حروف الحلق بعيدة من حروف الإدغام لصعوبتها. وكذلك علة إظهار الغين عند القاف تغيرهما في المخرج، فإن الغين حلقية والقاف لهوية مع بعد حروف الحلق من الإدغام لصعوبة النطق بها. هذا مستمعينا الكرام، ونعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.

0: يغفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
1: وإلى ثمود أخاهم صالحا.
0: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
0: قد جاءتكم بينة من ربكم.
1: قد جاءتكم بينة من ربكم.
0: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
1: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
0: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
0: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.
0: قالوا

0: كافرون.
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا واعتدلوا ارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ. يا
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تفعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان

0: كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم. كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك،
2: ربي
1: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
3: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
4: تعليم القرآن الكريم.
5: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، الآية 248 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإنك لمن المرسلين، بدخول الغاية 252 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية

0: وبقية
1: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.

أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية

0: منهم
1: فشربوا منه إلا قليلا منهم
0: فشربوا منه إلا قليلا منهم
1: فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم
0: فشربوا منه إلا قليلا منهم

0: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
1: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه

0: فضل على العالمين.
1: ولولا دفاع الله الناس بعضهم
0: بعضهم
1: ببعض.
0: بالفتح، بعضهم، رد بالك، افتح الضاده، ما هيش بعضهم، رد بالك، بعضهم. اعدها، اعيدوا الايه.

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق.

0: عظيم.
1: ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد كما قلنا نحن في الحصة الماضية توقفنا في الحالة الثالثة أو الحكم الثالث لهاء الكناية. قلنا الحكم الثالث هاء الكناية، وتسمى هاء الضمير كما بيناها سابقا، أن تقع بين متحركين نحو كل له قانتون له ملك السماوات والأرض. أين هاء الكناية؟ في لفظ الهاء من له، قبلها متحرك وهو اللام، وبعدها متحرك وهو القاف. له ملك السماوات قبل الهاء اللام فوقها فتحة وهي متحركة، بعد الهاء الميم مضمومة متحركة بالضم. وإذن هاء الضمير وقعت بين متحركين حكمها الصلة بمقدار حركتين، معناها ألف، والألف يقدر بمقدار حركتين قلناها، وضع الإبهام على الخنصر أو البنصر. إذن كل له قانتون، ونجدها في المصحف الشريف واو صغيرة تسمى واو صلة أو مد الصلة، مجيء كان فيها الكناية اللي تسمى هاء الضمير. إذن قال ابن الجزري هذين عرفاها قبله، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التحريك للكل والصلة، معنى جميع القراء يصلونها يقرؤونها بالصلة مقدار ألف، أي تسمى بمقدار حركتين. كل له قانتون. إذا إن شاء الله الحصة الجاية كملوا الحكم أو الحالة الرابعة إن شاء الله، ونلخصها إذا بقينا على وجه الحياة وفي العمر بقية. إذا نبدأ إلى في القراءة الفردية، نبدأ على بركة، تفضل سي نبيل، واصل من قوله تعالى وقال لهم نبيهم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فيه سكينة من ربكم وبقية، خلي بعد عطف إيه؟
1: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية

0: بارك الله فيك. استخرج الأحكام، نحن نذكر الأحكام التي أخذناها، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الأربعة، ثم أحكام النون والميم، وبينا النون والميم المشددتان، ثم أحكام الراء، ثم أحكام اللام، ثم أحكام الميم الساكنة، ثم بدأنا في أحكام هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير، وإن شاء الله باش نكملها. إذن وكذلك لفظ الجلال اللي هو اللام طبعا. إذن طبق ما أتينا عليه في الحصص الماضية.
1: وقال لهم نبيئهم،
0: نعم،
1: عن الميم سيدي.
0: أحسن. لهم الميم ساكنة حكمها ماذا؟
1: حكمها الإظهار.
0: الإظهار واصل، بارك الله فيك.
1: نعم. قال لهم نبيئهم،
0: نعم،
1: نفس الحكم سيدي، نبيئهم،
0: نبيئهم ميم ساكنة،
1: الميم ساكنة
0: حكمها الإظهار،
1: حكمها الإظهار،
0: نعم.
1: ثم إن عن نون متحركة، نون مشددة، نون إظهار الغنة فيها،
0: إظهار الغنة فيها، لأن النون مشددة والميم مشددة.
1: نعم.
0: كيف مثلا لهم مما، وكيف لن ندعو، أصلها ساكن في متحرك، أصلها إدغام، تنقول إظهار الغنة فيها، نقول بجذري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. أنت طبعا باش تشددها تضعفها.
1: نعم.
0: المطلوب منك تظهر الغنة بمقدار ألف. إن تقرأ هكذا، إن آية، ثم نقرأ إن آية، لا إن، شدد كل ما هو مشدد معناه مضاعف، عبارة عن حرفين، أصل ساكن ومتحرك.
1: نعم.
0: أي بارك الله فيك. واصل.
1: آية ملكه، أي ملكه
0: سيدي. خليني عاد، نحن لقيناه اليوم
1: هاء الكناية.
0: أحسن.
1: هاء الكناية،
0: هاء الكناية في لفظ ملكه. ونشوفها مع بعضنا بعد الهاء الضمير، هاء الكناية تسمى هاء الضمير يا صغيرة، اللي
1: نعم.
0: هي دلالة على الصلة.
1: نعم.
0: ملكه أن،
1: أن.
0: وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي كسرة الكاف.
1: نعم.
0: والحركة الثانية اللي بعدها
1: هي
0: اللي هي حركة الهمزة.
1: الهمزة صحيح.
0: إذن هاء الضمير وقعت بين متحركين.
1: نعم.
0: حكمها الصلة،
1: الصلة
0: بمقدار ألف.
1: نعم. أي
0: على حركتين نقرأها، ملكه أن يأتيكم. تقول طيب ملكه أن، لا مش صحيح، بارك ملكه، ملكه أن يأتيكم. أي
1: نعم.
0: بارك الله فيك. قال الجزري وما قبله التحريك للكل والصلة، هذه تو إن شاء الله نقرأها. قالوا ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلاء، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخولا، إلى أن يقول إلى آخر ما جاء في هذا السياق. نحن إن شاء الله كل ما نجيب وما هذه باب الشاطبية في الطيبة إن شاء الله، أما نقول الدليل باش ليك اللي هي تقرأ هكذا، ما نرد بالنا اللي عرفناها اليوم جاءتنا جديدة، هاء الضمير هاء الكناية، وتسمى كذلك هاء الضمير هي في لفظ الهاء من لفظ ملكه، وقعت بين متحركين، الحركة الأولى هي كسرة الكاف قبلها، والحركة الثانية اللي بعدها هي هم الفتحة اللي فوق من الهمزة.
1: نعم.
0: فوق من همزة القطع من لفظ أن، بل نمدها الصيلة، معناها نعطاها الصيلة مقدار ألف، معناها حركتين. بارك الله فيك، ما قصرت شيء. واصل.
1: ثم سيدي أن يأتيكم، معنا إدغاما بغنة في أي، ومن قبل ابن الجزري وأدغما بغنة في
0: أن عند ياء يأتيكم، حكمها
1: الإدغام مع
0: الإدغام مع الغنة، من قول ابن الجزري
1: وأدغما بغنة في يومن
0: أو ينمو كيف أي. نعم.
1: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، هاء الكناية سيدي،
0: هاء الكناية مازال ما قلناهاش هذه، لأن الحالة الرابعة إن شاء الله نحظة جاية نعطيهاكم إذا كان جاد، أما عدم الصلة أني بين الدلالة متاحة هاء الضمير هاء الكناية كما قلنا ديما اللي هي تسمى هاء الضمير، ننظر أشنو اللي قدامه، كان عندها صلة، إذا كان الضمة نلقوها وصغير، وإذا كانت كسرة نلقوا يا صغيرة كما قدامنا، هذه دلالة على الصلة، راهي تمد مقدار حركتين، إيه يعني ألف. وإذا كان هاء الضمير ما بعدهاش حد شيء، لا هي مكسوره وما ثماش بعدها ياء، ولا هي مثلا مضمومه نقولوا ما بعدهاش واو، معنى ما ثماش قدامها صيله، اراهي ما تمدش اتوم بينها ان شاء الله. كيف لفظي فيه ساكنه، ما نقولش فيه ساكنه توجيه، هذه قراءه المكي يوافقه حفص لفظي يخرج فيه مهان بالفرقان، توشوفها ان شاء الله. على كل حال ما نتعجلوش، احنا لابد بالتدرج، اي واصل فيه مازال ما قريناهاش.
1: فيه ساكنه من ربكم ادغاما بغنه سيدي.
0: نعم احسنت. التنوين في تاء ساكنه عند ميم من حكمها
1: الإدغام مع الغنة،
0: الإدغام مع
1: الغنة،
0: الغنة من قول ابن الجزري، أي
1: وأدغم بغنة في يومين،
0: أي بعد
1: ثم من ربكم، من راسد مفخمة لأنها متحركة بالفتح.
0: أحسنت. قبل كل شيء، قبل الراء، النون من لفظ من عند راء ربكم حكمها الإدغام بلا غنة من قول ابن الجزري، والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، والراء هنا مفخمة لأنها متحركة بالفتح من قول الجزري، ورق الراء إذا ما كسرت مأخوذة من الضد. واصل.
1: وبقية مما
0: ميم الجمع
1: عن الميم سيدي من ربكم،
0: أي ميم الساكنة،
1: ميم الساكنة هنا حكمها
0: أي
1: الإظهار.
0: أحسنت بارك الله فيك. أي واصل.
1: وبقية مما عنا إدغام بغنة، عنا
0: التنوين في تاء من لفظ وبقية عند ميم مما، أي شنو حكمه؟
1: إدغام مع الغنة. ثم الميم الثانية
0: مشدة، كنا نظهر الغنة فيها، إظهار الغنة فيها،
1: فيها.
0: هي مثلها كما قلنا نحن دائما، مثلها مثل لهم ما يشاءوا مثل كذلك، لن نؤمن الحقيقة أمن نشدها بينولها الشدة. نعم. التضعيف ونعمل الغنة فيها.
1: مما ترك عن الراء متحركة بالفتح.
0: أحسن.
1: فحكمها التفخيم.
0: أحسنت ما قصرتش. إيه؟
1: آل موسى وآل هارون نفس الحكم سيدي، راء مفخمة لأنها متحركة بالضم.
0: ما شاء الله. نعم.
1: تحمله الملائكة. إن عن إظهار الغنة فيها.
0: نعم. واصل.
1: إظهار الغنة فيها.
0: نون مشدد إظهار الغنة فيها. إيه؟
1: نعم. في ذلك لآية لكم. عن سيدي هنا حكم اللام.
0: أحسنت.
1: لآية
0: تنوين.
1: تنوين.
0: في
1: نعم.
0: تائي في تائي لفظ لآية.
1: نعم.
0: إيه؟ عند لام لكم حكمها ماذا؟ الإدغام بلا
1: غنة.
0: غنة. أحسن.
1: إدغام بلا غنة.
0: ما شاء الله قصرتش اليوم.
1: إن كنتم
0: لكم ساعة ميم الجمع، ساعة
1: ميم الجمع، ساعة ميم الساكنة
0: أو ميم الساكنة، ميم الساكنة
1: حكمها الإظهار.
0: أحسنت.
1: حكمها الإظهار.
0: نعم.
1: ثم عن
0: سمعت عرفاه تو شنو حكم. أي بارك الله فيك.
1: ثم عنا إن كنتم نفس الحكم سيدي عنا الإظهار.
0: أحسنت. إن كنتم ساعة قبل كل شيء نون.
1: نون. نعم.
0: إن. إن. أي عند كيف كنتم حكمها شنو؟
1: الإخفاء.
0: الإخفاء مع الغنة.
1: الإخفاء مع الغنة.
0: أحسنت. هنقول نون مجردة من السكون.
1: نعم.
0: والكاف هو من حروف الإخفاء، قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، وهو الكاف من كم.
1: كم.
0: أحسنت.
1: ونفس الحكم في النون
0: كذلك في النون. من كنتم
1: من تقى
0: عند تاء طبعا في في نفس الكلمة.
1: نعم.
0: في نفس اللفظ، في نفس اللفظ حكمها الإخفاء مع الغنة.
1: نعم.
0: قصرت. نعم.
1: ثم إن كنتم مؤمنين عن إدغام الميم في مثيلاتها إدغام مع الغنة.
0: أي.
1: في قولهم إن كنتم مؤمنين.
0: نعم. إدغام بغنة.
1: بغنة.
0: ما قصرتش. ما لما دام جاتنا تو الميم الساكنة عايزين تذكرني خلي السادة المستمعين، نحن خذيناها وعودناها مرة ومرات، الميم الساكنة قداش عندها من حكم؟ عندها
1: ثلاثة أحكام.
0: ثلاثة أحكام. أحسنت. الحكم الأول الإدغام مع الغنة في مثيلتها.
1: نعم.
0: مثل إن كنتم مؤمنين كنتم أو لهم ما يشاءون. أي
1: لهم مغفرة.
0: أي لهم مغفرة. أي أحسن.
1: الحكم الثاني هو الإخفاء.
0: الإخفاء مع الغنة ويكون عند حرف الباء.
1: نعم. مثل هم بارزون.
0: هم بارزون. أحسن. الميم عند الباء.
1: نعم.
0: الميم الساكنة جي بعدها باء.
1: والحكم الثالث
0: أي
1: هو الإظهار.
0: هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء.
1: نعم.
0: لو ما قصرها ساعة ساعة. بارك الله فيك. اليوم توا السادة المستمعين والمستمعات نشكروهم، ما عاش عندهم معناها حجة، عارفين بتعرفوه بدا معاكم، والحمد لله أجاب بدقة مع حسن التطبيق. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. أخلص النية لله، إذا كان إخلاص النية لله إن شاء الله تستجيب الجوارح ويربي يقبلها. أي تفضل واصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بنهر
1: هناك بنهر.
0: بنهر
1: اي
0: فمن شرب منه فليس مني ومن
1: شدد مني،
0: فمن شرب منه فليس
1: تقول
0: من
1: منه
0: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
1: خد بالك في لفظ غرفة، إلا عايدة إلا
0: إلا من اغترف
1: ليش
0: غر
1: من يغى
0: إلا من اغترف غرفة بيده.
1: هذه من الأخطاء الشائعة في لفظ غرفة، هذه إما يختلصاها ولا كأنهم يضمون دائما نبه أن الحركة ثلاثة، حركة الفتح، حركة تصاعدية فوقية، وحركة الضم حركة أمامية، وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. ثم يقول لما اغترف غرفة غا، يا ودي راهي غا وممكن يتغير المعنى، رد بالك، لأن غرفة إذا كان هي قرئ بفتح الغين على أنها مصدر للمرة، وقرئ بالضم اسما للماء المغترف، ورد بالك شكون يقراها، تراها نقول نحن غرفة، إلا من اغترف غرفة، يقراها غرفة يعقوب وابن عامر والكوفيون، والباقون بفتحها معناها قالون يقراها غرفة، رد بالك، قالون ومن معه يقراها غرفة. ما لرد بالك، نشوف الاختلاس أو معناها، نقول نحن الإشارة إلى الضم ساعات في بعض الألفاظ يغير المعنى ويخرج من رواية إلى أخرى ومن قراءة إلى أخرى. ما لرد بالكم تكونوا متمكنين كل التمكن من بيان الحركة. أي
0: إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم.
1: نعم، يكفي، أعطينا ترى الأحكام.
0: سيدي فلما لم أظهر الغنة
1: الغنة فيها نحن قلنا الميم بيناها، كل ميم
0: شدة
1: مشدة ونون
0: الغنة
1: مشدة، هذه اصطلاح، أما هي في الحقيقة اللي يقولها مثل راهي مثل لهم، مثل ميم المدغمة والنون مدغمة، أما قلنا الاصطلاح خذيناه نحن قول مقول بجزري، وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، كل ميم مشدة ولا نون مشدة، اش نقولوا عليها نحن، نقول اظهار الغنه فيها واصل.
0: سيدي عنا قال إن الله كيف كيف سيدي إظهار
1: اظهار
0: الغنة
1: الغنه فيها واصل،
0: إن الله الله سيدي مفخم معنا
1: لفظ الجلاله، لفظ
0: مفخم
1: الجلاله حكمه التفخيم. هي لماذا فخم؟
0: قال ابن الجزري
1: لان ما قبله، اعطيني الساعه الجواب،
0: لأن ما قبله مفتوح
1: لانه سبق بفتح
0: بفتح
1: من قول الجزري، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما لو وقتاش انفخموا اللام اسم الجلالة، وقتاش الرقوه،
0: عندي
1: الرقوه إذا كان مسبوق بكسر مثل بسم الله لله، وانفخموه إذا كان مسبوق بفتح وإلا بضم، مثلا قال الله ومثل هات اليطر، مثلا قالوا اللهم مثال الضم، واصل.
0: مبتليكم سيدي عنا هنا قلقلة في الباء
1: الموبتاليك قريناها القلقلة صحيح. أي قداش حروف القلقلة؟
0: خمسة سيدي
1: أي خمسة، أنا
0: وجد
1: هي القاف والطاء
0: والباء
1: أي
0: والجاء
1: والباء
0: والداء
1: والجيم والدال، هذوما إذا كان الأحرف هذه ساكنة سكون أصلي أو سكون عرضي لأجل
0: قلقلة
1: الوقف نقلقلوهم. ما لا مبتليكم تقرأ هكذا، ثم يقرأها مبتليكم، لا مب مبتليكم مبتليكم.
0: مبتليكم
1: نعم
0: سيديكم كيف كيف عنا إخفاء بغنة
1: أيوة
0: مبتليكم بنهر
1: أحسن، نعم ما شاء الله، هذه الميم ساكنة، أي شنو اللي بعد؟
0: اللي
1: بعدها
0: بعدها
1: الباء
0: الباء
1: حكمها الإخفاء
0: بغنة
1: مع الغنة. أحسن،
0: نهر
1: أي
0: سيدي الراء
1: أي
0: مفخمة نقف عليها
1: لماذا؟ ساكنة سكون عرضي ومسبوقة بفتح،
0: بفتح
1: حكمها التفخيم، واصل.
0: فمن سيدي إخفاء كذلك إخفاء
1: إخفاء مع الغنة
0: مع الغنة
1: نون، فمن
0: فمن
1: عند
0: فمن
1: شين شاربي
0: شاري ري سيدي مرققة على لأنها مكسورة
1: متحركة بالكسر.
0: فليس
1: منه فليس
0: مني سيدي عن
1: منه ها ضمير مزنة ليش الحالة متاعها أما حكمها عدم الصلة
0: صلة مني ظهر الغنة سيدي في مني في الشدة ومن لم يطعم سيدي إدغام
1: النون من عند لام لم حكمها الإدغام بلا
0: غنة
1: بلا أحسن
0: من لم سيدي كيف كيف إظهار
1: ساكنة حكمها الإظهارين
0: يطا عن سيدي قلق له
1: الطا من حروف القلق لازم القلق له يطعمه يطعمه هكذا يقرأ
0: يطعمه فإنه سيدي كيف كيف
1: ها الضمير هنا كذلك عدم الصلة توجينا بدينا نسبقونها نحن الحقيقة ما زلنا ما خليناهاش أي
0: فإنه من فإنه سيدي كيف كيف ظهر غنة في النون كذلك عنا سيدي هنا الهاء
1: الهاء ضمير خذيناه اليوم هاء الكناية وتسمى هاء الضمير اللي هي فإنه هذه هاء ضمير هي تسمى هي هاء الكناية وتسمى هاء الضمير باش السادة يعرفوها هذه اش تقول ونحن بينا التعريف متاعها
0: فإنه
1: وقعت بين متحركين شوف كل ما تقع بين متحركين يجد أمامها صلة أنا متحركين الحركة الأولى هي حركة النون فإنه والحركة الثانية اللي بعدها هي كسرة الميم مني فإنه مني فإنه مني فإنه مني إلا فإنه مني إلا أي
0: فإنه مني
1: وقبل الجزري وما قبله التحريك للكل والصلة مع راهي هذا ضمير لكن قبلها متحرك راهي الناس كل
0: وصل.
1: على وصلها إن شاء الله تقوم بينها أي
0: مني سيدي أنا إظهار الغنة في مني في
1: نعم.
0: النون
1: نعم
0: سيدي اغتار راء عن هنا مفخمة
1: نعم
0: لأن متحركة بالفتح
1: نعم نعم
0: غرفة كيف كيف سيدي متحركة بالسكون
1: أي.
0: تكون معناتها مفخمة
1: أي نعم أي نعم
0: غرفة تم نعم. سيدي عندي إقلب
1: أي
0: غرفة تم بيده
1: أي
0: سيدي عندي هذا الضمير هنا بيده
1: شوف فيها دلالة لغوية غرفة وغرفة نحن بيناها بتون شيء يجي في بابها أما رد بالك تغلط فيها برك قول غاب بالفتح
0: غاب الفتحة غرفة أي. تم بيد سيدي إقلاب
1: إقلاب أحسن
0: في التنوين
1: أي واصل
0: بيده سيدي هذا الضمير
1: أي بيده بيده نحن وقفنا عليها أما في الوصل بيده فشربوا نزلوا هاء الضمير أي بعد
0: فشاري ريس
1: بعدها أي الصيلة أي أمامها الصيلة يا صغيرة تمد في الوصل في الوصل مقدار ألف يعني حركتين قبلها كسرة الدال بيده وبعدها فتحة الفاء بين متحركين نعم واصل
0: فشربوا سيدي الراء مرققة لأنها أي. مكسورة فشربوا منه عند سيدي هنا إظهار النون
1: النهار النون إلا عندها حكمها الإظهار
0: إلا قليلا منهم قليلا سخفا بغنة
1: أي إخفاء لا قليلا من كيفاش إخفاء بغنة
0: إدغام بغنة
1: إدغام مع الغنة منهم النون عند الهاء حكمها الإظهار منهم النون عند الهاء منهم في لفظ منهم أي تفضل سيها واصل
0: فلما جاوز
1: فلما شد
0: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه
1: فلما جاوزه هو جاوزه هو أنا قريناها الهاء ضمير اليوم
0: فلما جاوزه هو والذين
1: جاوزه هو والذين فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه
0: فلما جاوز
1: شدت
0: سيدي فلما
1: الغنة خليتها مالا

0: آمنوا معه
1: معه، مدها شوية.
0: قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
1: أيوة، يوم زي ماذا بك اليوم وصلها، أيعطيني الحكم مطرح؟
0: سيدي الميم مشد بالغنة،
1: إظهار الغنة
0: إذا
1: فيها،
0: غنة فيها
1: واضح.
0: جاوزه، هذاك ما غير صال سيدي،
1: ذا وجاوزه مد الصيلة،
0: مد الصيلة
1: ها هو وصغير قدام.
0: اي مد الصيلة، قبله متحرك وبعده
1: ما
0: متحرك.
1: شاء الله، بارك الله فيك، وهو كذلك صحيح.
0: والذين
1: أي
0: آمنوا معه، زاد كيف الهاء
1: كذلك
0: كناية، خاطر
1: الصين
0: متحرك،
1: المقدار، أي
0: العا والقاف
1: هي
0: متحركين
1: وقعت بين متحركين،
0: متحركين
1: حكمها الصلة،
0: صلة
1: المقدار ألف، أي معناه ما الطبيعي، معناه
0: ما
1: مقدار
0: الطبيعي.
1: هكاك. أي بارك الله فيك. أي
0: هنا وقفنا سيدي في وجنوده
1: وجنوده، أي
0: وجنوده
1: أي تو باش نعطيك الأحكام. أي الذين يظنون، شنو النون في لفظ يظنون؟
0: النون سيدي هو التنوين والغنة،
1: إظهار
0: هذا
1: الغنة
0: فيها
1: أي أنهم، شنو حكم النون؟
0: النون كيف سيدي فرد حكم،
1: أنهم ملاقوا، الميم عند الميم،
0: الميم هنا إدغام، الميم في الميم
1: إدغام
0: إدغام
1: بغنة.
0: بغنة،
1: ما شاء الله، ملاقوا الله، شنو حكم لفظ الجلالة؟
0: لفظ الجلالة هو التفخيم سيدي،
1: التفخيم. كم من،
0: كم من إدغام كيف ميم في
1: أحسن،
0: ميم إدغام
1: من نون
0: بغنة،
1: عند الفاء، من فئة،
0: فئة هو الإخفاء
1: مع الغنة،
0: مع الغنة،
1: فئة
0: بفي
1: قال، أي
0: خاطر سيدي فيه صف ذات ثنائي في كلمة في،
1: ما شاء الله،
0: فئتين سيدي،
1: أي قليلة، أي
0: كيف سيدي،
1: ما هي أخفى مع الغنة،
0: هاي
1: أي
0: قليلة
1: قليلة
0: هنا
1: الغاء،
0: الغاء هنا الإظهار سيدي،
1: الإظهار عنده لأنه حرف من حروف الحلقي،
0: فئتين
1: أن
0: سيدي،
1: كان
0: كيف سيدي
1: تقدم
0: الإدغام
1: الإخفاء
0: بالغنة
1: مع الغنة،
0: مع الغنة، كيف
1: أي
0: كثيرة
1: كثيرة،
0: الأقلام سيدي، كثيرة
1: كثير
0: تم
1: صار راع،
0: الراء
1: شنو
0: الراء
1: حكمه؟
0: سيدي هو حكمه.

0: مفخم
1: مفخم
0: لأنه مسبوق بفتح
1: بفتح
0: وهو الواو مع الصابرين الراء مرقة. وفي هذا
1: بيان.
0: القدر الكفاية ننتقل إلى الحديث إن شاء الله. كما قلنا نحن في الحزب الرابع ما شاء الله، ونحن باش نردوا بالنا ونذكروا بعضنا باش نتعاهدوا القرآن وديما نكروه. شوف الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا. استذكروا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه البخاري هكذا ومسلم مقوف. ما لا أن عودوه وردوا بالنا قدر الإمكان. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا. خاطر هو السبب. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه البخاري هكذا ومسلم مقوفا. ما لقال لك أرد بالك استعاهد القرآن وكروا ديما عاودوا. هيا نقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله نأخذ بحال أبائنا وأمهاتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله.

0: حس الفارطة بينا مع بعضنا من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليه. قل العامية الكثير يقرأها صراط الذين أنعمت عليه، هذا خطأ. الصواب هو الشاعر يعمل ينقل، يقول لي ما هو ورش من ورش، حتى واحدنا كلهم يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، ما لا نقول صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم،
0: واللي قلقل النون يقول صراط الذين أنعمت. تو الكثير معناها يحذف همزة القطع، صراط الذين أنعمت عليه. يا ولدي ما ثماش قراءة اسمها صراط الذين أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت بين الهمزة، صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: واللي يقول صراط الذين أنعمت عليه ما ثماش عمتا، ما ثماش مد في التاء، أنعمت من غير مد، صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: واللي يزيد يقع الخطأ فيها عدم بيان كسرة الهاء وعدم بيان فتحة اللام وعدم بيان سكون الياء، شيقول أنعمت عليهم عليهم ويختلس ويأكلها. الصواب عليهم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئلت حفصة وفي رواية عن عائشة كيف كانت قراءة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال كان يهجيه هجاء أي يمده مدا صلى الله عليه وسلم، معناه نقول يبين كل حركة. وفي رواية لو أعده العاد خلفه لعده، نجم تعد خلفه الأحرف، ما لا عليهم مش عليهم، ويصلي يقول أنعمت عليهم، لا عليهم عليهم، رأي خطأ عليهم عليهم، عاودوا معي.

0: عليهم
1: عليهم
0: عليهم
1: عليهم
0: عليهم.
1: مظبوط، تختلف السلام، تقول عليهم علي هي على لا فتحة. صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: إيه صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: إن شاء الله وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنزلنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم

إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

نفاذ الحدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا

جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة

0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: صدق الله العظيم.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ أنور قذوم، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب التاسع بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف علمي وعملي، افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي وعلمي، ولم تبلغه مسألتي. اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي وعلمي، ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه برحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه نجاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك، ورضوانا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اجعلنا هادين مهدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك خير ما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلاً أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملاً زاكياً ترضى به عني. اللهم إني ضعيف، فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم كما بعثت فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فاعمر لنا منازلنا، ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا، ولا تهلكنا بخطايانا، يا أرحم الراحمين. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة 42 من برنامج دليل المعايير الشرعية. بدأنا في الحصة الفارطة عرض المعيار الشرعي الخاص ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، وكما جرت عليه العادة أذكر بأهم ما تعرضنا إليه في خصوص هذا المعيار حتى يتيسر لمن يلتحق بنا في هذه الحلقة متابعة الحديث وفهم أهم ما سنعرضه فيها. فقد عرفنا أولا بالأسواق المنظمة، وبينا أنها أسواق يجري فيها تداول السلع وفق قواعد وإجراءات محددة وتحت إشراف جهات متخصصة، بما يحقق قدرا كبيرا من الشفافية والانضباط في المعاملات التجارية. وكما أوضحنا فإن الأسواق المنظمة لا تعني بالضرورة مكانا ماديا يجتمع فيه البائعون والمشترون كما هو الحال في الأسواق التقليدية. يعني احنا كنت حتث على سوق السيارات على سبيل المثال، هناك مكان مخصص لسوق السيارات. الآن بيع الأضاحي العيد نتحدث عن سوق يعني له مكان محدد لبيع الأضاحي، ولكن عندما نتحدث عن الأسواق المنظمة هنا فليس بالضرورة وجود مكان محدد لهذا السوق، بل هو يعتبر نظام متكامل يخضع لقواعد وإجراءات محددة للتداول، وتشترك فيه عدة جهات تعمل معا لضمان إتمام عمليات البيع والشراء بصورة منظمة وآمنة. فالسوق المنظمة لا تتكون فقط من البائع والمشتري كما هو الحال في الأسواق العادية، بل تضم هيئة مشرفة على السوق ودورها مراقبة سلامة المعاملات. كذلك هناك الوسطاء الذين ينفذون أوامر البيع والشراء. هناك كذلك ما يسمى بغرفة المقاصة التي تعمل كوسيط ضامن بين البائع والمشتري، فتتأكد من وفاء كل طرف بالالتزامات المتفق عليها. كذلك نجد جهات الحفظ والتخزين اللي تتولى حفظ السلع عند الحاجة، إلى جانب بطبيعة الحال آليات التسوية والتسليم التي تنظم دفع الثمن وتسليم السلعة. وبفضل هذه المنظومة يتمكن البائع والمشتري وإن كان في بلدين مختلفين، يعني مش بالضرورة يكونوا في نفس البلاد، يجم واحد يكون تونس والآخر في فرنسا وتتم العملية هنا، إذن هنا تم إبرام صفقة على سلعة معينة وفق شروط محددة ومعلومة مسبقا تتعلق بكمية السلعة وجودتها وموعد تسليمها وطريقة دفع ثمنها، وهذا كله يقلل الخلافات ويعزز الثقة والشفافية في التعامل. فمن يريد بيع 1000 طن من القمح على سبيل المثال، أو الحديد أو زيت النخيل، هنا لا يحتاج إلى التفاوض من جديد على كل التفاصيل مع كل مشتر، بل تكون المواصفات والشروط الأساسية محددة سلفا من قبل السوق المنظمة. ومن الأهمية الاقتصادية لهذه الأسواق أنها تسهل المبادلات التجارية، توفر معلومات دقيقة عن الأسعار والكميات المتداولة، تقرب بين المنتجين والمشترين، كما تسهم في تعزيز الشفافية كما قلنا سابقا والحد من النزاعات التجارية. وهذا كله يمكن المتعاملين من التخطيط الأفضل لأنشطتهم الاقتصادية واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أكثر وضوحا واستقرارا. ولمزيد تقريب الصورة يمكن أن نذكر أن الأسواق المنظمة تشمل اليوم طيفا واسعا من السلع الأساسية والاستراتيجية، فمنها أسواق المعادن النفيسة، نسمع بثما هناك سوق الذهب، سوق الفضة، سوق البلاتين، ومنها كذلك أسواق المعادن الصناعية كالحديد والنحاس والألمنيوم، ومنها أسواق المواد الزراعية كالقمح والذرة والقهوة والسكر، ومنها كذلك أسواق الأخشاب وزيت النخيل وغير ذلك من المواد الأولية التي تقوم عليها قطاعات اقتصادية كاملة. وليس اختيار هذه السلع للتداول في أسواق منظمة أمرا عرضيا، فهي سلع تدخل في صلب النشاط الاقتصادي العالمي، فالمعادن النفيسة تمثل مخزنا للقيمة وأداة للتحوط، والمعادن الصناعية تعد من المدخلات الأساسية في قطاعات البناء والصناعة، في حين تمثل المواد الزراعية والغذائية عنصرا حيويا في تأمين الغذاء واستقرار الأسعار. ولذلك كان لتنظيم تجارتها أثر مهم في استقرار الأسواق وتسهيل المبادرات الدولية، غير أن الشريعة الإسلامية وإن أقرت المنافع الاقتصادية التي تحقق هذه الأسواق فإنها لا تنظر إليها من زاوية الكفاءة الاقتصادية فقط. معنى كي نتكلم على مصطلح الكفاءة الاقتصادية، كي تقول كفاءة اقتصادية ما معنى ذلك؟ يعني حسن التصرف في الموارد مقارنة بما ننتجه. يعني أنا مثلا ننتج 1000 طرناطة، قديش الكلفة؟ كي نتحكم في التكلفة ونتحكم في الموارد متاعي، هذا ما يسمى بالكفاءة الاقتصادية. إذن ما قلنا أن الشريعة الإسلامية لا تهتم فقط بالكفاءة فقط، وإنما تنظر أيضا إلى طبيعة المعاملات اللي تم داخل هذه الأسواق، مدى توافقها مع مبادئ العدل والشفافية والتملك الحقيقي وتحمل المخاطر المشروعة. ولذلك جاء هذا المعيار الشرعي ليبين الصور الجائزة وغير الجائزة من المعاملات التي تجري في هذه الأسواق. وقد بدأنا في الحلقة الماضية ببيان أنواع العقود الأكثر شيوعا في الأسواق المنظمة، فذكرنا العقود الحالة أو الفورية، وهي العقود التي يتم فيها التسليم والتسلم خلال مدة قصيرة جدا بعد إبرام العقد، بحيث يكون المقصود منها التبادل الحقيقي للسلع. كما تعرضنا إلى العقود الآجلة التي يتفق فيها الطرفان، معنى البائع والمشتري، على سعر السلعة وقت التعاقد مع تأجيل التسليم والدفع إلى تاريخ لاحق. وبينا أن هذه الصور من العقود ليست في مرتبة واحدة من حيث الحكم الشرعي، وهذا هو اللي يهمنا من منظور شرعي هنا، فبعضها أقرب إلى البيوع الحقيقية التي يتحقق فيها التملك والتسليم الفعلي، في حين أن بعضها الآخر وإن كان يستعمل أحياناً للتحوط من مخاطر تقلب الأسعار، قد يتحول إلى مجرد مراهنات على هذه التقلبات دون وجود تبادل حقيقي للسلع، وهو ما يثير إشكالات شرعية تتعلق بالغرر والمقامرة وبيع ما لا يملك الإنسان. شفت هذه التجاوزات نجم نقع فيها كل، رغم أنه الظاهر متاعه سوق منظم وعقود منظمة، ولكن تجم تكون فيها تجاوزات شرعية، وهذا هو لازم ننتبه له. تكمن أهمية هذا الموضوع في أن تقلب الأسعار في الأسواق العالمية قد تكون له آثار اقتصادية واسعة، فارتفاع الأسعار المعادن أو الحبوب أو الأخشاب ينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، كما أن التقلبات الحادة في أسعار النفط قد تؤثر في ميزانيات الدولة وفي مستويات الاستثمار والنمو الاقتصادي. شوفوا كما الحالة مثلا في تونس في الاقتصاد التونسي، ارتفاع النفط مؤخرا هنا قد يؤثر بطريقة يعني شبه نقول شبه كارثية على الاقتصاد التونسي، عليه خطر كل دولار يرتفع في النفط التأثيرات متاعه تكون يعني عميقة جدا على النمو الاقتصادي. هذايا الكل يدفع المؤسسات والدول إلى البحث عن وسائل للتحوط من هذه المخاطر، معناها تلقاها الشركات والمؤسسات والدول تلوج على منتجات من أجل شنو؟ من أجل تحمي نفسها من تغير الأسعار، مع ضرورة التأكد من موافقتها للضوابط الشرعية. معناها صحيح احنا نلوج على الآليات للتحوط من المخاطر وهذا ضرورة، ولكن في نفس الوقت يلزم هنا تطمئن لأن هذه العقود التي استعملت هي تنضبط لأحكام الشريعة الإسلامية، وكونوا متأكدين راهو أنه أي عقد فيه تجاوز أي تجاوز شرعي راهو باش تلقى عنده ولو كان آثار إيجابية على المدى القصير باش تلقى عنده آثار سلبية على المدى المتوسط والطويل. وهذا ما يدفعنا الآن إلى التعرف على بعض التطبيقات المعاصرة المشروعة في بيوع السلع داخل الأسواق المنظمة كما نص عليها المعيار الشرعي، مع ضرب أمثلة واقعية تقرب صورتها وتبين كيفية تطبيقها في الممارسات التجارية المعاصرة. خلينا نبدأ مع هذه التطبيقات. نذكر أولا الوكالة بالاستثمار في شراء السلع وبيعها، يعني هنا يقصد بهذا أن يوكل المستثمر جهة متخصصة لشراء السلعة بثمن حال ثم بيعها بثمن مؤجل مقابل أجر محدد للوكيل. العملية هذه جائزة حتى ولو كانت بطبيعة الحال احنا نتحدثوا داخل السوق المنظمة، معناها مستثمر يوكل طرف آخر باش يشري له ويبيع، لا يوجد هنا أي إشكال. ولتقريب الصورة، قد يرغب

اقتصادية فتبقى على المستثمر الموكل. هذه صورة أولى. الصورة الثانية أن يعين صاحب المال جهة متخصصة لإدارة عمليات شراء السلع نقدا وبيعها بالآجل، على أن تستحق الجهة المديرة هذه اللي عينها حصة معلومة شائعة من الربح باعتبارها مضاربا. معناها هنا اللي أضفناه في الصورة الثانية أنه كونه هنا الوسيط أصبح مضارب ما هوش وكيل. إيش معناها مضارب؟ شنو الفرق بيناتهم؟ المضارب يأخذ جزء من الأرباح والوكيل يأخذ أجرة. مثال ذلك أن تخصص مجموعة من المستثمرين رأس مال للاستثمار في تجارة المعادن الصناعية داخل الأسواق المنظمة، فتتولى شركة متخصصة إدارة عملية الشراء والبيع نيابة عنهم بصفتها مضاربا. فإذا حققت العمليات أرباحا وزعت وفق النسبة المتفق عليها، كأن يكون 70% لأصحاب الأموال و 30% للمضارب. أما إذا وقعت خسارة تجارية حقيقية غير ناشئة عن تعد أو تقصير من المضارب بطبيعة الحال، فإنها تقع على شكون؟ على رأس المال، بينما يخسر المضارب جهده وعمله. الصورة الثالثة أن يقوم الوكيل بعد أن يشتري السلع لصالح موكله بشرائها لنفسه من موكله بشرط وجود فصل واضح بين العقدين، وأن يكون هناك إجاب وقبول مستقلان بين الطرفين. المقصود بذلك منع التداخل بين صفتي الوكيل والمشتري. معناها الصورة هذه الثالثة اللي حكينا عليها، هو الوكيل يشري السلعة لشكون؟ يشريها للموكل. بعد ما شراها للموكل باش يشريها لنفسه. هنا نخافوا من حاجة. شنو نخافوا هنا؟ نخافوا مسألة الضمان. يعني الوكيل وقت يشري شكون الضامن في السلعة؟ الضامن هو الموكل. ف إذا كنت قم أنت هنا بعملية البيع مباشرة، فهنا قد يختلط الضمان بين الاثنين، ما عاش نعرف شكون يضمن السلعة، فنقول راهو أن العملية جائزة، ولكن يجب هنا الفصل بين العمليتين. الصورة الرابعة أن تقوم المؤسسة بشراء السلعة لنفسها أولا بثمن حال، ثم تبيعها بعد ذلك إلى طرف آخر بثمن مؤجل. وهذه هي الصورة الأكثر استعمال في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، لأنها تقوم على شراء حقيقي للسلعة ثم إعادة بيعها بعد التملك. ومثال ذلك أن تقوم المؤسسة مالية بشراء كمية من الحديد من سوق منظمة نقدا، فتدخل السلعة في ملكها وضمانها، ثم تتفق مع إحدى شركات البناء على بيع هذه الكمية بثمن مؤجل يسدد على أقساط خلال سنة أو سنتين، وهنا يكون الربح ناتج عن بيع حقيقي لسلعة مملوكة للمؤسسة وليس عن قرض بفائدة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. وبعد أن استعرضنا أهم التطبيقات المعاصرة المشروعة في بيوع السلع داخل الأسواق المنظمة، ننتقل الآن إلى بعض الصور التي نبه المعيار الشرعي إلى عدم مشروعيتها. فأول هذه الصور غير المشروعة هو التعامل في السلع المحرمة أصلا، يعني هذا من أول شيء، يعني إذا كانت السلع محرمة ما عادش نتحدثوا على أي عملية جائزة. وكذلك لا يجوز التصرف في السلعة بالبيع أو الشراء قبل اكتمال أسباب تملكها ودخولها في الضمان الشرعي لصاحبها، وهذا أمر مهم جدا. هنا يدخل في ذلك عدة صور ذكرها المعيار، منها بيع السلعة قبل تعيينها وتمييزها عن غيرها. يعني يجي الشخص هنا شرى السلعة ولكن السلعة هذيك ما وقعش تمييزها. ما معناها تمييزها؟ معناها ما وقعش فصلها على السلع الأخرى، وهنا قبل عملية الفصل هو يقوم بعملية البيع. لا، علاش؟ خاطر الملكية قعدت مش مكتملة هنا، يجب تتم عملية القبض. أو كذلك التصرف فيها قبل قبضها حقيقة أو حكما، هذا اللي أشرنا له. يعني هنا تتصرف في السلعة قبل التمييز وكذلك قبل القبض الحقيقي أو الحكمي. القبض الحكمي مش معناه القبض الحكمي أنه يمكنك من السلعة، مش بالضرورة أنك خذيتها في المخازن متاعك، لا، يقول لك السلعة متاعك هذه الكمية كلها موجودة وبإمكانك أن تهز الكمية متاعك متى أردت ذلك، وهذا ما يسمى بالقبض الحكمي. من الصور كذلك بيع قبل انتقال ملكيتها إلى البائع على الوجه المعتبر شرعا، ويجمع هذه الصور كلها أنها تقوم على التصرف فيما لم يستقر بعد في الملك أو الضمان. من أهم الصور التي حذر منها المعيار أيضا ما يعرف ببيع العينة، وهو أن تبيع الجهة سلعة بثمن مؤجل ثم تعود فتشتريها من المشتري نفسه بثمن حال، أو العكس بصورة يكون المقصود منها في الحقيقة الحصول على النقود لا تداول السلع، فتتحول العملية عمليا إلى قرض جر نفعا تحت ستار البيع والشراء. ولم يقف المعيار الشرعي عند هذه الصور فقط، بل نبه إلى جملة من المخالفات الأخرى، فمن ذلك بيع سلع معينة بالذات بالاعتماد على مستندات صورية لا تثبت التملك الفعلي للسلعة، أو بيع السلعة نفسها لأكثر من مشتري في الوقت نفسه. ولتقريب هذه الصورة، لنفترض أن مؤسسة تملك كمية من النحاس مخزنة في أحد المستودعات، فقامت ببيعها إلى مشتر أول وأصدرت له شهادة ملكية بها، ثم عادت في الوقت نفسه فباعت الكمية نفسها إلى مشتر ثان مستعملة المستندات نفسها أو مستندات غير دقيقة. فهنا ينشأ النزاع بين المشترين لاعتقاد كل واحد منهم أنه المالك الحقيقي للسلعة، وهو ما يؤدي إلى اختلاط الحقوق والإخلال بالثقة والاستقرار في السوق. وقد تعرض كذلك المعيار الشرعي في جزئه الأخير إلى صور أخرى من البيوع الممنوعة، وهي المعاملات المتمثلة في المشتقات المالية، وكنا قد تعرضنا لهذه العقود في حلقات سابقة فعرفنا بها وبينا أسباب منعها شرعا، ولذلك سأكتفي هنا بالتذكير بها دون توسع. ومن أراد مزيدا من التفصيل فيمكنه الرجوع إلى الحلقات التي خصصناها للمعيار الشرعي 21، الأوراق المالية، الأسهم والسندات. ومن أهم عقود المشتقات المالية هناك المستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة. أما المستقبليات لفيوتشر فهي عقود يتفق فيها الطرفان على بيع سلعة أو شرائها في تاريخ مستقبلي بسعر يحدد عند التعاقد. هنا كيف تتم العملية في المستقبليات؟ نبيع السلعة تو، ولكن نتفق نأجل دفعان الفلوس وقبضان السلعة إلى المستقبل. وقد منعها المعيار الشرعي لأنها تقوم في الغالب على تأجيل الثمن والمثمن معا، هذا ما يعرف بتأجيل البدلين، أو كذلك تقوم على تسوية فروق الأسعار دون تسليم حقيقي للسلع. ومن أهم بدائلها الشرعية عقد السلم وعقد الاستصناع في الصور التي تنطبق عليها شروطهما. احنا العقد السلم والاستصناع ما زلنا راه المعيار متاع السلم ومعيار الاستصناع ما زلنا لم نتطرق اليه بعد، وان شاء الله يعني ابين خصوصيه كل عقد. هو السلم هنا يكون على بيع سلع موصوفه في الذمه، يعني توصف السلعه وصف دقيق وتبيعها رغم انه السلعه هذيك مش موجوده وقت البيع. هنا يسمح بتأجيل تسليم البضاعة ولكن يشترط دفع الثمن مسبقا. عقد الاستصناع هو محل العقد متاع الاستصناع، يصير على حاجة باش تصنعها انت هنا وتكون كذلك موصوفة في الذمة، يعني توصفها وصف دقيق ويشترط هنا الصناعة. هنا يسمح بماذا؟ يسمح بتأجيل تسليم البضاعة وكذلك يسمح بتأجيل دفع الثمن. بالنسبة الآن إلى الاختيارات، هي عقود يدفع فيها أحد الطرفين مبلغا من المال مقابل الحصول على حق شراء سلعة أو بيعها بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة دون أن يكون ملزما بإتمام البيع أو الشراء. معناها كلمة عقود الاختيارات تعطيك الحق بالشراء أو الحق بالبيع، وما ثماش إلزامية هنا. أنت الحق هذاك تشريه هنا، تشري الحق هذاك يعطيك إمكانية الشراء أو إمكانية البيع. وهنا قد منعها المعيار الشرعي لأن المتعامل فيها يدفع المال في مقابل مجرد حق في الاختيار لا في مقابل سلعة أو منفعة حقيقية، كما أن هذا الحق يصبح في الأسواق المالية محلا للبيع والشراء والمضاربة. ومن البدائل التي ذكرها المعيار العربون في الصور المجازة شرعا أو الوعد بالبيع أو الشراء. معناه مش لازم تعمل عقد بيع من الأول، أعمل وعد بالبيع. وكذلك هنا في عوض تدخل في خيار اختيارات عقود اختيارات وإلى آخره بإمكانك دفع العربون هنا، والعربون هذاك لا يتم تداوله في السوق. العقد الأخير توا من المشتقات هناك ما يسمى بعقود المبادلات المؤقتة، وهذه العقود يتفق فيها طرفان على تبادل مبالغ مالية أو عوائد محتسبة بطرق مختلفة خلال فترة زمنية معينة. مثال هنا، أنا عندي حساب ادخاري، حساب ادخاري يعطيني عوائد قارة اللي قد تكون في شكل فوائد، والطرف الآخر عنده أسهم، والأسهم هذيك كما تعرفوا العائد متاحها متغير. هنا شو نصير هنا؟ أنا نحب نحافظ على الحساب الادخاري، هو يحب يحافظ على الأسهم، فقط هنا نحب هناك الواحد يحب يتحصل على العائد متاع الطرف الآخر. فاش نقوم هنا؟ نتفقوا ونقول له أنت تعطيني العائد متاع الأسهم متاعك وأنا نعطيك العائد متاع حسابي الادخاري. هذه المعاملة كذلك منعها المعيار الشرعي لأنها لا تقوم في الغالب على بيع سلعة أو تمليك منفعة حقيقية، وإنما على تبادل الالتزامات والعوائد المالية المؤجلة، كما أنها تشتمل في كثير من صورها على شبهة الربا وبيع الدين بالدين وتأجيل العوضين دون تقابض شرعي. وكما جرت عليه العادة نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول، ما أبرز أمثلة الأسواق المنظمة؟ الإجابة، نقول من أمثلة أسواق المنظمة هناك سوق الذهب، سوق الفضة والمعادن الصناعية كالحديد والنحاس، وأسواق المواد الزراعية كالقمح والذرة والقهوة والسكر، وكذلك أسواق الأخشاب وزيت النخيل وغيرها من السلع الأساسية. السؤال الثاني، ما أهمية هذه الأسواق اقتصاديا؟ هذه الأسواق تسهم في تسهيل المبادلات التجارية وتوفير المعلومات عن الأسعار وتقريب المنتجين من المشترين ومساعدة المتعاملين على التخطيط وإدارة مخاطر تقلب الأسعار. السؤال الثالث، هل كل المعاملات في الأسواق المنظمة جائزة شرعا؟ الإجابة لا، فالعبرة بطبيعة العقد ومدى تحقق التملك والقبض والتسليم والابتعاد عن الربا والغرر والمراهنة. السؤال الرابع، ما أبرز الصور المشروعة التي تعرضنا إليها؟ منها الوكالة بالاستثمار، المضاربة في تجارة السلع، كذلك شراء الوكيل السلعة لنفسه بعد تملك موكله لها، وشراء المؤسسة السلعة نقدا ثم بيعها بالأجل للغير. السؤال الخامس، ما القاعدة الجامعة لمنع كثير من الصور غير المشروعة؟ هنا القاعدة نقول أنه لا يجوز التصرف في السلعة قبل تحقق ملكها أو قبضها أو الدخول في ضمانها على الوجه المعتبر شرعا. السؤال السادس، ما أهم أنواع المشتقات المالية التي تعرضنا إليها؟ هناك المستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة. السؤال الأخير، لماذا منعت هذه المشتقات في صورها الشائعة؟ لأنها لا تقوم في الغالب على تملك وتسليم حقيقيين، بل على تسوية فروق أسعار أو تبادل الالتزامات المؤجلة، مما هذا يفضي إلى محاذير الربا والغرر والمضاربات غير المشروعة. مستمعين الأعزاء، بهذا نكون قد بلغنا ختام هذه الحلقة التي استكملنا فيها الحديث عن أهم أحكام بيوع السلع في الأسواق المنظمة، وبينا أبرز الصور المشروعة وغير المشروعة التي تجري فيها، وذلك في ضوء ما قرره المعيار الشرعي حرصا على أن تبقى المعاملات المالية منضبطة بأحكام الشريعة ومقاصدها. وقبل أن نودعكم نذكر بأننا نعيش الساعات الأخيرة من يوم عرفة، وهو من أعظم أيام الله تعالى ومن أفضل أوقات الدعاء والذكر والاستغفار، فلنغتنم ما بقي منه في التقرب إلى الله عز وجل وفي سؤاله العفو والمغفرة والرضوان. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم احفظ أهلنا وأولادنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، ووفق أبناءنا وبناتنا لما تحب وترضى، واجعلنا ووالدينا من أهل مغفرتك ورضوانك. اللهم لا تحرمنا فضل هذا اليوم العظيم، واجعل لنا نصيبا وافرا من رحمتك ومغفرتك وعتقك من النار، واكتب لنا ولوالدينا ولأهلنا ولمن له حق علينا العفو والمغفرة والرضوان. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم وسعيهم ووقوفهم بعرفة، وأتمم لهم نسكهم على الوجه الذي يرضيك عنهم. اللهم احفظهم بحفظك، وأعدهم إلى أهاليهم وأوطانهم سالمين غانمين، مقبولة أعمالهم، مغفورة ذنوبهم، مشكورا سعيهم. ولا يفوتنا أن نتقدم إلى مستمع إذاعة الزيتونة وإلى الشعب التونسي وإلى الأمة الإسلامية كافة بأحر التهاني وأصدق التبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا وعليكم باليمن والبركة والخير والاستقرار، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج دليل المعايير الشرعية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب، من القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب، إلى القلب.

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
0: من رياض السنة النبوية، إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة برنامج منتدى البيئة، الحصة 82 بعد 600 في عامها 13، لما قولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد، هذا العدد في يوم الأحد الموافق للسنة 17 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، والموافق كذلك لـ30 من شهر أوت 2026 ميلادي، ما يوافق دخول أول أيام الخريف لهذه السنة. ربي يجعله إن شاء الله مبارك ومدرارا للغيث النافع. إذن في هذا العدد اخترنا أن نسلط الضوء على موضوع هام جدا، وهو موضوع في علاقة مباشرة بتداعيات تغير المناخ على المناطق الحضارية، أخص بالذكر إذن حلول التأقلم، ونحن صحافة الحلول نبحث دائما على الحلول، حلول التأقلم والصمود في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية. لهذا الغرض سيدتي الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة إيمان سعيدان، وهي مهندسة معمارية وممثلة للجمعية التونسية لمخططي المدن، وقراءة لواقع التهيئة العمرانية للمدن التونسية من خلال التشخيص لتحديات تداعيات تغير المناخ وطرح الحلول الممكنة والمناسبة في هذا الغرض. سيدة إيمان مرحبا بك، عودة ميمونة بعد تقريب 4 سنوات، مرحبا بك مجددا.
2: يعيشك سي توفيق، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. effectivement c'était en 2022، واليوم ان شاء الله نتلاقاو باش نحكيو على موضوع الحقيقه يفرض نفسه.
1: شكرا. ان شاء الله ان شاء الله، من فرض النفس الى البحث على الحلول، خاصه واقع ارتفاع درجات الحراره اللي حاسين، وتقريب التونس الكل اصبح اكثر من واقع، اصبح معناه واقع يومي مفروض على الانسان في العالم الكل. كذلك باش يكون معنا في الفقره التاصيليه كالعاده فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، اخترنا كذلك من المواضيع ما يتماهى والمحور العام لحوارنا، إذن اخترنا من المواضيع الظل والحرور من خلال القرآن والسنة، المعاني والدلالات هذه في الفقرة التأصيلية في افتتاحيتنا اليوم. كذلك في المداخلات الهاتفية اخترنا أن يكون المشارك معنا اليوم أخصائي في مجال التشجير، نحكيه على الحلول المبنية على الطبيعة للتخفيف من وطأة الحرارة. بشكر معنا المهندس وحيد الجنحاني من قليبيا، الخبير البيئي والناشط البيئي، ومداخلة حول دور التشجير في الحد من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق العمرانية مدينة قليبيا نموذجا. هذايا إذن في المداخلات الهاتفية، ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة في برنامجنا، وهكا نكونوا ربما أنهينا الفقرات البرنامج الأربع فقرات كالعادة اللي كنا نذكر فيهم اليوم. في الإخراج الإذاعي خونا سالم الشعري، رغم ظرف فقدان عزيز عليه نقدموا له مباشرة تعازينا وأحر تعازينا في وفاة قريب، إن شاء الله ربي يعوضه دار خير من داره، أهل خير من أهله، يتغمدوا برحمته الواسعة ويسكنه فسيحة جناته. الإخراج الرقمي خونا أحمد الطبابي، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا حر اللظى في هذا القيد ويرحمنا بفيح إذن النسائم وتخفيف شدة الحر، كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهلهم. ما تبعدوش برش على إذاعة الزيتونة برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل ومضة إن شاء الله.
3: يا حبيبي ربي ولا غيرك أحد،

0: ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
1: الماء وأساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن بعد الومضة والفاصل باش نبداو حوارنا، باش نبداو في الكوندكتور نتاعنا المداخلة الأولى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربيسي. لكن نذكر في الإبان يلتحقوا بنا مباشرة مشاهدينا ومستمعينا أن موضوع اليوم هو حلول التأقلم والصمود في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية داخل المدن. معناها نحسوا برشا سخانة، شنو ما الحلول؟ قراءة من زاوية إذن مخططي المدن اللي تمثلهم اليوم السيدة المهندسة المعمارية إيمان سعيدان، ممثل جمعية تونسية لمخططي المدن. قبل هذايا معانا مباشرة فضيلة الشيخ، مازلنا نحاول نتحصل عليه شوية وقت. إذن خلي نبدأ الحوار معاك في تقديم الجمعية السيدة إيمان بعجالة. إذن موضوع هام وحارق اليوم، خلي نشوفه هالقراءة زي. أعطينا جمعية ساعة قبل ما نأخذ بعجالة قبل ما نمشي للشيخة.
2: شكرا ستوفيق. الجمعية التونسية لمخططي المدن هي جمعية تكونت سنة 1981 تهدف على تطوير العمل في مجال التعمير في كل الجوانب، من تكوين الطلبة للدراسات للقوانين، وعندها دور كبير. أنجزت عديد استراتيجيات تطوير المدن، خدمت كيف كيف دغنيغ مولا شاخت دو لافيل. دونك دورها، واليوم المشاركة متاعنا تندرج في أنه أحنا مقتنعين اللي التخطيط العمراني المستدام هو أساس وهو ركيزة التأقلم في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الحضرية.
1: ممتاز جدا.
2: باش نحكي بشوية بشوية على
1: إن شاء الله. هذا التقديم للجميع، على الأقل نعرفوا على شنو راسين ناس تعرف الجمعية وتعرف معناها اللي باش نحكيه مع أهل اختصاص. خلينا نمشي مباشرة إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربيسي كالعادة في الافتتاحية والفقرة التأصيلية باش نحكيه على موضوع الظل والحرور في تماهي مع موضوعنا اليوم من خلال كتاب الله وسنة رسول الله المعاني والدلالات. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك خويا توفيق، مرحبا بك وضيفتك الكريمة، كل مستمعين الكرام، تقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للنهار معاشا وللنوم سباتا، وجعل الشمس والقمر حسبانا، وجعل في اختلاف الليل والنهار وتعاقب الظل والحرارة آيات لأولي الألباب.
1: نعم.
3: والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه.
3: الذي علم الإنسان أن يعرف نعم الله وأن يحسن التعامل معها. الموضوع اليوم يظهر في ظاهره بسيط، الظل والحرور، ولكن القرآن الكريم حين يستعمل هذين اللفظين فإنه يفتح أمامنا معاني أبعد من مجرد شعور الإنسان بالحرارة أو البرودة. يقول ربي عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يعني هنا اللفظ القرآني في قوله عز وجل: ولا الظل ولا الحرور.
1: نعم.
3: يعني القرآن يعني يصنع معنى مهم جدا في التعامل مع المحيط، لأنه يضع الظل في مقابل الحرور، أي شدة الحر. شيء يقرب بالمعنى أو الفرق بين الراحة والمشقة وبين ما يحمي الإنسان وما يؤذيه. يعني إذا كان اليوم نتحدث على مجابهة ارتفاع درجات الحرارة في المدن، فالآية هذه تكتسب دلالة تأملية مهمة.
1: نعم.
3: الإنسان يبحث على الظل عند شداد الحر، والمدينة أيضا تحتاج إلى أن تصنع ما يسمى اليوم بظلها الحضري، يعني اللي يسمى اليوم بالتخطيط الحضري المراعي للمناخ.
1: نعم.
3: المساحات الخضراء، التشجير، التهوية الطبيعية، تقليل الأسطح التي تمتص الحرارة. هنا نلقوا معنى قرآني آخر شديد الصلة بموضوعنا. يقول ربي عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أو كمجذل ظلالا،
1: ظلال. نعم.
3: وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعني الآية هنا لافتة جدا، يعني ربي مذكر، يعني فالله يذكر الظلال في سياق النعم، يعني راه مهم جدا. اليوم اللي تحدثوا عليه في المداخلة تحدثوا عن نعمة من نعم الله.
1: نعم.
3: اللي هي نعمة الظل.
1: واضح.
3: اللي يوم القيامة تكون أنت كذلك في ظل عام.

0: ليس دائما ثابتا، هو يتحرك بحركة الشمس. رب يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يعني
1: الله.
0: هنا يلتقي نعم. التأمل القرآني بلي نعرفوه في العلم، حركة الشمس وتغير زوايا الإشعاع وتأثر السطح بذلك. تعرف خويا توفيق اللي الظل هو مؤشر في أوقات الصلاة.
1: نعم.
0: يعني نحن نعرف مثلا وقت الزوال، دخول وقت الظهر بالزوال، وهذا نعرفه بالظل، وقت اللي يبدأ الظل في الازدياد هذا نعرفه دخل وقت الظهر. عندما يصبح ظل كل شيء مثله، إذن هنا نعرفه انتهى وقت صلاة الظهر وبدأ وقت صلاة العصر.
1: نعم.
0: وقت اللي يصبح ظل كل شيء مثليه يولي الدوبل، وقت نفهم أن الوقت الاختياري لصلاة العصر. يعني لهنا الظل هي معادلة فيزيائية، هي معادلة يعني خلينا نقول فقهية إلى غير ذلك. وهنا ليس المراد أن نحول كما قلنا الآية لهنا اللي هي معادلة فيزيائية، القرآن هو مش كتاب فيزياء، ولكنه يلفت العقل إلى الظاهرة ويدعو إلى النظر فيها. ولعل أجمل ما فيه الآية هذه قوله هو لو شاء لجعله ساكنا على الظل.
1: سبحان الله. نعم.
0: فتغير الظل والحركة متاعه هي جزء من نظام الكون الذي أودع الله فيه الحكمة. وكأنه أنت تشوف الظل كيفاش يزيد وكيفاش يقوى وكيفاش يرتفع وكيفاش ينقص، وكأنه هذا تتأمل في حركة الكون.
1: سبحان الله.
0: الكون
1: نعم.
0: قاعد يتكون، قاعد يتحرك من بعدك، راه قاعد يتغير، فيق على روحك. راه الظل كأنه هذا مؤشر في يعني تعاقب الزمان. وإذا كان انتقلوا حتى للسنة النبوية نجدوا أن التعامل مع الحر ما كانش يعني أمر ثانوي. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اشتد الحر شنو قال؟ قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
1: نعم.
0: فإن شدة الحر من فيح جهنم. حتى أنه في رواية في حديث أنه أحد الصحابة يقول، يعني لما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبرد يقول حتى رأينا فيء التلال، لأنه من المرادفات لكلمة الظل هو الفيء.
1: نعم.
0: حتى رأينا فيء التلال، يعني حتى رأينا ظل التلال الهضاب.
1: نعم.
0: وهذا معنى مهم في الفقه الإسلامي، يعني الشريعة لا تتجاهل الظروف البيئية والمشقات الطبيعية اللي تلحق بالناس.
1: نعم.
0: ومن هنا نفهم أن حماية الإنسان من الحر الشديد اليوم لا تكون فقط بالنصائح الفردية كما شرب الماء وتجنب التعرض للشمس، وإنما أيضا لازم البلديات والمهندسين يناديوا أكثر بالحاجة هذه اللي هي تهيئة المدينة باش تكون أقدر على حماية سكانها. وحتى في البني أنت شوف وقت اللي الناس بتري كي تبني ديما يقرأوا حسابهم للظل وللشمس.
1: أكيد.
0: فتلقى الشباك يعني يتبنيه من جهة معينة ووسط الدار عنده المكان متاعه، ويعني سبحان الله معناتها هندسة كاملة. وهنا يظهر معنى من معاني حفظ النفس اللي هو مقصد عظيم، لأنه من مقاصد الشريعة حفظ نفس الإنسان.
1: نعم.
0: لأن الوقاية من المخاطر المناخية وتقليل الآثار تاع الحرارة داخل المدن يدخل في معنى الوقاية ورفع الضرر، خاصة وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وهنا يعني نلفت الانتباه إلى معنى مهمة، يعني أنه المدينة الناجحة ليست التي تكثر يعني من الأبنية والبناءات، وإنما هي لتحقق الإنسان السكن والأمن والراحة والصحة والبيئة السليمة. وربما مما نختم به أن الظل في القرآن مش مجرد صورة من صور الطبيعة، هو معنى مركزي في حياة الإنسان. ظل يحميه من الحر، كما أن التشريع يحميه من الضرر.
1: نعم.
0: وكما الأخلاق تحمي المجتمع من الاعتداء، وكما الرحمة تجعل الإنسان نفسه ظلا لغيره. تراه اليوم احنا نحكيه على الظل، كيفاش تظل انت على غيرك، كيفاش الزوج يكون ظل لزوجته، كيفاش الزوجة تكون ظل لزوجها. ولذلك فانه مسؤوليتنا اليوم ما هيش مجرد ان نسأله فقط كيفاش نتحمل ارتفاع درجات حرارة، السؤال الاهم حسب رأيي كيف نبني مدنا لا تجعل الانسان يدفع ثمنا باهظا نتيجة سوء التخطيط والافراط في الاسمنت والاسفلت واهمال الشجرة والظل. وهنا تلتقي الهندسة والتخطيط والبيئة مع مقاصد الشريعة، حفظ النفس، دفع الضرر، إعمار الأرض وتحقيق المصلحة العامة.
1: نعم.
0: وربي إن شاء الله يتقبل منا يا رب العالمين.
1: أمين. مشكور جدا فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على كل ما أفدتنا به من توضيحات والفقرة التأصيلية الهامة والهامة جدا، حتى نلتقي في موضوع آخر. يعطيك الصحة في هالاجتهاد تام، بارك الله فيك، إن شاء الله في محور

أي كيف كيف نلقى وما نتظلل به من هكذا إذن نصائح وبيانات. شكرا جزيلا لك. نخرج فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار مع ضيفتنا.

0: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
1: نحيو البلاستيك، عودة متابعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نفتحوا الحوار مع ضيفتنا الكريمة. ملاحظة في تفاعل مباشر مع أم زينب. أم زينب قالت تحكيونا على الماء المفقود. يعطيكم الصحة، نحبكم من قلبي القلب. الماء حكيوا عليه في برشا مناسبات، نحن نتناولوا جانب آخر من الوضع البيئي، جانب بحثي في إذن في الحر على الأقل اللي هو يعطش دونك في ترابط مع الماء. اذا نرجعوا لك باش نرحبوا بك مره اخرى سيده ايمان سعيدان، وانت المهندسه المعماريه.
2: شكرا.
1: قدمت لنا اذا الجمعيه اهدافها، العمل امتاحها، اعطينا اليوم باش نحكيوا على دور اذا مخططي المدن اللي سيتك منهم باش ينقصوا من تداعيات تغير المناخ، خاصه ارتفاع درجات الحراره، وهيت نحط مستمعينا ومشاهدينا كذلك في الإطار العام. نعم.
2: شكرا سي توفيق. احنا اليوم جينا باش نحكيوا على الحلول نتاع التأقلم والصمود في مجابهة ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الحضرية.
1: واضح.
2: باش نجموا نوصلوا للحلول باش نستعرض بطريقة سريعة الوضع في المناطق الحضرية اليوم. اليوم المناطق الحضرية تعرف تمدد وكثافة عمرانية، تغيرات مناخية، عشنا خاصة الصائفة هذه تزايد كبير في درجة الحرارة
1: وامتداد فترة الحر كذلك.
2: بالضبط. الفيضانات، عنا عديد الإشكاليات البيئية المختلفة خاصة التلوث في كل أشكاله. نعرفوا زادة الإجهاد المائي لستخيسي دغيك اللي اليوم عنا موارد مائية متاحة أقل من الاحتياجات. الحرائق، انقطاع الكهرباء، هذي الكل اليوم نعيشوا سكونا بيل ليزيلو تشالور اللي هما جزر الحرارة الحضرية.
1: ايش معناها جزر الحرارية والمفهوم هذا اللي قاعد يطفو في العالمية؟
2: بالضبط. نعم. نسمعوه في عديد المداخلات. اون فيت هو الجزر الحضارية وقت اللي تكون درجة
1: الحرارية
2: الجزر جزر الحرارة الحضارية.
1: الحضارية مربوطة بالمدن. نعم.
2: بالضبط. هي علاش مربوطة بالمدينة؟ على خاطر درجة الحرارة في المدينة تكون أعلى بكثير منها في المناطق الريفية المحيطة بها. علاش؟ خاطر بسبب كثافة المباني، الأسطح المعبدة، قلة المساحات الخضراء، عديد الأسباب اللي تخلينا نعيشوا هالزيلو تشالوغ. كيف من بين التغيرات المناخية اللي نعيشوها في المناطق الحضرية.
1: نعم.
2: نشوفوا تغير أنماط الهطول، معناها البريسيبيتاسيون في وقت قصير، عنا برشا أمطار، وهذا ما عشناه في عديد في الشتوية اللي فاتت في الفيضانات. كيف زيادة التلوث الهوائي، ارتفاع نسبة الرطوبة، هذه الكل يخلينا هذه مظاهر نعيشوها. علاش المظاهر هذه؟ المظاهر هذه أولا عنا توسع عمراني سريع.
1: نعم.
2: معناها نسق سريع، بالمقابل عنا قلة مساحات خضراء.
1: نعم.
2: وعنا كيف تغيير نفاذية التربة، معناها لامبيرميابيليزاسيون دو سول. احنا اليوم مكثر لي سول متاعنا كلهم اسفلت وكل. عنا زادة الأنماط معناها البناء. عنا كيف كما حكي عليها بكري شوية
1: الشيخي.
2: بالضبط. استعمال نمط معماري ومواد غير ملائمة.
1: بالضبط.
2: كما الواجهات البلورية. من جهة أخرى زاد عن محدودية في استعمال الطاقات المتجددة والطاقات البديلة. هذه الكل خلق معناها مجال حضري حار جدا ويصعب العيش فيه.
1: أكيد.
2: اليوم شنو ما من أهم الحلول المتبعة، احنا خاطر نحبوا نركزوا أكثر على الحلول،
1: باش الناس
2: ونحكي من خلال نماذج تبعتها
1: أمثلة
2: عديد الدول. خلينا نحكي عن التخطيط العمراني الذكي اللي هو يعزز قدرة المدن على الصمود. علاش مهم التخطيط العمراني؟ المساحات الخضراء راهي ماهيش مساحات إضافية ولا نجيو بعد ما نخطوا المشروع العمراني، هي ركيزة أساسية في عملية التخطيط. وحتى المساحات الخضراء هذه راهي عندها مواصفات ويزمها تكون مترابطة في بعضها.
1: نعم.
2: يزمها تكون كونكتي.
1: نعم.
2: من معناها بوغ بيرميتر لا بيوديفيرسيتي،
1: محافظة التنوع البيولوجي.
2: بالضبط. يلزم هذية. كيف احنا اليوم يلزمنا تخطيط عمراني يحد من التوسع على حساب الأراضي الفلاحية واللي هي ظاهرة نشوفوها ماذا سنترك للأجيال القادمة.
1: نعم.
2: حاجه
1: صحيح هي مظاهر مساحات خضراء يبنيو فيهم دوما المساحات الخضراء يبرمجوهم وبعد يبنيو فيهم اكشاك وكذا.
2: والمساحات الخضراء في حد ذاتها راهي عندنا المساحات الخضراء الصغيره على مستوى التقسيمات وكله، وعندنا زاده المنتزهات الحضريه اللي يلزمها تكون عنصر مهيكل في تخطيط المدينه. نعم. احنا اليوم للاسف عندنا بعض المنتزهات الحضريه اللي ماهيش بالضبط في المدن متاخمه للمدن، ولا
1: ما فيهاش مواصفات
2: مش حكاية مواصفات الاستدامة متاحة. معنى عندنا عديد هذوما البارك أوربان اللي هما اليوم مغلقين للأسف.
1: نعم.
2: اللي هما معناها صرفت عليهم الدولة الكثير، ولكن للأسف اليوم هذا كل يلزمنا نفهموه ونشوفه فين لديفايانس وكيفاش احنا في من خلال تخطيط عمراني ذكي كيفاش نخدموا هالمساحات الخضراء اللي تنجم تكون زادة راهي عمودية في شكل واجهات خضراء، في شكل أسطح، في شكل عديد. اليوم نحكي وزاد على تبريد المدن
1: بالضبط،
2: هذا كلها باش نشوفوه. دونك عندنا تخطيط عمراني ذكي ما ينجم يكون زاد كان بمقاربه تشاركيه، على خاطر مهم ياسر دور المواطن ووعي المواطن، خاطر هو للاسف اليوم من خلال نفايات وعدم قدرته معناها لليوم مالوغوزمون في هذايا عندنا اشكال كبير في اداره النفايات والاقتصاد الدائري.
1: أكيد.
2: دونك من بين الحلول دونك التخطيط العمراني الذكي، كيف كيف الطاقه المستدامه والطاقه البديلة، وكيفاش نحاول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكيفاش نستعملوهم خاصة في المرافق العمومية.
1: نعم.
2: النقل المستدام مهم جدا أن نطوروا النقل العمومي ويكون زادة باستعمال وسائل نقل معناها كهربائية أو هجينة. كيفاش زادة نشجع على استخدام التنقل السلس، المشي والدراجات، وهذا ما ينجم يكون كان نخصوا مسارات
1: خاصة بالوسائل النقل هذه.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط. كيف كيف إدارة المياه، المياه اليوم يلزم يكون عندنا أنظمة متاع تجميع مياه وإعادة استخدامها. احنا اليوم الحدائق العمومية عندنا أمطار غزيرة، كيفاش المياه هذيك المياه الأمطار في الشتاء يتم استعمالها باش نسقيو بها، ينجم يكونوا فما عديد الأشياء، فما بلدان كيما الصين هاو باش نحكيو عليهم تخدم مفهوم المدينة الاسفنج لا فيلا بونج، هذه الكل هاو باش نستعرضوه. دونك عديد كيف كيف يلزمنا باش نتكيفوا معناها مع الظواهر المناخية هذه، يلزم يكون عندنا أنظمة إنذار مبكر، يلزمنا نعرفوا احنا الدافونس شنو هو الإشكاليات اللي باش يصيرونا، كيف كيف نسموا مباني مقاومة للحرارة وللعواصف وغيره. هذيك اش معناها المرونة؟ المرونة هي شنية؟ هي قدرة المدينة انها تتكيف مع الازمات والصدمات والمخاطر هذية وتأدي وظائفها الأساسية بسرعة، يعني ما يصيرش اختلال وظيفي، خاطر احنا نعرفوا اللي هالإشكاليات التغيرات المناخية تعمل لنا فيسع خلل وظيفي.
1: أكيد.
2: دونك هذي كله مربوط ببعضه. في المجال هذية الجمعية التونسية لمخططي المدن تخدم برشا مع تنسق مع كل فاعلين في إطار وضع السياسات والحوكمة باش تحسس من جهة ومن جهة تساهم في بعض المشاريع.
1: نعم.
2: مازالوا هما تجارب الحقيقة معناها محدودة نسبيا، ونطمحوا إن شاء الله نهار من نهارات بالحق نشوفوا في بلادنا مشاريع معناها كرست التخطيط العمراني الذكي.
1: ترشي اللي وخرنا برشا في الإنجاز، لأنه والحال هذا راهو توا في تداعيات غير المناخ، أول ارتفاع درجات حرارة شو تأثيراته معناها علاوة على التداعيات الاجتماعية.
2: وخرنا على خاطر وقت اللي وزارة البيئة تخطط وحدها وزارة التجهيز تخطط وحدها وما فماش مشاريع عمرانية متكاملة ومندمجة، وقت اللي نخنقوا مناطق صناعية وما خممناش في المناطق السكنية اللي بحذاها وفي النقل العمومي اللي باش يوصل لها.
1: معناها أمثلة التهيئة كانت فيها برشا أخطاء، معناها ما قراتش حساب هذا الكل.
2: مش أخطاء، هو راهو ماهيش
1: أخطاء،
2: هي سياسة عمومية تتجاوز أمثلة التهيئة.
1: أكيد.
2: أمثلة التهيئة قد تحمل بعض الحلول اما وحدها ما تكفيش،
1: ما سياسة كاملة.
2: يلزم سياسة عمومية كاملة
1: مقاربة شاملة انتجري،
2: وهذه اللي عملته عديد البلدان كيما الدنمارك اللي هي تهدف باش تكون اول معناها كوبنهاغن باش تكون اول عاصمة محايدة كربونيا، اللي هي جعلت اكثر معناها وسعت شبكة المسارات بجعلت 60% من السكان يستخدموا يوميا الدراجات للتنقل. شوف هذا قديش.
1: نعم.
2: يربحنا
1: 60% واضح.
2: بالطبيعة عملت زادة نظام تدفئة حضري مركزي يعتمد على الطاقة المتجددة، احنا اليوم ان كونتر بارتي معناها الكليماتيزور
1: نوجزو في الامثله باش يبقى لنا وقت نخلطوا
2: البي فما روتردام في هولندا, فما سنغافوره اللي خدمت مشروع مدينه في حديقه, وليت المدينه كلها
1: مدينه في وسط حديقه,
2: في وسط حديقة. مش الحديقه في المدينه
1: معناها عطات معنى الخضره
2: بالطبيعه. فما كيف كيف مدينه مدلين في كولومبيا اللي عملت مشروع الاحزمه الخضراء, الاحزمه في اطار معناها احزمه عديده
1: أكيد.
2: سواء تحيط بالمدينه وتصل الاحياء زادة الفقيرة اللي هي زادة ما يلزمش زادة
1: الشعبية, ونحن
2: الشعبية واللي وليت عبارة على ممرات مبردة معناها ترافير هالجرين كوريدور هذوما وليت درجة الحرارة منخفضة, وليت العباد تلقى وين تمشي وين تقعد اتسترا. كيف كيف إسبانيا اللي عملت الرذاذ المائي هذية والنوافير التبخيرية
1: اللي راهو حتى في الخليج, بدول الخليج برشا
2: في السعودية في برشا بلدين باش تخفض درجة الحرارة. هذوما كلهم بعض الحلول اللي ينجموا يكونوا
1: من وطأت نعم
2: بالضبط. احنا اليوم عندنا للأسف بعض المنتزهات الحضرية كما حديقة الباساج اللي هي متروكة ولا غيرها من الحدائق اللي هي تنجم تكون
1: ملاذ معناها
2: ملاذ للناس, كانت تكون مزروعة وفيها هالرذاذ المائي وفيها زادة تكون آمنة وتكون فيها الإضاءة اللازمة وفيها وين الصغيرات يلعبوا زادة كيف كيف بالدراجات الهوائية وغيره وغيره. هذه الكل الفضائيات راهي عنصر أساسي في تخطيط وتكوين المدينة.
1: نعم تراشي الغطاء النباتي توجيوه بعد ناقص برشا في المدن متاعنا بدلا بالعاصمة مثلا, هنا نحن في وسط العاصمة
2: الغطاء النباتي ناقص من جهة وزادة كيف كيف النباتات شنية نوعية النباتات وكيفاش يلزمها تكون. فما مثلا بعض البلدان عملت مشاريع مثلا نموذجية كما في مدينة ميلانو عملوا الغابة العمودية. عندهم زوز مباني, مبنى فيه بارتفاع 80 متر ومبنى بارتفاع 112 متر,
1: معناها غابة مبنية كما في بلاس سبحان الله.
2: اللي الغابة هذية ماهيش شوية, راهو زرع 9000 شجرة 5000 شجيرة وأكثر من 11000 نبتة, معناها في مساحات في وسط بناء مكثف وموجود, معناها راهو التدخل في المدينه ممكن مش يلزمنا فضائيات شاغره, راهو حتى بالفضائيات الموجوده
1: نقولوا لازمنا اسباس نزرعوا نجموا نزرعوا عمودي.
2: كيفاش المياه هذوكم معناها كيفاش ندخلوا الماء, ادماج الماء في التخطيط الحضري ويولي الماء بيدو ما عاش عندنا قطره ماء تضيع. كما قلت بك لازمنا نحافظوا على الماء هذايا ونعاودوا كيفاش اون لانسير ونستغلوه في عمليه السقي والكل هذايا. عملوا دونك شوروفات مصنوعه بالبيتون بالخرسانه 28 سنتيمتر 28 سنتيمتر وعملوا أحواض عميقة في حدود 3 أمتار ومعه عملوا طبقة عازلة للمياه وشبكة لمنع تغلغل الجذور. عملوا دونك تكنيك مول الحلول هذية وزرعوا اللي زرعوه معناها عموديا هو حوالي 20 ألف متر مربع من الغابة
1: ما شاء الله,
2: معناها في زوز
1: هكتارات وشوية
2: بالضبط. معناها هوني كيفاش تكيف الطبيعة عموديا داخل المدينة, معناها مش كان مساحات كيف كيف زادة الواجهات الخضراء معناها مهمة. عندنا بعض التجارب شفنا في تونس بدينا شوية فيه باقي أما باقي تجارب محتشمة تجارب بسيطة جدا. عندنا زادة كيف كيف مشروع أنا معناها شخصيا يعجبني برشا المشروع هذا الهاي لاين في نيويورك هذية كانت سكة مهجورة. هي السكة هذية عام 99 هي السكة كانت من الأول سكة أرضية وصاروا برشا حوادث أخي عملوها سوسبوندو الفوق السك ومن بعد هجروا هالسكة هذية. جاءوا مواطنين عام 99 قالوا مهم ياسر أن نحافظوا عليها. وليت السكة هذيك عام 2004 بدأ مشروع وتحولت بارك. اليوم البارك هذا يستقطب حوالي 8 مليون زائر
1: شو من شيء معناها ولا
2: ويخدم فيه 12,000 شخص
1: ما شاء الله,
2: ولا اون كومبوزونت معناها تريز اغريابل في وسط المدينه, فضاء يقعدوا فيه الناس يقراوا فيه يتجولوا فيه
1: ممتاز.
2: معناها هوني كيفاش زاد اعاده استخدام البنيه التحتيه المهمله, راهو فما عديد الحلول. انا هنا علاش نحب نقدم معناها نماذج مختلفه, هو فما
1: قصص نجاح نقولوا نحن
2: اللي هي باش نوريه اللي راهو باللي عنا وباللي موجود راهو حتى شيء ما هو صعيب حتى شيء ما هو صعيب جوست تكون فما إرادة حقيقية وقيت دو سيمتر.
1: حكينا حتى على الكلفة، معناها برشا ناس تخسير، معناها الكلفة تكون ساعات بحكينا في الأوف
2: لا
1: تقولي لا معناها ساعات
2: 5% إضافية، أو المشروع اللي حكيت لك عليه بتاع ميلانو الكلفة الإنجاز هي 5% كلفة إضافية، أما شوف قديش نربحوا من معناها من تخفيف.
1: بالضبط
2: مهم ياسر الجدول الاقتصادية، راي المشاريع هذه عندها جدوى اقتصادية
1: اجتماعية واقتصادية وبيئية خاصة،
2: كل شيء وحتى على تنعكسها حتى على الكاليتي دو في معناها دو سيتويان معناها نعم. انت اليوم الكليماتيزور اللي نستعملوا فيهم راهم هما بيدهم يساهموا في الريشوفمون كليماتيك.
1: بالضبط، هما بومبا شالور ياخذوا السخانه ويعطيو لهم
2: الحل
1: الحل.
2: دونك واضح. اليوم تقنيات البناء والمواد المستعمله في البناء راهي مشكله كبيره
1: نعم.
2: معناها الحل راهو معناها الموضوع هذا عنده عديد وعديد الجوانب عديد الجوانب واحنا اليوم باش نحاولوا خاصه نركزوا على جانب التخطيط، خاطر مهم ان نخطوا. مثلا باريس اليوم عملت خطه خضراء، الخطه الخضراء هذيا اش معناها؟ تحب تحول 500 شارع جديد اللي هما كانوا كلهم شوارع للسيارات باش يوليو شوارع بيتون اكزاكتومون
1: مزروعين
2: مترجلين، وتلقى الناس هذيا معناها تقعد فيهم العبيد، وكيف كيف زاد 10% من لي باركينغ باش تحولهم زادا كيف كيف تنقص منهم
1: نعم.
2: وهذا الكل يكون معناها ما, ما, ما ينجم كان يساهم في تحسين وتعديل درجة الحرارة.
1: نعم ممتاز، هذا مبدئيا مشينا في بعض النماذج شنو نجم نعمل في تونس وإن كانت تجارب محتشمة. مثلا نحن عنا 17 مثلا بارك ناسيونو، قديش من كذلك منتزه حضري داخل المدن، عنا شوارع
2: اللي هو يعتبر أكبر،
1: عنا النحلي، عنا نحكي عن منتزهات الحضرية على الأقل قرب للعاصمة
2: بالضبط.
1: هل يمكن إذن تثمين هذا هذه المساحات بالنظرة اللي راوها المخطين على غرار ما هو صاير في برشا بلدان، يكونوا ملذات كما عاملة إسبانيا، ملذات متاع شدة حرب. ده وصلنا للمداخلة الهاتفية، خلنا ناخذوا إذن تجربة أخرى
2: وبعد تجارب
1: وبعد نرجعوا بالضبط إن شاء الله. معانا على المباشر نتحولوا القليب يا السيد وحيد جنحاني، اللي اليوم عنده حملة كبيرة ياسر متاع تنظيف شواطئ بقليب، الحملة كان دعاله هو باش يعطينا فكرة، وهو خبير بيئي ومداخلة إذن حول دور التشجير في الحد من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق العمرانية. خذينا مدينة قليبية نموذجا تو يحكي لنا علاش. سي وحيد ألو، السلام عليكم سيد وحيد.
3: السلام ورحمة الله، صباح الخير سيد توفيق.
1: مرحبا بك
3: إذاعة الزيتون، إذاعة القرآن الكريم،
1: يعيشك
3: كل بارك الله. يحبوا في الساعة هذه بالذات يحبوا البيئة ومغرومين بالبيئة،
1: بارك الله فيك. عبيد كيفك أنت يحبونا في البيئة سي وحيد، وهذا معناه لا يشكوا فيه اثنان. نعم
3: يعيش
1: ربي فضلك. نحكيه على التجير اليوم ونحكيه على وسيتك خبرة طويلة جدا، وانا كنت في قليبيا منذ سنوات، وبالحق تعزبية البلاد لأنها وين تمشي تلقى الخضرة، وين تمشي تلقى الأشجار، وين تمشي تلقى التنوع. هاي تحكينا عليه وحكينا على تجربتك في الجانب هذا، وخاصة دور الشجرة باش تطيح من الحرارة والإضفاء جمالية على المدينة.
3: والله في البداية راني أنا منيش خبير، أنا مهندس في البسنة وخدمتي وقرايتي أشجار زينة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هي خبير تقع
3: كلمة خبير فيها برشا حسابات.
1: مش مشكل،
3: أنا مغروب ومحب الأشجار
1: وناشط بيئي ممتاز مجتمع مدني. نعم،
3: مني تخرجت من المدرسة العليا البسنة شط مرين 88، كان كنت مزهار كما قلها، وقعت إيجابي في بلدي تونس اللي هي تبارك الله معناتها بلدية عاصمة وعندها برشا تاريخ في التشجير، وبالطبيعة يعني ما قعدت برشا في بلدية تونس، استقلت بلدية قليبية عام 88 سبتمبر 88
1: نعم
3: يعني سامحني سبتمبر 89 يعني أنا اللي بنيته في قليبية بنيته منذ البداية، يعني خليني نقول لك في مدينة ما فيهاش تشجير كنت مدينة عندك أفاق باش تزرع كيما تحب أنت، باش نفتق مواهبي باللغة أخرى كيما نحب أنا. وهذاك اللي أنا بديته، والحق وقيت بلدية معاونتني إدارة ومجلس كانوا كل معايا مساندين، يعني
1: نعم.
3: نعتقد اللي التشجير هو قبل بطبيعة حاله وعلم وعلم زاد كبير وعميق ومتوسع وشاسع، ولكن هو غرام هو محبة كبيرة للشجرة، لازمك تحب الشجرة باش أنت تفهمها وتختار الشجرة المناسبة في المكان المناسب. ناهيك كونه مدينة تقليبية، خليني نعطيك رقم. يعني أنا كي بديت في الثمانينات في 89 كان الغطاء النباتي ما يتجاوز 4 متر مربع للشخص الواحد. الغطاء النباتي للشخص الواحد ما يفوتش 4.
1: نعم.
3: طبعا اليوم الحمد لله 22.1 متر مربع للشخص الواحد.
1: أعلى نعم. من المستوى الوطني معناها تقريبا.
3: أكثر
1: من المستوى الوطني هو في 8 تقريبا.
3: لا في الانتوراج متى العشرة.
1: العشرة. نعم.
3: هاي. المهم كونه علاش؟ لأنه لما يتلقى العلم والمبادرة والدعم المعنوي والمادي تتحل البيبان، لأنه خلق الحب. يعني أنا كبديت هنا شارع البيئة بن خلوم بعد إيش من شارع من شارع ويفي قصف الحاجة جديدة. كون أنا أولا نوع تنوع، هذا هو المهم، التنويع من أشجار مثل نعم. المزيد تقتصر على نوع برك فقط أو والله. نوعين أو ثلاثة. أنا اليوم في قليبيا معناتها السروقات برسة بنسبة 80% مشجرة، ما تبقاو نعم. كثير الآن الضائقة اللي ما تجمش تزرع فيها. كذلك الأنواع، يعني احنا اليوم ما نحكيوش على فيكوس ولا نخل ولا لا لا لا، نحكيو على حوالي 32 نوع من أشجار طرقات. سيري معناتها ديما نقول راهو علاش ديما نأكد على أشجار الطرقات. ديما يسألوني شنو الفرق بين المنتزهات لا لا، في الوسط الحضري تو أشجار التصفيق نسميهم احنا أشجار دالينيمون دورهم كبير كبير في الفترة هذه، لأنهم هما أطفال يعطيوا الجمالية ويعطيوا المركاج بتاع الطريق. كونك تشوف الطريق على اليمين وعلى اليسار مشجر، هو دورهم في كونه ينقص مك الحرارة. تعرف الشجرة تتعرق، وقت تتعرق لا ترانسبيراسيون تخلي الشجرة تعطيك
1: ليفابو ترانسبيراسيون. نعم
3: فما ليفابو ترانسبيراسيون هي تعطيك الرطوبة الماء هذاك، وذلك يأثر بطريقة إيجابية جدا على درجة الحرارة. ناهيك كونه هذا مفقد، كونه الشجرة نقص بين حوالي ما بين 4 حتى 7 درجات
1: نعم
3: في المحيط المتاح.
1: نعم.
3: كذلك من نساوش اللي أشجار التصفيف يعطيوك الظل، ظل المواطن اللي يستحقه. احنا اليوم في الصيف هنا شفناه الكراب الكل والناس الكل تساوش على ظل متاع الشجرة.
1: سبحان الله. نعم.
3: أيوة وكذلك وراء ظل الشجرة أبرد من ظل الحيط.
1: أكيد وواضح واضح. مش المصنع راه يخزن الحرارة ويسيبها حتى في الليل. نعم.
3: وعلى ذكر الخزن، يعني احنا نعرف اليوم الأشجار هي خزان كبير متاع ثاني أكسيد الكربون. احنا ديما نقولوا أشجار بفضل التركيب الضوئي يعني الفوتوسينثيز تمتص ثاني أكسيد الكربون المتواجد حولها.
1: نعم.
3: وتخزن تخزن فك الجذع نتاعها في الطران نتاعها، انت تخزن الى الابد ثم تعطيك الاكسجين. الديجاج والاكسجين اللي احنا نعيشه به
1: اكيد
3: واللي احنا في اشد الحاجه ليه.
1: نعم.
3: وحاجه اخرى، الاشجار تمتص الغازات اللي تفرزها الكراب والغبار. راهو المفروض كون الشجره كبيره تمتص حوالي بين 40-60% من الغبار
1: سبحان الله،
3: اكل السوائل اللي يخرجوا من الكراب. بالتالي خليني أنا نحب الأشجار وندافع عليه ونقول راو علاش نحب الأشجار، لأن هي مجعولة باش تعاون المواطن، باش تعاون السيتويان، باش يقاوم التلوث. وإحنا ما عندناش برشا أسرع في دينا في تونس، يعني لا عندنا إمكانيات باش نشرو الكراب الإلكترونية ولا عندنا الإمكانيات باش الديار الكل تولي فوتوفولتايك. عندنا حاجة سهلة نجمو نزرعها هي الأشجار. راو وأثبت كون تونس ناقصة برشا أشجار، كون كنا نحكيه على أقل من 10 متر مربع.
1: نعم.
3: كان قبل تونس خضرة، اليوم ما هيش تونس خضرة. وبالتالي أنا ديما ندعو البلديات خاصة والمنظمات والوزارة البيئة والكل ما هو يقدر كون يزرع الشجر في كل الأماكن.
1: نعم.
3: وبطبيعة الحال دعوتي الأخرى كون تختار أنواع الأنماط الأشجار بطريقة صحيحة.
1: نعم.
3: ربي معك تزرعون اللي جي، ازرعوا الأنماط المتوسطية اللي معناتها الاجسبيس اللي تتأقلم مع المناخ المتوسطي. ينقود أقلم معناتها تقاوم الشح، تقاوم معناتها الاسترس يدريك، تقاوم
1: حرارة
3: المفرزة
1: التربة.
3: وعنا الأمثة ميسيرش، ازرعوا الزيتون راو الزيتون يقاوم برشا، ازرعوا الخروب راو الخروب يقاوم برشا. يا ما تتشتضحكوا راو وقت الخروب أو الزيتون حبش ما تحبش تطلع كعب اصبرها طالما عملية التقليم تو ماش تلاك عب انت تتحكم فيها لو عملية التقليم هي اللي تتحكم ما انت كتزرع زيتونة وإلا خروبة وإلا تماريكس وبرش أنواع وهذوما الأنواع هي تتأقلم مع المناخ الحاضر وهذوما أنواع جميلة
1: نعم
3: أعطيها حظها برك أعطيها حظها وزرعها
1: يعطيك صحة سي وحيد الجنحاني في الباساج بتاعك هذا لآخر كلمة قلتها ازرعوا شجرة وهذاك ربما السلاح الأقرب المهم مش كل أنواع الأشجار وهذا ربما يكون موضوع آخر باش نجمو نحكي فيه ونعرفوا أناهي الأشجار المتأقلمة يعطيك صحة سي وحيد ونقول لك ربي عاونك في الحملة بتاع نظافة الشواطئ كذلك
3: ان شاء الله 10 ايام او 10 ايام نبداو الحمله تنظيف الشواطئ
1: وفرصه اي بالضبط معناها مازال الوقت مفتوح امام الجميع وانت هاي فرصه
3: 10 سبتمبر
1: نعم عند 10 سبتمبر اللي ما سمعش من اهالي قليبيا حتى من برا اللي يحب يشارك نجم يلتحق باهالي قليبيا ويساهم في الحمله يعطيك الصحه على كل ما تقوم به سيد وحيد وان شاء الله ربي يعطيك القوه والصحه وخاصة تقعد لنا أيقونة من أيقونات العمل البيئي والنشاط البيئي بمدينة قليبيا شكرا جزيلا لك السيد وحيد الجنحالي المهندس إذن والناشط البيئي بمدينة قليبيا شكرا جزيلا لك بارك الله فيك إذن نرجع لك مدام بعد ما كنا نسمعه باش يجاوبوا على الأسئلة الساعة أعطيني في تفاعل مباشر مع
2: الحقيقة يعطيه الصحة يعطيه الصحة سي وحيد أنا بدي سيتون ديكوفيرت نعرفوش قبل مش خاص كان جيت العبيد الكل في كل البلد ديت تعمل نعم. الحكاية
1: هاي فرصة باش عرفته
2: وي توتافي
1: نعم.
2: وعلى خاطر اليوم مستحقين نزرعوا بالحق ناقصين برشا تشجيع السيد اللي المادة نتاعو في عوض ما يزرعها وكل يمشي يحط عليها حواجز باش العبيد ما تحطش الكهرباء يا حبا ذا كان يعمل
1: شجرة فما ناس تقش الشجر وفي الصيف دي فاكس عشر باش حط تحتها كهرباء معناها
2: فما ناس تنحي الجنينة وباش تزلزها معناها الحقيقة هذه الكل
1: نرجعوا بالضبط
2: نرجعوا ضيعنا برشا
1: ضيعنا دي ربير
2: وانسا فوار فير انسسترال معناها راهو
1: موروث
2: كبير ياسر سواء في التجير سواء في المياه ابن شباط وغيره معناها
1: المواجل اليوم المواجل الفسطيات المساجد كلهم فيهم مواجل جماعة الجنوب كما قلنا في صفاقس حتى في تونس بزينو في المدينة العربية
2: مهم ياسر اليوم نعملوا المواجل
1: والدولة شجعت على هذي معناها تعطي حتى قروض مش تعمل ما مش تعمل
2: تشجع المواطنين
1: في ظل الشح هو أسلوب أساليب التأقلم ممتاز جدا هذا نرجعوا لك للأسئلة توا شنو هو اللي قريب شنو هو النجم
2: احنا اليوم بلادنا احنا راهو عنا راهو معناها مش معناها احنا باش نحاولوا نكونوا شويه زاده ايجابيين
1: أكيد.
2: معناها تخدم وزاره البيئه فما استراتيجيات بلادنا كل منخرطه نعم. في اتفاقيات دوليه احنا اليوم رانا معناها عنا الهدف نحترم مقومات واهداف التنميه المستدامه
1: أكيد.
2: في كل المشاريع العمرانيه خاصه نعم. اللي تنجزها معناها ليزوبيراتور بوبليك وكل خاصه الهدف 11 منها اللي هو يدعو ان معناها ضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
1: نعم.
2: معناها كي نسمعوا هذا عنا عديد الجوانب أنه يكون سكن لائق أنه تكون وسائل نقل آمنة متاحة ومستدامة أنه يكون فما اون اوربانيزاسيون دورابل تحضر مستدام ان نحافظوا على التراث نتاعنا على كل المعالم على كل المباني ان نحاولوا كيفاش نحدوا من تاثير الكوارث الاثر البيئي زاد راهو كل
1: أكيد.
2: حاجه نعملوها عندها اثر بيئي
1: أكيد.
2: وهوني ندعو الناس كل معناها مهم ياسر الوعي زاد بالاثر البيئي نتاع اي اكسيون يعملها الانسان
1: نعم.
2: فك الشجره اللي قصها فك النفايات اللي لوحها في غير موضعها في عديد الاشياء اللي يقوم بها كيف زاد المساحه الوصول الى المساحات الخضراء والاماكن العامه الامنه
1: نعم.
2: مهم ياسر نخدموا على المساحات الخضراء على ليزيسباس بوبليك على خاطرهم اون كومبوزونت فوندامونتال في المدينه
1: نعم.
2: مهم جدا ان نخموا في هدايا
1: ممتازه برشا مدام وقت اللي تحكي على ليزيسباس بوبليك اليوم هل آن الأوان اليوم حتى في البلدية هل المساحات العمومية هذه والعامة والمناطق الحضارية والمنتزهات الحضارية نحكي وليهم عنها ولا الحدائق اللي باش تتحول باش تولي عندها رؤية جديدة مثلا نعمل فيها كرذاذ لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة مثلا خاصة فصل الصيف اللي ولا تقريبا عندنا زوز فصول توا معناها ما عادش عندنا معناها النيونس نتاع نتاع الفصول معناها فما تداخل كبير معناها يلزمنا نقراو حساب إعادة التهيئة وإعادة ما نعرفش
2: إعادة تأهيل نجم
1: هذا هو
2: اليوم النظرة القديمة الكلاسيكية نظرة أشجار وكاو تجاوزها زمن احنا شفنا الهاي بارك هذيك ولا مورد معناها
1: رزق
2: رزق للناس ولا ما فضاء اليوم لي جون نتاعنا راهو راهو تحميهم من الديلانكونس تحميهم من كل شيء
1: نعم.
2: تخليهم من يمارسوا الرياضة تخليهم اليوم راهو فما نقص كبير في الفضاءات العمومية مثلا كي نشوفوا احنا الباركور دو سانتي هذوما المسالك الصحية خاصة بعد الكوفيد وليت الناس تحب تعمل سبور وكل عندنا في المنزة عندنا في بعض المناطق
1: نعم.
2: حتى المناطق الغير قابلة للبناء اليوم يمكن تحويلها إلى مسالك صحية معنى لي زون دو سيرفيتود كو سوسوا دي زويد ولا كل مجموش نبنيو فيهم يكونوا مسالك صحية يكونوا فضاءات عائلية يكونوا اليوم هذيك أما زادا يلزم تشريك المواطن المواطن فما كيلكو زيكسبيريونس لي بوتاجي أوربان اليوم الناس تزرع حتى على مستوى لي ريزيدونس
1: سؤال قبل ما نمشيو للفقره الاخباريه نمشيو ومضه اشاريه وبعد فقره اخباريه مدام المجله مجله التهيئه الترابيه ماشيين باش ماشيين باش كلمتين كلمتين معناها في قراءه اولى على الاقل شنو الانتظارات منها كما عديد المجلات كما مجله
2: المياه هو فما مشروع
1: نعم.
2: فما مشروع خدمه وزاره التجهيز واحنا كجمعيه تونسيه للمخططين المدن عطينا فيه راينا
1: ديما نحكي على جمعيه نحكي على جمعيه
2: بالطبع انا هوني نمثل الجمعيه عطينا فيه راينا الحقيقه قاعدة المفاهيم محتشمة ومقتصرة جدا
1: لا بد من التسريع ربما نداء
2: وهو ما يكفيش راهو مش كان ماهيش كان مجلة التهيئة الترابية راهي مجلة الغبيت ومجلة المياه
1: ومجلة
2: البيئة وكل النصوص يلزمها الكلها مع بعضها تصب في اتجاه واحد هي سياسة عمومية وهي تكريس الفضاء الحضري المستدام
1: نعم
2: معناه يلزم الناس الكل تخدم على هذا في كل مكونات
1: بارك الله فيك نمشي إذن الومضة التحسيسية والفقرة الإخبارية مباشرة بعدها نعم
0: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى
4: أخبار البيئة أخبار البيئة
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية قارة لهذا الأحد الخبر الأول نمشي للخبر الأول الخبر الأول هو فخر البلاد المنظمة العالمية للصحة تعين الباحث التونسي حمدي مبارك مختص في علم الوراثة الجزيئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية عضوا لمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم ويندرج هذا في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة نمشيو للخبر الثاني الخبر الثاني مشاركة تونس من 24 إلى 27 أوت الجالي في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اللي انعقدت بمنغوليا بمشاركة 197 دولة وبحث المؤتمر سبل الحد من تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي وشارك الوفد التونسي فريق عمل يتعلق بالأحزمة الخضراء والتمويل ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء والبحث العلمي إن شاء الله لنا عودة في أكثر من مناسبة لتفاصيل هذا الحدث الهام الخبر الثالث من معطيات حول مشروع الأكوا كابون 2050 حول المياه إلى اتخاذ القرار على مستوى الجهات إذن في تقريب عرض قدمه حكيم القبطني أستاذ علوم الأرض ومدير مركز البحوث وتكنولوجيا المياه المعروف بالسارت قدم المشروع هذايا واللي يهتم بالموارد المائية في ولاية نابل حيث تواجه منطقة الوطن القبلي ضغوطا متزايدة على مواردها المائية في سياق يتسم بتأثير تأثيرات التغير المناخي وتراجع الموارد المائية السطحية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، حيث تصل نسبة الاستغلال المفرط إلى رقم مهول جدا 600% مقابل 140% على المستوى المطني، ديما عالي برشا وفق المعطيات التي معناها تعرضت في هذا التقديم. ويهدف المشروع إذن إلى ربط المعطيات المتعلقة بالمياه والمناخ والاقتصاد المحلي من أجل فهم تأثيرات التغير المناخي بشكل أفضل، وتحديد إذن المناطق التي تتطلب تدخلا ذا أولوية على مستوى معتمديات الوطن القبلي. نمشي للخبر الأخير، الخبر الأخير الرابع. إذن أكبر آليات تلطيف الأجواء اللي تسميه بريماتيزور اللي يسيبوك الرذاذ البارد توجد في الصين، الصين العملاقة اللي خذت أشواط في هذا المجال، وتعمل بطريقة ضخ قطيرات مائية في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة، حيث تتبخر مباشرة وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بما قدره 6 درجات مئوية إلى 8 درجات مئوية، وتعتمد على المبدأ الترموديناميك الفيزيائي المعروف، مما يلطف درجات الحرارة ويضفي على المدن اللي فيها التجهيزات هذه البروماتيزر معناها أجواء لطيفة. نحكيه على من 40 درجة توصل إلى 32 درجة، وهذا اللي مطالبين به اليوم بهذا الخبر. ننهي الفقرة الإخبارية لهذا اليوم بش نواصل معك الحديث فيما بقي من وقت مدام تقريب وصلنا إلى الرسائل اليوم، وكان عندك حاجة تحب تضيفها ضيفها قبل ما نوصل للرسائل الهامة والهامة جدا. نعم
2: نحب نأكد أن الحلول راهي أساسا تكون حلول مبنية على الطبيعة، معناها لي سوليسيون بازي سور لا ناتور،
1: واضح اللي العالم الكل يعتمدها اليوم.
2: بالضبط. نعم. العالم الكل يعتمدها
1: وهي أقل كلفة تقريبا.
2: نعم. الطبيعة اللي هي تعتمد على النظم البيئية باش نواجه هالتحديات هذه متاع المناخ.
1: نعم.
2: باش نعاود نرجع جوست معناها قوس صغير على الأسطح والواجهات الخضراء، على خاطر شنو تربحنا؟ تربحنا ما بين 50-90% من انها تمتص وتحتجز الامطار الخفيفة،
1: واضح.
2: تربحنا زادة انها معناها تسمح بتبخر تدريجي للمياه، هذا يحفظ يخفض حرارة المبنى.
1: نعم.
2: والمحيط نتاعو الكل. كيف كيف الواجهات الخضراء هذية ذات الري المدمج كما حكينا بكري المشروع نتاع ايطاليا.
1: أيوة.
2: انه يتسقاو النباتات من المياه هذيك.
1: بالضبط.
2: معناها حتى قطرة ما يلزمها تضيع اليوم،
1: معناها تاخذ المياه اللي تسقى تاخذ النبتة الحاجة بهم ربقية يمشي يتعود يتجمع ويتسقى بهم.
2: خطر احنا وقت يصير التبخر سيلي في كونترير متاع ليلو تشالو، وهذا اللي لوجوا عليه اليوم من خلال الشجرة اللي نزرعوها اللي هي بيدها تتنفس الشجرة هذيك كما فسرنا سي وحيد
1: اللي فابو ترانسبيراسيون.
2: توتافي توتافي. وراهو ما فماش بقعة ما تتزرعش ولا ما تجمش تتزرع اليوم، هذه مسؤوليتنا الناس الكل، مسؤوليتنا الناس الكل.
1: أصبح ضرورة نسوي ضرورة قصوى،
2: ضرورة حياتية.
1: بعد
2: اللي عشناه يظهر لي الشتوية هذه يلزمنا الناس كل حملات تشجير. ديجا بديت فما عديد المبادرات،
1: هي حملات تشجير، حملات نظافة، فما شباب ما شاء الله نحب الحي الكل كسوة في المرسى في حي التضامن في برشا في سوسة في برشا بلدان عديد الأماكن مبادرات
2: يلزمنا نعاونوهم حتى كان ما نعاونوهمش على الأقل ما نمسخوش الدنيا.
1: أكيد.
2: وعلى الأقل ما نكونوش احنا السبب.
1: الردول هم الفضل على الأقل. بالضبط
2: بالضبط. والناس كل تنجم تزرع.
1: نعم.
2: قبل ما فماش دار، ما فيهش حوض النعناع وما فيهش الشجرة وما فيهش
1: أكيد يلزم نرجعوا للممارسات هذيك
2: للعادات الباهية هذيك نتاعنا اللي تعطي حتى راهو كالياسمينة
1: والفل
2: سافي بارتي حتى
1: عمبرليل
2: بالضبط. نعم. من الذاكرة نتاعنا تربينا. أكيد. تربينا عليه ما نعرفش قداش كان الوقت يزيد يسمح
1: في دقيقتين.
2: راهو التخطيط العمراني مسؤولية، ما هوش مجرد معناها ان نحطوا ديفوكاسيون ولا ديزافكتاسيون ولا باش نعملوا مشاريع، راهو حتى المشاريع هذه يلزمها فيها حد أدنى من المناطق الخضراء.
1: أكيد.
2: ويلزم كيف كيف المواقف السيارات يكون فما تشجير، يلزم الناس زادة بيدها ترشيد استهلاكها حتى متاع المكيف، راهو راهو كله هي منظومة كاملة
1: انتجري معناها ما في مقاربة
2: هي عقلية. نعم. هي عقلية هي وقيت باش نفيق وقديش قاعدين نأذيو في الطبيعة، معناها
1: إلا ما تخذنا الطبيعة جينا
2: خذتنا عادة
1: حرارة جي. ما أكثرش من هذا. نعم.
2: فلا فلي نعيشوا فيه
1: إن شاء الله ربي يحفظنا إن شاء الله
2: وإن شاء الله. نعم. إن شاء الله نرجع نزرعوا نجرع وترجع بلدنا خضراء.
1: مش نجرع نزرع، يلزمنا نولي ونزرعوا،
2: نولي ونزرعوا ونزرعوا برشة زيادة،
1: ونجح كما قال نزرعوا كما قال سي وحيد. لابد من الالتجاء إلى أهل الاختصاص، مثلاً
2: نجيبوا لي بلونتون دو جين، رانا جبنا دي بلونت إكزوتيك اللي هما ذرونا وجابونا الأمراض وجابونا،
1: عطانا زوز أنواع وموجودين في تونس كما الزيتون كما
2: الزروع. فما عديد المناطق وكل منطقة كل، وفما أشجار تجي في الطرقات وأشجار تجي في البارك، وفما حتى النباتات الطبيعية. رأوا فما بعض التجارب في الصين، في الصين خليوك اللي احنا نعتبروهم أعشاب طفلية ويتنحاو، صدقني ولاو يساهموا في جمالية المكان.
1: سبحان الله، معناها ما فماش حاجة مذرة تقريبا،
2: ما فماش حاجة مذرة في البيئة وما فماش نبتة مذرة. هو يلزم نعرفوا كيفاش النبتة هذيك نتكيفوا معاها ونوظفوها.
1: نعم، حتى انتم يقولوا حتى في الجراثيم، حتى جرثومة تلقاها مذرة تلقاها نافعة في حاجة أخرى، معناها يمكن توظيفها الحاجة أخرى علميا، وهذه قوة العلم وإضافة إضافة
2: هو توازن. نعم، في الطبيعة احنا عملنا الخلل في التوازن اليوم. بالضبط. كيفاش نرجعوا توازن الطبيعة ونحافظوا على بلادنا
1: تدخل الإنسان ساعات نوصل للريفيرسيبيليتي، لا رجعية الضرر.
2: نسكن أن دوا توس موبيليزي بوغ اون كوز الحقيقة اللي نرجعوا بلادنا خضر.
1: مشكورة جدا سيدة إيمان سعيدان، مهندسة المعمارية وممثلة الجمعية التونسية لمخطط المدن. نحب نشكر السيدة باشا رئيسة هند باشا على إتاحة الفرصة هذه، يعطيها الصحة
2: وإن شاء الله، تكون لنا فرص أخرى وإن شاء الله نعملوا ديزاكسيون زيدا، وإن شاء الله نعملوا حاجات ديزاكسيون كونكريت.
1: الشكر موصول لفضيلة الشيخ عبد الكريم التربيسي على تأثيره الفقرة التأصيلية، كذلك المهندس وحيد الجرحالي من قليبيا وتجربته في الوصول بقليبيا إلى 22 متر مربع كمساحة خضراء لكل مواطن، وهي أعلى نسبة تقريبا موجودة في الجمهورية التونسية. شكر موصول إلى مخرجي البرنامج خونا سالم الشعري، نعاود نجدد له تعزيتنا في فقدانه رغم ظرف وحضر وأخرج، يعطيه الصحة وبارك الله فيه. كذلك في الإخراج الرقمي خونا أحمد الطبيبي، لكم أنتم مشاهدين ومستمعينا اللي تبعتونا وصبرتوا علينا شوية، إن شاء الله الفايدة حصلت اليوم. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنتهي حصة اليوم، حتى نلتقي في محور آخر موضوع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربي، بإذن ربي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
8: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
7: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
8: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
8: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
7: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
8: هي العبرة بالعبادة.
7: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
8: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
7: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
10: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
11: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
12: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
11: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلسات ويبارك لك ربي في فلسات.
10: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
13: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
10: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
15: نستمع إلى الحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأم

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراحة وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك، ومن كل بلاء حسن

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيا خير من دفنت بالأرض عظموه، فطاب من طيبه نلقاه والأكم، وأنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وحبتنا الكرام والسمعين الأفاضل، حييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من إثلاج الصدور بالعشر البدور، واقفين كما اعتدنا بإذن الله تعالى عند تلكم العتبات المباركة، وهي كتاب التحبير لابن الجزري رحمة الله تعالى عليه، شارحا ما صنفه من قبله الإمام أبو عمرو الداني، وهو كتاب التيسير الذي كان معتمدا بأروقة الجامع الأعظم زاده الله نورا وبهاء، جامع الزيتون أدام الله عمرانه حتى يوم الدين، مستهلا بداية مقالتهاته بسيدي محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي نورك سيدي ماهر والسادة المستمعين معاك، وربي ينفعنا إن شاء الله بالقرآن العظيم
3: يا رب،
4: ويجعلنا من أهل القرآن بجاه القرآن العظيم يا رب العالمين.
3: سيدنا رسول الله بجاه القرآن. أي سيدي، ما نمزلنا في هاك الباب الطيب المبارك، وهو الإظهار والإضغام للحروف السواكن، يخذينا إذ وقد يعني الذال والدال، واخذين تاء التأنيث الملحقة بالأفعال لا بالأسماء.
4: يعطيك الصحة. ووصلنا هنا الصفحة 64، معناتها باش نبداو في فرش الحروف إن شاء الله في الصفحة 85، احنا تو في 64.
3: أنا اللي حظ الشيخ محمد، والله رحمة الله على الإمام، أما الكتيب غير عادي. الله يجازيك كل خير وربي يبارك فيك. أنا كي اقترحت عليك البرنامج أنت يا ماهر، قلت لي ناخذ كتاب التحبير، لأنه اللي لاحظت سبحان الله فيه من البركات ما فيه والله العظيم،
4: وفي من نفسه التفسير.
3: أحسنت والله، يعكس صلاح الرجل رحمة الله عليه.
4: أيوة والله ربي ينفعنا بهم كل إن شاء الله، مشايخنا اللي خلطنا عليهم، اللي قرأوا عليهم مشايخنا، واللي قرأوا مشايخهم عليهم، حتى نوصلوا للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا رب العالمين يجعلنا من المحبوبين عنده صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. الله
4: يهدي رجعنا وهدي دعانا إن شاء الله يا رب يتقبلوا منا
3: رب.
4: أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراض عنا، شفيعنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وهذا الفضل لله أن خلق لنا هذا النبي الأكرم وأكرمنا به صلى الله عليه وسلم، وبنسله وبزوجاته وبأصهاره، كل هدايا من نعم المولى على الأمة الإسلامية. ربي يبارك فيك.
3: جمعا سيدي محمد. أي من نواصل سيدي؟
4: أي نعم سيدي.
3: أخذينا قلنا قد إذ.
4: أي نعم.
3: وقد.
4: أي نعم.
3: وتاء
4: في التأنيث الساكن المتصلة بالفعل.
3: التأنيث.
4: أي نعم المتصلة بالفعل.
3: يسترك.
4: طوى باش ندخلوا يقول واختلفوا في لام هل وبل. طوى في اللام تاع هل وبل. عند ثمانية أحرف. عند التاء والثاء والزاي والسين والضاء والضاد والطاء والنون نحو قوله تعالى هل تعلم وهل ثوب وبل سولت وبل طبع الله وبل ظلوا وبل ظننتم وبل زينا وهل نحن وهل ندلكم وهل ننبئكم وشبهه فأدغم الكسائي اللام في الثمانية تنقولوا ستالي الكسائي الراوي الأول أبو الحارث والثاني دوري الكسائي يلزم هكا تقول دوري علي ولا دوري الكسائي تقولش دوري تسكت إذا قلت الدوري تسكت راوي الراوي على أبي عمرو البصري خاطر هو بيدو راوي دوري هو بيدو
3: يروي زاد على
4: صحيح يروي على الكسائي إذا كان يكون راوي الكسائي لازم تقول قرأ دوري علي ولا دوري الكسائي
3: يفتح عليك
4: أما إذا قلت قرأ الدوري وتسكت نعرفوه أبي عمرو البصري
3: على خطر هو بداهة ملحق من رواة أبي عمرو البصري
4: أي نعم أي
3: فلا بد من تمييزه
4: صحيح
3: باه
4: فأدغم الكسائي كيف نقولوا الكسائي قلنا الراويين الاثنين الاثنين اللي هما أبو الحارث ودوري دوري الكسائي فأدغم الكسائي اللام في الثمانية وأدغم حمزة في التاء والثاء والسين فقط ثلاثة حروف برك واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله تعالى بل طبع بل طبع ولا بل طبع لشكون هذا الخلاف خلاد قال فقرأته بالوجهين الإدغام على أبي الفتح توشكون يعني راو ينقل في ديما يقول يا أخي سيدي معناتها سيدي ابن الجزري قرأ أبو الفتح ليه هو ينقل فيه كلام سيدي أبو عمرو الداني بالضبط ينقل فيه ومن بعد إذا كان باش يدخل في العشر يزيد يقول قلت هذا قال بل طبع فقرأته بالوجهين معناتها أبو عمرو الداني يتكلم الإدغام على أبو الفتح والإظهار على أبو الحسن وبالإدغام آخذ له تدخل ابن الجزري قال أنا نأخذ بالإدغام وهذا طريق الكتاب
3: قال لك راه طريق كتاب التيسير وأنا آخذ بالإدغام
4: يحب بالرغم أنه قرأ على الاثنين
3: شيخ محمد قال إيه؟ يقول آخذ بالإدغام يعني قال مذهب الإدغام
4: أي نعم مذهبي اللي خديت أنا
3: اللي خديت أنا به
4: خاطر قال فقرأته بالوجهين الإدغام على أبي الفتح والإظهار على أبي الحسن قال وبالإدغام آخذ له وهذا طريق الكتاب وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله تعالى في الرعد أم هل تستوي لا غير شقراه أم هل تستوي أظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله تعالى في الرعد أم هل تستوي ما أدغمهاش عنده لا غير كان هذه برك وأدغم أبو عمرو هل ترى من فطور وفهل ترى لهم من باقية في الملك والحق لا غير وأظهر الباقون اللام عند الثمانية. علاش طول؟ لو كان معناتها السادة اللي يتبعوا بالكتاب يردوا بينهم تو كيف يقرا لهنا الغلطة لهنا شو يقول؟ فهل ترى لهم من باقية في الملك وإلحاقه؟ لا غير، هي مش هو إلحاقه، والحاقة.
3: بارك الله فيك،
4: هذه أخطاء مطبعية يعني. لا. وأظهر الباقون اللام عند الثمانية. فصل. وأدغم أبو عمرو وخلد والكسائي في الفاء حيث وقعت نحو قول المولى سبحانه وتعالى أو يغلب فسوف، أو يغلف فسوف، ومن لم يتب فأولئك، شقرا، ومن لم يتف فأولئك، فأولئك إذا كان بيشتغف الخلاد كما هو خلاد والكسائي، والكسائي بالتحقيق الهمزة معناتها في الوقف به، وشبه وخير خلاد في ومن لم يتب فأولئك بالوجهين. قرأ على أبي الفتح وبالإدغام على أبي الحسن، وأظهر ذلك الباقون وأدغم الكسائي الفاء الكسائي في الباء في قوله تعالى إن شاء نخسب بهم، مش نخسف بهم،
3: وزينة الفاء.
4: اي نعم،
3: نخسب بهم.
4: اي نعم،
3: هو سيدي تقول إدغام أوجه من أوجه التيسير.
4: اي وهو لسان عربي زاد،
3: أحسنت،
4: لغة. في سبأ وأظهر ذلك الباقون وأدغم أبو الحارث اللام من ومن يفعل ذلك إذا أسكنت للجزم، كان سكونا للجزم في الذالي نحو قول المولى سبحانه وتعالى. هذا يكون أبو الحارث هو الراوي الأول للكسائي. أدغم اللام من ومن يفعل ذلك بشرط إذا أسكنت للجزم في الذال نحو قول المولى سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك، هذا أبو الحارث قال. وأظهرها الباقون وأظهر الحرميان وعاصم. لبثت معا ولبثتم ومن يريد ثواب حيث وقع قلت وافقهم يعقوب وخلف. في لبثت ولبثتم ما فيهاش إدغام. ووافقهم أبو جعفر ويعقوب في ومن يريد ثواب والله الموفق.
3: أيها من نقفني يا شيخ محمد، حطوا عليها علامة هكا واضحة سيدي محمد، وإن شاء الله نتمها. ومع هذا وما انتهى به طوافنا من هذا الباب المبارك وهو الإظهار والإدغام للحروف السواكيني، نتمها بإذن الله شيخ محمد، و نتم هذه الحلقة المباركة إن شاء الله بتلاوة ندية بين يدي أسماع إخواننا المستمعين والمستمعات على قراءة الإمام أبي عمرو البصري برويه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها

الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا رازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يجزيك كل خير سيدي محمد.
0: يا عيسي سيدي ربي فضلك سمار وينورك الدنيا وآخرة.
1: جمعا الله يعني قراءة سيدي أبي عمرو البصري.
0: البصري الحمد
1: لله. نفعل لنا ولكم يا رب جاه النبي.
0: احنا نمشوا فيها شوية كيف ياخذوا فكره.
1: ابن عمرو الشام
0: نمشيو لابن عمرو
1: الشام، بدر الرابع على ترتيب الامام الشاطبي،
0: هو الرابع ابن مجاهد.
1: احسنت،
0: ابن مجاهد، وبعد تبعوه الكل
1: كلهم
0: من ابو عمرو داني والشاطبي وحتى نخلط الجزري كله.
1: نعم، وهو الرابع في الترتيب. اي يا سيدي ما نبي باذن الله الى حين القاك والساده المستمعين ان شاء الله تعالى في الحلقه الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.

كوكب في الجو قابل كوكبا وعليه سلم.

ركب سرى سحرا ويمم يثرب وشد المغني وشد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز.

0: لهم.
1: شب في نعمة السماء عزيزا سيدا سيدا بين قومه.

من كتاب الله العزيز يطلع علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.